الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الحديث عن امرأة لم يذكر اسمها، لكن هي قيل امرأة رياح القيسي. رياح القيسي مر معنا كمان، هو من الأولياء، مر معنا سابقا. الآن الحديث عن زوجته. قال أبو يوسف البزاز: تزوج رياح القيسي امرأة فبنى بها. البناء هو العرس، يعني يوم العرس. فلما أصبحت قامت إلى عجينها، بدها تجهز طعام، وبالجملة في طحين وعجين، بدها تعجن وتخبز، ما كان في خبز جاهز. فقال: لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا، ما في داعي تعزبي حالك، الله يخليناك. فقالت: إنما تزوجت رياحا القيسي، ولم أرني تزوجت جبارا عنيدا. يعني ما بيهون عليك أنه مرتك تشتغل، أنا بدي أشتغل، أنا زوجة. هلأ ما في حرج الإنسان أن يكون عنده في البيت خادمة، بس في حرج إذا كان يرى نفسه فوق طبقة الناس الذين يخدمون. ما في حرج أن يكون في عندي سائق، بس في حرج إذا كنت أرى نفسي من طبقة فوق طبقة هذا السائق. ما في حرج أن يكون عندي 100 موظف، بس في حرج إنه إذا كنت أرى نفسي في طبقة فوق طبقة الموظفين. ما في حرج أن أكون خادما في بيت، بس في حرج إذا كنت أنظر إلى صاحب البيت نظرة نقمة، إنه يخرب بيته قديش عنده، الله لا يوفقه شو بفتله هذا الزلمة، إحنا ما بفتلنا. ما في حرج أن أكون موظفا، بس في حرج إذا كنت أنظر لصاحب العمل نظرة نقمة. ما في حرج أن أكون سائقا، بس في حرج إذا كنت أنظر لصاحب العمل الذي أعمل عنده نظرة نقمة. ما في حرج أن تكون المرأة عندها من يخدمها في البيت، بس في حرج إذا كانت ترى نفسها من طبقة أعلى من طبقة غيرها من الناس. فهي امرأة رياح القيسي، وهلأ هي نحن نترجم لها في الأولياء، قامت كمان بدها هي تساوي عجينة. هلأ في فائدة ثانية، العلماء قالوا لكل مقام عبادة، فإذا كان يوم الجمعة فأحسن عبادة صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وإذا كنت ابنا لأم مريضة وليس لها أحد يخدمها غيرك فأعلى مقام لك أن تخدم أمك. إذا كنت زوجة وكنت مع زوجك فمن أعلى مقاماتك أن تخدمي زوجك. أما هلأ إذا إجا الإبن يلي عنده أم تحتاجه ولا يوجد غيره يخدمها، وقال أنا بدي صلي لأنه أنا بدي أطلب الولاية، بدي صلي نوافل كثير، بدي صلي ضحى 20 ركعة، وبدي صلي قيام ليل 20 ركعة، الإسلام بيقول له لا تصلي قيام ليل وخدوم أمك. إن استطعت أن تجمع بين التنتين اجمع، بس إذا ما استطعت يعني يا بدي أخدم أمي يا بدي أقوم صلي قيام ليل، الإسلام بيقول له لا تصلي قيام ليل واخدم أمك. طيب إذا الزوجة كانت في بيتها مع زوجها وبيتها يحتاج إلى خدمة، عم قالت أنا هلأ بدي أقعد أقرأ قرآن أو أحفظ قرآن، وصرفها حفظ القرآن وقراءة القرآن عن خدمة البيت، من إلا لا تقرأي قرآن ولا تحفظي قرآن واخدمي بيتك. إذا واحد خطر لباله يوم الجمعة لما نودي للصلاة من يوم الجمعة يروح يشوف ميتم لأنه أخذ أكل لأيتام، بده يمسح على رؤوسهم ويطعميهم ويدخل السرور على قلوبهم للأيتام، من قال له أخي لا تطعمي الأيتام ولا تمسح على رؤوسهم، لا تدخل السرور،
هل أحسن عبادي لك أن تصلي الجمعة؟ في مبحث مهم بالفقه الإسلامي اسمه فقه الأولويات. فقه الأولويات يدعوك إذا ناداك أبوك وناداك صاحبك الصالح أن تجيب أباك ولو تركت إجابة صاحبك الصالح، لأنه إجابة أبوك فرض، أما إجابة رفيقك سنة، والفرض مقدم على السنة. فقه الأولويات يدعوك أن تنفق على زوجتك وأولادك قبل أن تنفق على الأيتام في الجمعية الخيرية، لأن النفقة على زوجتك وأولادك فرض، والنفقة على أيتام الجمعية الخيرية من دون الزكاة، من غير الزكاة سنة، والفرض أقوى من السنة. فقه الأولويات يدعوك أن تصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة ولو نمت الليل كله في ليلة القدر، أحسن من أن تقوم كل ليلة القدر وتنام عن صلاة الفجر. يعني هو أحيا كل ليلة القدر، بس قبل الفجر بشوي هيك حط رأسه لينام، أم نام راحت صلاة الصبح. فقه الأولويات بيقول لك لا، صلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة وروح نام طول الليل، لا تصلي شيء قيام الليل، لأنه العشاء والفجر فرض، أما قيام الليل وأوراد وأذكار سنة. كنت من سنوات عديدة ساوينا سلسلة خطب اسمها فقه الأولويات، موجودة هي، هي موجودة على النت وموجودة صوتيا وموجودة مطبوعة بكتب الخطب اللي عم تنطبع، بس مفيد الواحد يطلع على هذا ليعرف كيف يتقرب إلى الله، لأننا نحن أيها الإخوة لا نستطيع أن نتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه. يعني ما بقدر أتقرب إلى الله بطريقة أنا اخترعها، والله أنا جاي على بالي تقربا إلى الله بدي اعتزل الناس وما بدي احكي مع ولا واحد بيناتكم، تقربا الى الله. هلا النية صح بس العمل خطأ. ولا يتقرب الى الله الا بما شرعه الله تعالى. الصمت في الاسلام ان تصمت اياما لا تكلم احد ممنوع. فانت اذا بدك تتقرب الى الله بدك تعرف كيف تتقرب. فهذه زوجة يترجم لها في الاولياء وزوجها ولي من الاولياء، بس هي بدأت تتقرب إلى الله، ما الطريقة في الصباح التقرب إلى الله؟ هل أن تقرأ القرآن الكريم؟ أنه تقوم على العجين بدأ تساوي العجين. حتى زوجها قال لها ما في داعي تحز بحالك، يعني من جبلنا شي مرة بتشتغل الشغلة. قالت له إني تزوجت رياحا القيسي ولم أرني تزوجت جبارا عنيدا. قال فلما كان الليل نام ليختبرها، فقامت ربع الليل ثم نادته قم يا رياح. الأول بده يشوف أنه هي مرته يعني من أهل قيام الليل، بيقولوا له أنه هي من الأولياء إلى أوراد بالليل. نام. قال فقامت ربع الليل، لما مضى ربع الليل ثم نادته قم يا رياح. فقال أقوم أقوم خليني شوي تاني. فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت قم يا رياح. فقال أقوم فلم يقم. فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت قم يا رياح. قال أقوم. فقالت مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم، ليت شعري من غرني بك يا رياح. قال وقامت الربع الباقي. يعني هي فعلا التي كانت عم تعجن الصبح هي من أهل أوراد قيام الليل مساء، بس لكل وقت شأنه وعبادته وحاله. وقال عبد الله بن الحارث زوج شميط بن العجلان رياحا القيسي امرأة، فبينا هو قاعد معها إذ نظرت إلى السماء فبكت بكاء شديدا واستأذنته في أن تشتغل في ذكر الله. يعني هذول الأولياء في لهم لحظات، هي قاعدة يعني، بس في لهم لحظات يأتيهم فيها واردات فيجتهدون في الإقبال على الله. وقال رياح اغتممت مرة في شيء من أمر الدنيا، يبدو خلص المصروف تبعه، خلص ما بين يديه من مال، وبالبيت بدهم طلبات، والمرة بدها طلبات، والأولاد بدهم طلبات، وجاي الوقت على مدرسة وما في بين إيديه مصاري. نهم. اغتممت مرة في شيء من أمر الدنيا، فقالت أراك تغتم لأمر الدنيا، ثم أخذت هدبة من مقنعتها، يعني خيط، وقالت الدنيا علي أهون من هذه. سبحان الله، المرأة مرات إذا كانت صالحة بتخفف عن زوجها. هلأ في واحدة تانية
هو مهموم لقلة ذات يده وبتزيد عليه الهم في تعييره أو في كلامه أو في وصف ما يملك غيره. قال لي أحد الأساتذة بأنه تزوج امرأة صالحة. هذا الأستاذ وضع المعاشي بسيط، بقى هو بيته بيت أهله بجبل قاسيون، اشترى بيتا مؤلف من غرفة واحدة مع منتفعات يعني بالمال الذي بين يديه قبل زواجه، ثم بنى فوق الغرفة غرفة بس مشان يوفر أجور العمال، يعني الشيء اللي لازمه عامل يجيبه، بس اللي بده حمل وعتالة يحملون ويعتلون، ويلي لازم إذا شغلة تدهان من قريبه وطرش هو يدهنه ومن حوله، والشغلات اللي بيقدر يساويها هو وبعض أصحابه ساعدوه، بالجملة ساعدوه بشيء من البناء. المهم من بنيت غرفة تانية وغرفة أولى تحت مبنية والمنتفعات، ساوى عرسه. قال لي في يوم عرسي في ذلك العام أول يوم نزلت فيه مطر، قال لي نحن فرحنا أنه الحمد لله بشارة خير يعني نزلت المطر على العرس. قال لي بس بقى طلعت أنا وهالعروس طلعنا على هالبيت، البيت بقى عربي يعني في أرض ديار في مي مو مشكلة، يعني هو نازل المطر على كل الناس. قال لي نمنا في غرفة النوم، بقى غرفة النوم هي الفوقانية لأنه غرفة تحتانية مشان إذا جاء ضيوف بقى القعدة هناك قريبة على المنافع. قال لي لما فقت الصبح لقيت المطر نازل على السجادة بغرفة النوم، يبدو السقف لأنه يعني صناعي مو ناس متخصصين كمان دلف السقف. قال لي والمي فايتة على قلب هالغرفة والسجادة تبع العروس كلها مي. قال لي أنا اضطربت وصرت يعني شو بدي أعمل، ما حلوة العروس يعني البنت كمان بنت العالم، وأدخل وأخرج إلى الغرفة هي زوجته شعرت. هلأ هون المرأة الصالحة بعيدا عن صلاتها وصومها هي محافظة وذكرها وقرآنها، قالت له ليش متضايق؟ لأنه فاتت المي على السجادة، ما تأكل هم، هلأ توقف المطر تطلع الشمس أنا وياك منطالع السجادة مننشرها بأرض ديار، تجي عليها الشمس بتنشاف بعد يومين منفوتها. اللي والله لما قالت لي هيك مثل واحد صب علي ماء باردا، لأنه هو كان مو أكل هم حاله، هو رجل يعني بس أكل هم العروس، تقعد تبكي تقول والله حظي مجأجأ من أوله، تروح تدق تليفون لأمه تعي يا أمي المكتوب مبين من عنوانه. هلأ في امرأة غير عاقلة تتصرف هذا التصرف. نحن أيها الأخوات ذاهبون لما نتزوج، تتزوجين ذاهبون لنبني بيتا مو لنمثل مقطع دراما ومو لنغني غنية للفيديو كليب، أنت ذاهبة بزواجك لبناء بيت، والبناء بده جهد وبده عرق وبده تعب وبده مكابدة وبده نصب وبده بذل، هكذا تبنى البيوت سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة. أما لما بدنا نمثل فيديو كليب لا، بدنا لازم فيلا من فيلا اليعفور، ولازم بدلة عرس، ولازم يأنججه وتأنججه، ولازم كمان يعني يبخوا بالجو هيك هذا البخاخ القطن أو شيء، هذا إذا بدنا نمثل يعني تمثيلي، وإذا بدنا نساوي مقطع تمثيلي كمان هيك لازم نسأل. بس البناء مو هيك، لما بدنا نبني بيوت بدنا نجتهد. فالأخوات أنتن ذاهبات نحو البناء. صحيح في بالزواج أنس وفي ملاطفة وفي مسامرة وفي تواد وفي تحابب، بس هذا جزء، بس الأجزاء الأكثر هو مسؤولية وهو بناء. فزوجة رياح القيسي لما شافته ضاق ما في يده قالت أراك تغتم لأمر الدنيا، ثم أخذت هدبة من مقنعتها وقالت الدنيا أهون علي من هذه، ما تأكل هم، ما تأكل هم، الأمر سهل، الدنيا تغدو وتروح. وعن سيار قال حدثني رياح فقال ذكرت لي امرأة فتزوجتها، أي نحن كلنا عم نحكي عن امرأة رياح القيس، فكانت إذا صلت العشاء الآخرة تطيبت. المغرب يسمى العشاء الأولى والعشاء اسمه العشاء الآخرة. قال فكانت إذا صلت العشاء الآخرة تطيبت وتدخنت ولبست ثيابها، تدخن يعني نوع من أنواع الطيب كانوا مثل البخور هذا الذي يفوح، ولبست ثيابها ثم تأتيني فتقول ألك حاجة؟ فإن قلت نعم كانت معي، وإن قلت لا
قامت فنزعت ثيابها ثم صفت قدميها، يعني لبست ثياب الصلاة لا بدل ثياب الجلوس مع الزوج، ثم صفت بين قدميها حتى تصبح. قال رياح: فسبقتني والله. يعني هو رياح له أعمال صالحات، بس قال والله المرأة اللي تجوزتها طلعت أحسن مني. بس شايفين يا أخوان، وضعت كل شيء موضعه. يعني أول شيء نظرت في حق زوجها، حتى إذا كان زوجها قضى حاجته منها هناك التفتت إلى النافلة. العلماء لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، هذا الحديث استنبطوا منه أحكام قيمة جدا. هلا الصوم شو حكمه بالشريعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا الذي أجزي به. الصوم منزلته كتير عالي، بس صوم النافلة سنة. هو صحيح أجره عالية وهو لله تعالى، بس هو سنة. رعاية الزوج، قضاء المرأة حق زوجها فرض، والفرض أقوى من السنة. لذلك إذا المرأة صايمة صيام سنة، أول شيء لا يجوز لها أن تصوم السنة حتى تسأل زوجها. لا تصوم امرأة وزوجها حاضر. هلأ الزوج مسافر، إذن لا حاجة له بها الآن. إذا حاضر ممكن يكون له حاجة، لا يجوز لها أن تصوم حتى تستأذنه، مع أنه الصوم رتبته كتير عالي، لكن حق الزوج فرض عليها فتستأذنه، فإن أذن صامت وإلا ما تصوم. فالعلماء استنبطوا من هذا الكلام بأن الفرض أقوى من السنة، وتترك السنة لأجل الفرض. حتى إذا كانت امرأة صائمة صيام سنة ودعاها زوجها إلى نفسه، أفطرت وقامت إلى زوجها. الإسلام يا أخوان صحيح هو دين الذكر والصلاة والقيام والمناجات، بس كمان هو دين حياة. إذا كان حياة زوجية ففي حقوق بين الزوجين، وإذا كان في حياة مالية بالمعاملات المالية في حقوق بين الشريكين، وإذا كنت في محراب عبادتك فأنت مقبل على ربك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب، مات أبوه وهو في بطن أمه، ثم خرج لهذه الدنيا ليرى أمه آمنة بنت وهب، فيعيش معها 6 سنوات، ثم ينطلق معها إلى المدينة لزيارة أخواله، ويعود صلى الله عليه وسلم وفي الطريق تموت أمه، يرى أمه وقد ماتت ووريت التراب، ويعود صلى الله عليه وسلم في 6 من عمره ليعيش حياة اليتم، يكفله جده ثم عمه ثم يكبر ثم يتزوج وينجب، ثم يبعثه الله عز وجل، ثم ينطلق في الدعوة إلى الله عز وجل. وفي 8 للهجرة، وقد شارف النبي صلى الله عليه وسلم على 60 من عمره، يمر مع أصحابه بقبر في بيداء، ثم يتوجه إلى ذلك القبر ويقف عند ذلك القبر ويبكي بكاء شديدا. بكى بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم حتى هيج الجيش فبكوا معه صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلوات ربي وسلامه عليه قال: هذا قبر أمي آمنة بنت وهب، استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزوره فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. هذا قبر أمه، تذكر صلى الله عليه وسلم أمه في ذلك الموقف، تذكر الموقف الذي حصل قبل 50 في هذا المكان عندما ماتت أمه، وبكى صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف قيمة الأم، الأم التي تعبت وسهرت ونصبت وقدمت الغالي والنفيس. ولذا كانت الأم حاضرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشعر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاعر الأم. يقف صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ويهم صلى الله عليه وسلم بإطالة الصلاة، وقد عزم على ذلك، فلما وقف في محرابه ورفع يديه وكبر وبدأ في الصلاة إذ ببكاء طفل صغير، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقوم للصلاة وهو يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصغير فيخفف مما يجد أو مما يعلم من وجد أمه عليه، هو يستشعر مشاعر الأم التي يتفطر قلبها من بكاء صغيرها، لم يقل من بكاء الصغير على أمه ولكن مما تجد الأم من بكاء هذا الصغير. يخرج صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، وإذا بقمرية تحوم حول رأسه طائر، يرفع رأسه ثم ينظر لأصحابه ويقول: من فجع هذه بصغارها؟ لقد أخذ أحد الصحابة صغار تلك القمرية، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من فجع الصغار، ولكن من فجع هذه بصغارها، من فجع هذه الأم المكلومة في أولئك الصغار. وهكذا كانت الأم حاضرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة الأم التي ولدت وأنجبت لها مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا بكى عند قبر أم آمنة بنت وهب، وقال فيما قال لهم: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. زيارة القبور أيها الأحبة أمر مرغب فيه، لأن القبر يذكرك الآخرة، يذكرك بفناء هذه الدنيا وانتهائها، يذكرك بأن كل أمر أنت الآن مشغول به عن ربك ومولاك سينتهي هذا الأمر. مرد بني آدم إلى تلك الحفرة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ولذا وقف عثمان رضي الله عنه وأرضاه على قبر قد حفر فبكى رضي الله عنه وأرضاه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، نذكرك الآخرة والجنة والنار فلا تبكي، وترى القبر فتبكي؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. إذن هذا هو القبر، تذكرة يذكر الإنسان بالفراق، لكنه فراق للمؤمنين بعده لقاء، أما الكافر فإنهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. إذن حبيبنا صلى الله عليه وسلم
تذكر بهذا القبر وبهذا الرحيل، رحيل أمه آمنة بنت وهب التي أنجبته وحملته ووضعته ليرسل للعالمين درسا رائعا، أن الأمة لها مكانة عظيمة وأن للوالدين منزلة في قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فكيف بكل ابن وكل بنت؟ لا بد أن يكون قدر الأم والأب عظيما في قلوبهم وأن يكون تاجا على رؤوسهم. فهذا منهجه صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي وفداه أنفاسنا صلوات ربي وسلامه عليه.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا أحب الله عبدا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيكون؟ ينادي ربي عز وجل جبريل عليه السلام، وهو سيد الملائكة كما أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر. فينادي جبريل فيقول: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه. يأمره سبحانه وتعالى أن يحب من أحبه الله سبحانه وتعالى. جبريل عليه الصلاة والسلام يستقبل هذا الأمر فيحب هذا العبد لحب الله، ويحب هذا العبد بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ينادي جبريل في عالم السماء فيقول: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ومحبة أهل السماء لهذا العبد أيضا هو بأمر الله عز وجل، ويحبونه لأن الله أحبه. وسؤال ربي عز وجل: أي العبيد يحبهم؟ هل من كفر به؟ هل من نافق؟ هل من وقع في الشرك؟ هل من يرتكب الكبائر؟ هل من يجاهر في المعاصي؟ فهل من يترك فرائضه؟ هل من يقتحم محارمه؟ إن الله عز وجل يحب المحسنين، يحب الطائعين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتصدقين. ذكر الله عز وجل سلسلة من يحبهم في كتابه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قائمة بمثل ذلك. فإذا تعرف عليها العبد ثم تلبس بها، ما بين عقيدة في قلبه وما بين تطبيق قولي أو عملي لهذه الصفات، نقول له: أبشر بأنك أتيت الباب الذي يحبه الله، وهنيئا لمن أحبه الله عز وجل. ينادي ربي جبريل ليحبه، وينادي جبريل أهل السماء ليحبونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض الثناء عليه، القبول في الأرض يحبه أهل الإيمان، القبول في الأرض أن يرضى الناس من أقواله وأفعاله. أن يوضع له القبول في الأرض تذكر أقواله وأعماله الصالحة حيا وميتا. يوضع له القبول في الأرض أن يثنى الناس ويمدحونه خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من يثني عليه الناس خيرا وهو يسمع. وهذه من دلائل محبة الله عز وجل لهذا العبد في الدنيا. فمن نسمع عنهم وما يتكلم عنهم من العلماء ومن أهل العلم ومن أهل الطاعة والخير عبر التاريخ المديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ما هي إلا بشارات لمن يذكرون بالخير، سواء من كان منهم أحياء أو من كان قد مات. فرحمة الله على من مات، وبارك الله في الأحياء، وهنيئا لمن أحبهم الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو تعامله مع أحد المصلين الذي أساء في صلاته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. تكن الحديث. الرجل دخل صلى بسرعة جدا من غير ما يركز، عمال بيحط دماغه على الأرض في السجود لحظة ويقوم بسرعة، بيركع لحظة ويقوم بسرعة، بيرى الفتحة بسرعة. جيل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع صلي تاني، انت ما صليتش. كنوز كتيرة في الحديث ده. الكنز الأول مبدئيا دي من اختصاصات النبي مش من اختصاصاتنا، يعني انت ما تروحش تقول لواحد انت ما صليتش روح صلي تاني. الذي يعلم قبول الأعمال من عدم قبولها الله ويعلم النبي الكلام ده عليه الصلاة والسلام. لكن احنا ملناش حكم على بعض مين صلاته مقبولة أو مش مقبولة. لكن هذا الرجل كان بيصلي بطريقة خلت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقوله مش دي الصلاة إلا ربنا بيحبها، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ليست هذه الصلاة المفروضة من الله للعبد. لأن الصلاة حالة فيها صلة بين العبد والرب، مش حمل تقيل أنت عايز ترميه من على كتفك وتخلص ومحدش يقول لي صلي تاني. لا، الصلاة هي حضور مع الله عز وجل، كأنك بتاخد قلبك من انشغالات الحياة وتلاحق الأحداث وانشغال القلب، بتاخده من الدنيا وتوقفه بين يدي الله في حضور مع الله عز وجل، عشان تطلع من الصلاة وانت أثناء تصرفات حياتك وأحداث حياتك لسه قلبك في حضور مع الله. فما تكذبش وانت بتشتغل، وما تغشش وانت بتبيع، وتبقى إنسان حنين على اللي حواليك وطائع لأبوك وأمك. كل ده من أثر الصلاة، لأنك حاضر مع الله في الصلاة، فبتحاول تكون متعلما من الصلاة الحضور مع الله كمان في الحياة. فالحضور في الصلاة يجيب حضور في الحياة مع الله عز وجل. فالإنسان اللي داخل يصلي بسرعة كأن الصلاة حمل تقيل وتكليف غير مرغوب فيه وعمال يصلي بسرعة خلاص خلصت، مش هي دي الصلاة. فسيدنا محمد قال له لأ، كده هتصلي وتغش، كده هتصلي وتكذب، كده هتصلي وتبقى عاق، مش هتنتفع بصلاتك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن الشيء الجميل قوي تواضع هذا الإنسان اللي النبي قاعد يقول له صلي انت ما صليتش، صلي انت ما صليتش 3 مرات، والراجل يقول له حاضر يا رسول الله، ويرجع يصلي لانه عايز يتعلم، عايز يوصل لربنا، عايز يفهم ويرتقي. على فكرة الشخص اللي بينتقدك او بيعدل عليك او بيصلح لك او بينصحك اجعله مستشارك، كأنه يهدي اليك هدية اسمها عيب من عيوبك او خطأ من اخطائك. ما تتشدش، ما تتنرفزش، ما تحسش ان هو بيغلط فيك انت، ده بيوصل لك نصيحة لعلها من الله سبحانه وتعالى. كنز النهاردة الصلاة، صلة مع الله حتى تكون في حضرة الله في الصلاة وفي حضرة الله في الحياة. ثم الكنز الثاني تواضع لو في حد بينصحك او بيعلمك حتى تنتفع من النقد والنصيحة. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام المعلمين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الإمام عبد الله بن المبارك يقول لك: ما قسم ظهور الرجال إلا الدين. الدين ده فعلا ذل بالنهار وهم بالليل، ذل بالنهار وهم بالليل، ده حقيقة. أكتر حاجة كنت بتشوف، من أكتر الحاجات اللي كنا بنشوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها هو الدين. أصل أكرم حاجة للبني آدم إن محدش يطلبه بشيء، إن محدش يقوله عليك شيء. وبيني وبينكم إحنا كلنا محتاجين إن ربنا يفك عنا الدين، ومحتاجين إنه ما يدي الناس. عدم الدين هو الغنى. أنا بقولها لكم بصراحة، عارفين مين الغني؟ مش الغني اللي معاه فلوس، الغني اللي مش مديون. عشان كده ده دعاء أنا لما بسمعه بحب أأمن قوي معاه، لأن كلنا محتاجينه. تعالوا نأمن مع الدعاء ده علشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيني وينجيكم من شر الدين.

0: الرحيم.
1: اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. شفت الدعاء جميل إزاي؟ فعلا يا جماعة، يعني أقصى حاجة ممكن تتخيلها إن واحد يبقى فاقد لحريته. الفقدان الحرية ده أمر

0: يعني امر شديد جدا. لذلك انت بتلاحظ في الدعاء ساوم بين غلبة الدين وغلبة العدو، وكان الدعاء متوازن توازن عجيب. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. هي بالضبط كده، يعني الدين بيتساوى مع العداوة بالضبط. العدو بيحاول يذل البني آدم، بيحاول يذل الإنسان، بيحاول يسلبه كرامته، برضو الدين بيعمل كده. بجد الله يكون في عون كل مديون. الدين ده عبء. تخيلوا بقى، شوفوا حضراتكم الدليل ان ربنا هو الرزاق، ان الواحد لو مديون لواحد بمبلغ من المال عمال يفكر يجيبه منين ولا يروح فين. امال ربنا اللي بيدبر ارزاق كل الناس، في مره من المرات الناس نازلين وهم يوم النفره كده من عرفات، واحد بيقول للامام احمد بن حنبل سؤال جميل قوي. الناس كتيره بقى ده في وقتها، يعني والمثل كان وقتها 30,000 40,000 واحد، النهارده 3 مليون 4 مليون. فالراجل المهم بيقول للامام احمد: انظر يا امام، كل هؤلاء الخلق كيف سيحاسبهم الله في وقت واحد؟ قال له: كما يرزقهم في وقت واحد، زي ما رزقهم يا اخي. كل دول بيتعشوا، كل دول بيفطروا، كل دول بيتغدوا، كل دول بيتعشوا، كلهم بيشربوا ميه، وكلهم بيتنفسوا هواء، واللي بيدبر كل ده هو ربنا عز وجل. الواحد فينا لو بيجري على عيل ولا عيلين وشايل همهم، امال بقى ولله المثل الاعلى. خالق السماوات والارض، رزاق السماوات والارض، اللي خلق الكون ده كله وجعله مطوي برحمته وبقدرته. ربنا بيقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوات المتين. العجيب ان احنا بنصلي ومش ضامنين ان ربنا يتقبل صلاتنا، انما بنعمل اللي علينا ونصلي. بنيجي في الرزق وبنخاف، بنيجي في سداد الدين وبنخاف. يا اخي ما تخافش، مو سداد الدين ده طالما في امر مشروع، بس اوعى يكون الدين في امر غير مشروع. يعني واحد يستلف علشان امور طرفيه، لا ما تستلفش عشان امور طرفيه، لانه الدين زي ما قلت لك ظل بالنهار وهم بالليل. وربنا يريد المؤمن يكون عزيز النفس. فعلى العموم لو كان دينك في دواء او في غذاء او في كساء او في ايواء، يعني حد يسكن ولا يعيش ولا يتستر ولا، هذا الكلام امر مقبول جدا جدا جدا، بس استعين بالله. على فكرة الدعاء دوت للناس اللي ناوية تسد، اصل في ناس النهاردة تستلف انما مش ناوية تسد ومش ناوية توريك وشها بعد ما تستلف. في ناس كده ربنا يهديهم، لكن اللي ناوي يسد يستعين بالله على السداد. تعال بقى معايا للدعاء التاني، بس هقوله لحبايبنا واصدقائنا. خد بالك انت بقى معانا الدعاء اللي جاي ده، الدعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ربنا من كل الاساليب ومن كل الاشياء ومن كل الوسائل اللي بتصيب الانسان بالاحباط. يقول: اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من الدين وقهر الرجال. ده كلام مهم جدا، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. الانسان المحبط، في واحد محبط تلقاه قاعد كده ولا بيتحرك ولا بيعمل ولا بيحاول ولا بيشتغل
1: ولا ناوي يعمل ده، وعمال طول الوقت
0: انا حغرق، انا حضيع، انا دوت، عمره ما هيواجه مشاكله وعمره ما هيقف على رجليه.
1: لابد انك تعرف ان ربنا بيقول: انا عند ظن عبدي بي. انت ظنك بربنا ايه؟ انه هيسد دينك ولا لا؟
0: انه هيسد عنك ولا لا؟ انه هيساعدك ولا لا؟ عرفت بقى غلبة الدين وقهر الرجال؟ يعني ايه غلبة الدين؟ ان الديون تكتر على الانسان ومعرفش يسد. وقهر الرجال ان واحد يتحكم في واحد، ان واحد يصيب التاني بالقهر. مش انت بتقرأ سورة الضحى وربنا بيقول: فاما اليتيمة فلا ايه تقهر، واما السائلة فلا تنهر، واما بنعمة ربك فحدث. يبقى شفت الدعاء اهو: اعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، الهم اللي هو الشيء المستقر في القلب، الحزن انك تزعل من اي حاجة، واعوذ بك من العجز والكسل. شوف التناغم في الحديث، كأنه قطعة موسيقية، الدعاء كأنه قطعة معزوفة. الهم والحزن، العجز والكسل،
1: واعوذ بك من غلبة الدين، واعوذ بك من الجبن والبخل،
0: واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. معاني عظيمة جدا. اخر
1: شابتر او اخر جزء في الدعاء جميل قوي، لو بصيت في الجزء الاخير من الدعاء هتلقى حاجة في منتهى الاعجاز الكريم في الدعاء. يقول لك ايه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
0: كلها أمور غيبيات اهي، عذاب القبر ومن أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال،
1: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يعني أي اختبار صعب وانت عايش، وأي اختبار صعب بتتعرض له في سؤالك في القبر،
0: وأعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
1: أجمل حاجة ممكن تسمعها في الدعاء، عارف المأثم يعني إيه؟
0: يعني أي حاجة تجرك إلى الإثم. المغرم أي حاجة تسبب لك تلفيات وخسائر.
1: عشان كده أنا دايما أقول للناس،
0: أنتوا عارفين يا جماعة يعني الرزق إزاي ربنا يبارك في الرزق، إنك ممكن يكون مرتبك بسيط إنما الحمد لله ما بتتحوكش لعمل عملية جراحية، ما بتتحوكش لدفع مخالفة، ما بتتحوكش إنك تدفع كفالة في محكمة، ما بتتحوكش إنك تعوض واحد عن تلفيات سببتها له. كل ده اسمه إيه؟ كل ده اسمه المغرم، يعني حاجات بتسبب غرامات. يبقى حاجة تسبب اسم، حاجة تسبب مغرم. أما بقى إنك تستعيذ بالله
1: من الغيبيات بس ما ينفعش، الغيبيات والماديات،
0: وقدم الغيبيات على الماديات. فعلا دعاء جميل إن الواحد يستعيذ من المأثم والمغرم. اللهم أمين اللهم أمين. تعالوا بقى بعد ما فهمنا الدعاء نأمن بلحظة صفاء، عسى أن تكون ساعة إجابة. الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، من أغرب ما مر معي في القرآن العظيم، يعني آية أستطيع أن أعنون لها بأن أقول شفاعة الخالق عند المخلوق. انظروا كم هو غريب الأمر، شفاعة الخالق عند المخلوق، يعني ربنا جل جلاله يتشفع لعبد من عبيده عند عبد من عبيده، يقول له سامحه من أجلي، سامحه من أجلي. هذا من أغرب الأمور. هذا الأمر هو في قصة حديث الإفك الذي نقرأها في سورة النور. لقد أخطأ صحابي جليل هو سيدنا مصطح ابن أثاثة، قريب سيدنا أبي بكر الصديق، وهو من الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وشهد بدرا، شهد معركة بدر. ومع ذلك لما تحدث أهل النفاق عن السيدة عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بالإفك وبالزور، هذا الصحابي لأمر يريده الله شارك في هذا الموضوع على جلالة قدره وكونه ممن شهد بدرا. ومن غريب الأمر أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه لأنه فقير، ويعطيه من ماله سيدنا أبو بكر، يعطي مصطح ابن أثاثة من ماله لأنه فقير، وإذا به يقابل هذا الإحسان بأنه لما تكلم أهل الإفك على السيدة عائشة وقالوا ما قالوا شارك معهم في هذا الحديث. فلما بلغ الأمر سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه تألم ألما شديدا، أعطيك من مالي وتتكلم على ابنتي، تتكلم على زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم من أمهات المؤمنين؟ فأقسم يمينا ألا ينفق على مصطح بعد اليوم أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله ولا يأتلي، يأتلي يعني يحلف، من الألية التي هي اليمين، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يعني سامحه يا أبا بكر، سامح مصطح من أجلي، هذا هاجر في سبيل الله وحضر بدرا، غلط يا أخي غلط. فكونه غلط ليس معنى ذلك أن نلغي تاريخه كله. فلما نزلت هذه الآية وتشفع الله عز وجل في هذه الآية عند سيدنا أبي بكر من أجل سيدنا مصطح ابن أثاثة، قال له وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني ألست أنت يا أبا بكر تريدون أن أغفر لك؟ سامح عبدي هذا، لقد شهد بدرا، لقد هاجر في سبيل الله. فلما نزلت هذه الآية قال سيدنا أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأرجع إلى سيدنا مصطح النفقة التي كان ينفقها. يا سبحان الله العظيم، يعني هذه الآية تعلمنا أيها الإخوة، إذا غلط واحد منا ممن حولنا ليس معنى هذا أن نلغي تاريخه. إنسان له 100 حسنة ثم غلط غلطة يا أخي، هل معنى هذا أن نلغي تاريخه كله من أجل غلطة؟ لماذا لا نقول 100 ناقص 1 يساوي 99؟ فليتنا نتخلق بهذا الخلق الذي دعا الله عز وجل إليه في القرآن العظيم سيدنا أبا بكر. اللهم خلقنا بالأخلاق المحمدية المرضية، إنك على ما تشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، لن يزداد شوقنا إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا ازدادت محبتنا له، ولن تزداد محبتنا لربنا سبحانه وتعالى إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم إنعامه على خلقه. فإني قريب، هذه من أعظم الآيات التي إن توقفنا عندها زادت محبتنا لربنا سبحانه وتعالى وزاد شوقنا إلى لقائه. من الذي يقول فإني قريب؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى الكريم العظيم الحليم الغفار الجواد المعطي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اكتبوها يا أيها الإخوة والأخوات، أعيدوها على ألسنتكم، أمروها على مسامعكم، أدخلوها في قلوبكم، أن ربنا سبحانه وتعالى القادر على كل شيء قريب من عبده. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب من كل أحد من كل خلقه إذا هم صدقوا معه، إذا هم اقتربوا منه، إذا هم طرقوا بابه، إذا هم لجأوا إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإني قريب، وكأنها دعوة لهذا العبد أن اقترب من ربك سبحانه وتعالى القريب. اقترب منه بالإيمان، اقترب منه بالدعاء، اقترب منه بالاستغفار، اقترب منه بالحمد، اقترب منه بالثناء، اقترب منه بالتمجيد، اقترب منه بكثرة ذكره وشكره، اقترب منه بكثرة ذكر نعمائه وعطائه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله سبحانه وتعالى القريب يحب من عبده أن يقترب منه، يحب من عبده أن يثني عليه، يحب من عبده أن يحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، فلذلك مدح نفسه. فإذا علمت أن ربي قريب زاد ذلك من طمعي في فضله، زاد ذلك من إزالة اليأس من قلبي، زاد ذلك من رجائي فيما عنده. إذا علمت أن ربي قريب أحببته، أن هذا الإله الذي أعبده قريب مني، قريب مني بإعانته، قريب مني بتيسيره، قريب مني بغفرانه إن أذنبت، قريب مني بمضاعفة الأجر إن بذلت وأعطيت. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكأن هذه الآية تقول فقط ادعوا الله. ادعوا الله بماذا؟ بكل شيء، بالصغير وبالكبير، لك ولإخوانك، لك على أعدائك. ادعوا الله بالعافية، ادعوا الله بالتوفيق، ادعوا الله بالسداد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله. أسأله ماذا؟ اسأله كل شيء. إياك أن تكون ممن لا يسأل الله عز وجل إلا في الأمور العظيمة. فإذا كان المرض يسيرا، لا أظن أني أحتاج إلى أن أدعو ربي سبحانه وتعالى، هذا المعنى غير صحيح. بل اسأل الله بالمرض اليسير، اسأل الله بالمرض العظيم، اسأل الله بالارتباك اليسير الذي مر في حياتك، اسأل الله عز وجل حتى بالارتباك العظيم. كل ذلك من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة الدعاء والتقرب إليه. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا أردت أن يقترب الله عز وجل منك بعطائه بإحسانه بفضله فكن من المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتقرب إلى الله بالنوافل، بل تقرب إلى الله بالفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أردت من القريب أن يقترب منك اقترب منه. على ماذا اتفقنا يا فؤادي إذا ضاقت عليك فمن تنادي؟ تنادي الله خلاق البرايا تنادي من ينادي يا عباد.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أمجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه له كلمة لطيفة جدا ومعبرة جدا، يقول لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر شيء يعني بتلاقيه بيتساوى مع ايه؟ يتساوى مع الكفر، فقر والكفر. لانه الفقر للي ما عندوش عقيدة ممكن يخليه يبيع دينه ويبيع عرضه، يعمل حاجات مش لطيفة ابدا. الفقر ده شيء يعني نعوذ بالله منه. على فكرة الفقر مش فقر فلوس بس، الفقر فقر فلوس وفقر اخلاق وفقر ذمم وفقر ضمائر. عارف الفقير من الفقير؟ المفتقر الى غيره، والغني المستغني عن غيره. يبقى المسألة ما هياش بكم الثروة اللي عندك، إنما بكم استغنائك عما في أيدي الناس. ما تيجوا بقى ندعي الدعاء ده اللي هتسمعوه، وعاوز أقول لكم دعاء مجرب للهروب والخلاص من الفقر والدخول في دائرة الغنى. دعاء للفقراء الذين يريدون الغنى، أمنوا لأن ذلك الدعاء هدية لكم جميعا. الله

0: اللهم امين اللهم امين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ عارف الدعاء دوت لو انت قعدت كده تمعن كده نفسك وتفكر فيه هتلقى حاجه غريبه جدا، هتلقى شيء في منتهى العجب. هتلقى انك انت بتقول له يا غني يا من لا يفقرك شيء، يا قوي يا من لا يضعفك شيء، يا قادر يا من لا يعجزك شيء. فانت بتطلب من ربنا اللي عنده كل ده. عارف لما تيجي تطلب من واحد غني والله المثل الاعلى تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ لو سمحت اديني كذا وكذا، انت مش هيأثر معاك، ده انت عندك وانت عندك وانت عندك وانت عندك. يعني انت زي ما انت مشوف، زي ما يقولك وريني الساعه، انت ما انت شايف الساعه. فلما تشوف الساعه قصاد منك كده بتاعت كل انسان هتعرف ان الدنيا دي فانيه. حد فينا شايف الساعه؟ ما حدش شايف الساعه. فلازم الانسان يكون عنده نوع من انواع اليقين ان كل الدنيا دي ما تسواش شيء. فلما تطلب من واحد، تطلب من غني الغني، انما هتروح لواحد فقير تطلب منه؟ يعني انت شايف واحد اصلا فقير هو معهوش حاجه، واخد بالك؟ فهتطلب منه ايه؟ هضرب لك مثال اوريك الناس زمان كانوا بيفكروا ازاي. واحد لقى واحد كده ماشي قصاد منه فعاوز يقول له اديني لله وانا مش باخد منك، ده العاطي الوهاب والله سبحانه وتعالى. فراح رايح قايل له كالاتي، قال له ايه؟ هات ليس منك. بص الكلام، هات ليس منك، يعني من البداية بيقول له أنا مش باخد منك، أنا باخد من اللي عطاك، أنا باخد من اللي منحك. يقوم التاني يبص له هيقول له إيه ده؟ ده الراجل عنده عقيدة سليمة فعلا العاطي والله. راح الراجل حاطط إيده في جيبه كده ومطلع الدرهم وقال له خذ ليس لك. أظن بقى حوار انت لو دققت فيه هتلاقي كل الخير فيه. هات ليس منك، خذ ليس لك. لا انت بتدي لان الواهب هو الله، ولا انت بتطلب من حد غير ربنا سبحانه وتعالى لانه المانح هو الله. فلما نعرف هذا الامر يبقى حته انك تخاف على فقر، تخاف من الفقر او تخاف، ده كلام مش مظبوط. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هو انت متصور مين المانح والمعطي؟ هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده انك كنت في سورة الفاتحة واظن كلكم عارفينها وحافظينها والحمد لله. ربنا يقول في كتابه الكريم هو اصدق القائلين، يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الله، مالك يوم الدين. هو يملك وأنا وأنت لا نملك. عشان كده الدعاء ده الدعاء مؤثر جدا. شوف الدعاء يقولك إيه؟ اللهم رب السماوات ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. ربنا بيفلق الحبة والنبات، يعني بيوفر للبذرة رزقها. مش هيوفر لك رزقك، يرزق الدودة الصماء في الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يرزق من يشاء بغير حساب. ده بيقول لك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. محدش فينا يستطيع أنه يتخيل هذه القدرة الإلهية هتعجز إنها تسد فقرك، بس يكون عندك يقين. الفكرة أنك أنت تبقى عارف أنك بتتكلم مع غني سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لك إيه؟ ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. ولا خزائن السماوات والأرض يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا عنده الخزائن كلها. من أنا ومن أنت؟ هل سنعجز الله؟ لو عطاك شيء، هو ربنا يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني أنت بتظن أن ربنا سبحانه وتعالى منع عنك رزق أو أعطاك رزق عشان ليك كرامة عند الله خاصة؟ لا لا لا، ده كل ده امتحان. الفقر امتحان، ربنا بيبتلي الغني بغناه ويبتلي الفقير بفقره، يبتلي القوي بقوته ويبتلي الضعيف بضعفه، يبتلي العالم بعلمه ويبتلي الجاهل بجهله، يبتلي الصحيح بصحته ويبتلي المريضة بمرضه. اختبارات
1: وامتحانات.
0: عشان كده يقولك ومنزل التوراة والإنجيل
1: والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. مش ربنا اللي بيقبض أرواح العباد وأرواح المخلوقات؟
0: ومش ربنا سبحانه وتعالى بيده الحياة وبيده الموت؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. في حد قبل ربنا؟ قبل القبل وبعد البعد، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا تحيط به الفهوم ولا تدركه العلوم، لا يعرف بالحواس، لا يدرك بالقياس، لا يقاس بالناس،
1: وكل ما خطر ببالك الله خلاف ذلك. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني.
0: فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك،
1: فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار.
0: فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك.
1: يا ابن آدم، خلقت كل الكون لك
0: وخلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. تعالوا ندعي ونأمن
1: وبعدين نرجع مرة تانية.
0: اللهم آمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع. النهي عن البيع على بيع البعض. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيع ما لا يملك. عن حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. النهي عن بيع الولاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيع أمهات الأولاد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. أخرجه أبو داود. النهي عن بيع الغرر والمضطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم. النهي عن بيع القينات. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. أخرجه الترمذي. النهي عن النجش في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيعتين في بيعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أخرجه أبو داود. الرد بالعيب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. في التفريق بين الأقارب في البيع. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أخرجه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. أخرجه أبو داود. التفليس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أخرجه مسلم. إحياء الموات. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تغيير السياسات سهل، وتغيير الاقتصاد سهل، وبناء البيوت سهل، وإنشاء المدن سهل، وإعادة تأثيث مدينة بأكملها أمر سهل. إذن ما هو الصعب؟ الصعب هو تغيير الثقافة بالمفهوم الأنثروبولوجي، أي تغيير المفاهيم والأفكار والأخلاق والقيم والعادات والتطلعات والطموحات والعلاقات الاجتماعية. هذا هو التحدي، تغيير الثقافة. تغيير الثقافة يصطدم بالإرادة الحرة وبالروح الطليقة وبالاختيارات الشخصية للناس وبالشكوك التي يثيرونها حول من يريد تغيير أسلوب حياتهم. تغيير الثقافة أمر شاق وأمر صعب، وهو باستمرار عمل استراتيجي، عمل بعيد المدى، يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى المتابعة. ورب عادة يحاول فيها المجتمع جيلا بعد جيل بعد جيل حتى يتمكن من ترسيخها في حياته العامة. خذ مثلا فضيلة تنظيف الأسنان قبل النوم، هذا شيء متفق على أنه شيء جيد، لكن حتى تتحول هذه الفضيلة إلى سلوك أسري فيكون هناك فراش أسنان بعدد أفراد الأسرة وتستخدمها كل يوم قبل النوم، هذا قد لا يحتاج إلى 20 سنة، قد يحتاج إلى 200 سنة. ولهذا فيجب أن نتسلح بالصبر وبالمثابرة وبالوعي، نعرف كيف يمكن تغيير العادات. وأساس كل هذا وجود قدوات في المجتمع يفعلون في حياتهم الشخصية وفي أعمالهم وفي أسرهم وفي مدارسهم ما يطلبون من المجتمع فعله. إنهم الأئمة الذين يتقدمون الصفوف في ترسيخ العادات والأخلاق الاجتماعية الرفيعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، كلنا يقرأ فاتحة القرآن العظيم سورة الفاتحة، ونقرأ فيها بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا، هناك ثلاثة معاني. أما الإنعام فننسبه إلى الله سبحانه وتعالى فنقول أنعمت عليهم، وأما الغضب فلا نقول غير الذين غضبت عليهم بل نقول المغضوب عليهم. لما نفعل ذلك؟ أدبا مع الله سبحانه وتعالى. كذلك نقول ولا الضالين، مع أن الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، لكن لا نقول غير الذين أضللتهم، أدبا مع الله. فلا ننسب الإضلال إلى الله، ولا ننسب الغضب نقول غضبت عليهم إلى الله، بل ننسب الإنعام فقط. هكذا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب أن نتأدب معه، فننسب له الخير وننسب له المعاني السامية، مع أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا الأدب مع الله عز وجل. هذا الأدب نلاقيه أيضا في كلام الجن في سورة الجن لما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أشر، لما تكلموا عن الشر قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل للمجهول. أم أراد بهم ربهم رشدا؟ فلما تكلموا عن الرشد نسبوا الرشد إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الأدب. بل إن الله عز وجل أيضا يعلمنا الأدب في سورة آل عمران بقوله قل اللهم، قل فعل أمر، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم قال بيدك الخير، بيدك الخير، مع أن الله عز وجل بيده كل شيء بما في ذلك الشر، لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فكل شيء في قبضته وكل شيء تحت أمره بما في ذلك الشر. لكن أدب الكلام مع الله عز وجل يقتضي أن نقول بيدك الخير. علمنا أن نقول بيدك الخير، ما نقول مثلا بيدك الخير والشر، مع أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. إذن ما أجمل الأدب في الحديث مع الله عز وجل، ما أجمل الأدب في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل الأدب في الحديث مع العلماء والصالحين، ما أجمل الأدب في الحديث مع الوالدين. اللهم ارزقنا الأدب معك، والأدب مع أنبيائك الكرام، والأدب مع كتابك المعظم القرآن العظيم، إنك على ما تشاء قدير. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم هو طريقة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع شباب الصحابة، بالذات لما حد فيهم يعمل موقف غير متوقع أو يغلط غلط شبابي كده. الحديث بيقول إن سيدنا الفضل بن العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الجمل بتاعه وهم بيحجوا. الحجة الوحيدة اللي حجها النبي حجة الوداع. فجاءت امرأة حسناء من خثعم، خثعم ده اسم قبيلة. فجعل الفضل، وسيدنا الفضل على فكرة كان شكله جميل وشعره شكله حلو، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، والفضل بن العباس يعيد وجهه، والنبي يصرف وجهه مرة أخرى إلى الشق الآخر. فقالت المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذاك في حجة الوداع. خلص الحديث. قصة بتقول إن سيدنا محمد كان واخد ابن عمه وراه على الجمل بتاعه وهم في الحج، فجت بنت شكلها حلو والفضل كمان شكله حلو، فبتكلم النبي بتسأله سؤال فقهي وهي بتبص للفضل اللي شكله حلو وهو كمان بيبص لها. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حط ايده على دقن الفضل ابن العباس وقام قايله بص الناحية التانية، بس ايه، النبي حرك وشه كده يعني. فالفضل قام رجع وشه تاني وبص للبنت والبنت بتبص له، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده على دقن الفضل ابن العباس وقال له بص الناحية التانية، وسيدنا الفضل بيرجع وشه تاني عشان يبص عليها. ثم اذا بالبنت تسأل النبي بتقول له: ابويا راجل عجوز لا يثبت على راحلة، مش عارف يصلب طوله وهو قاعد على الجمل، يعني مش عارف يحج، ينفع أحج عنه؟ فالنبي قال لها: أيوة ينفع تحج عن أبوكي. ومشيت البنت بعد كده. كنز رائع، بل أكتر من كنز. رقم واحد، النبي المتفهم صلى الله عليه وسلم، المتفهم لهذا الشاب سيدنا الفضل بن العباس اللي ممكن تكون شكل البنت جميلة. ده مش مبرر ان اي حد يبص للبنت لو كانت جميلة، لكن كشباب كتير مننا ممكن يغلط غلطة زي دي. فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرجه امام الفتاة او يزعق له او يقول له انت قاعد ورا النبي واحنا بنحج في بيت الله الحرام وبتبص على بنت كمان، النبي بمنتهى اللطف والحنية والجمال منه صلى الله عليه وسلم يحط ايده على دقنه ويزقها الناحية التانية علشان ما يبصش على البنت. فاول حاجة، تفهم النبي عليه الصلاة والسلام لضعف بعضنا إحنا كشباب أو هذه الأخطاء المتكررة منا كشباب. قلتلك مش مبرر لو البنت جميلة، لكن حنية النبي واضحة جدا. الكنز الثاني، إن سيدنا محمد عليه السلام لم ييأس سيدنا الفضل بن العباس من رحمة ربنا. أنت عارف كان ممكن لو واحد غير النبي يقول له انزل من على الجمل ما تمشيش معايا في الحج، يعني إحنا طالعين حج مع بعض وبتبص على البنات، أنا مش عايز أصحابك في الحج ده. فيروح الفضل بن العباس وهو يائس من رحمة ربنا أو مصدوم في نفسه أو حاسس إنه زعل النبي يبقى حجته مش مقبولة. ما حصلش. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كمل معاه الحجة كأنه بيقول له: معلش أنت ممكن تغلط، لكن إحنا أصحاب مش هنفارق بعض أبدا حتى لا يقنط ولا ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. التعامل مع أخطاء الشباب محتاج رحمة وتفهم وحنية وحكمة وصبر، لأن الشباب ساعات بيضعف لكنه بيحب ربنا. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث عظيم وجليل من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، انتهت قصتها بالحب. يقول عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. أعبد الناس من خلق الله عز وجل المؤمنين هم الذين يتقون المحارم، إذا علموا بأن هذا حرام اجتنبوه. وهذه صفة المؤمن الذي يحب أن يفعل ما يحبه الله وأن يترك ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى أو شيء الذي يبغضه الله ويكرهه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من هو الغني؟ ليس الغني اللي عند العرض الكثير، عند المال الكثير حساباته وأرصدته دائما مرتفعة. ترى الغني الذي يرضى بما قسم الله عز وجله، وهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان فقط، اللي دخل في قلبه ووقر الإيمان الحقيقي، وذلك الإيمان بقضاء الله وقدره، بالقدر خيره وشره. والذي يؤمن بأن الله عز وجل قد كتب أن يأتيه ما يأتيه من الأرزاق ولن يموت إلا وقد استكمل هذا الإنسان كل رزقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هنيئا والله للجار بما جاءت يعني فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الوصايا القرآنية في الاهتمام بالجار وتوقير الجار وإكرام الجار، وإنه من الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك من الخير تكن مسلما. وأحب للناس ما تحب لنفسك من الخير تكن مسلما. لما أحد يسألك من المسلم الحقيقي، قل له: الذي يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، ما عنده أنانية. بل يصل الحال في أهل الإسلام والإيمان أنهم يحبون الخير للآخرين حتى أكثر من أنفسهم. والدليل الأنصار الذين هاجر إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الإنسان يعتلي والمسلم يعتلي في الرتب والشعب إلى أن يصل لهذه الدرجة، أن يحب الخير للآخرين كما يحبه لنفسه. وختم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الجليل بقوله: ولا تكثر الضحك فإن الضحك تميت القلب. وهنا فيه إشارة: كن لطيفا، كن محبوبا، كن صاحب ابتسامة وضحكة، ولكن لا تبالغ في ذلك، فإن كثرة الضحك يميت القلب، وكل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. سبحان الله، هذه الرواية العظيمة التي تبين بأن الحب هو شعار الإسلام، وأن المسلم الحقيقي هو الذي يحب للآخرين ما يحب لنفسه، ولكن بشرط أن تضع بين قوسين من الخير: حب للآخرين من الخير، ما أحببت لنفسك، وعند ذلك ستكون المسلم الحقيقي، المسلم الذي قد طبق ذلك الشعار العظيم الذي هو شعار الإسلام، واقتدى برسول الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وطبق بما جاء في كتاب الله عز وجل، والذي هي توجيهات الخير للعبد، ينال نصيبها في الدنيا والآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونلتقي مع مروية حب في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. موضوعنا اليوم يشغل بال الكثير من المسلمين، اللي هو أبنائي والعبادات، كيف أؤسس بطريقة صحيحة حب الله وعباداته في قلوب أبنائي، سواء كانوا أطفال أو كانوا يافعين. الموضوع ترى في أبحاث وفي دراسات وفي نماذج، حلخصها بما أستطيع من الوقت عشان نقدم نصائح عملية بهذا الموضوع. الموضوع الأول أو الأداة الأولى المهمة جدا هي القدوة. من أهم الأشياء اللي لازم أنتبه لها بتربية حب الله ورسوله وحب العبادات وعشق العبادات والخشوع أثناء العبادة والشوق للعبادة هو القدوة. فلما الطفل الصغير أو اليافع يشوف أب وأم أو أحدهما لديه الشغف، لديه الشوق، لديه خشوع أثناء وقوفه بين يدي الله صائما أو قائما أو قارئا لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويشوف قديش في أثر سلوكي عالي للعبادة على أمه وعلى أبوه أو على أحدهما، هون بيبدأ القدوة تتشكل عند ابني ويتكون عنده مفهوم مهم جدا، هو أن العبادة صلاح وأن العبادات خشوع وأن العبادات سعادة وفرح. عشان هيك منلاقي بعض الأطفال الصغار بتلاقي لما يؤدي الأذان بصير يؤدي معاه، أو بسحب أبوه بعد الأذان أنه تعالي نصلي مع بعض، أو بسحب والدته أنه تعالي نصلي مع بعض، لأنه شاف إشي إيجابي بهاي القدوة الوالدية أمام هذا الطفل. فالقدوة ثم القدوة ثم القدوة الإيجابية. إياكم من قدوتين، الأولى ترك العبادات، والثانية أن يكون تطبيقي للإسلام شكلا فقط، زي أبوي صلى شلفق بسرعة بسرعة وخلص صلاته، أو والله بابا بيصلي ولا ما بيصلي، دائما بضربنا دائما بيبهدلنا، ما شاف انعكاس العبادة والتأثر على أبوه أو على والدته. هذا الموضوع مهم جدا. اللي بدنا إياه الأداة الثانية، في إشي بالتربية بنسميه الانسحاب. طفلي بالذات في مرحلة المراهقة بنحكي، أو اليفاعة بنحكي عن عمر 12-13 سنة، ممكن ينسحب ويترك بعض العادات أو بعض العبادات أو بعض السلوكيات اللي هو كان بيعملها وهو طفل أصغر من هيك. هذا طبيعي. لكن لما يبدأ ابني أو بنتي بمرحلة اليفاعة 12-13 سنة بترك أو بالتقصير ببعض العبادات وتحولها من عبادة حب لعبادة عادة أمامنا، ربما المشكلة اللي بتواجهه منا إنه أنا بخاف الصلاة، القرآن وين، فبشد عليه أو بشد عليها، هذا الشد رح يولد انسحاب أكثر منه اتجاه العبادة. فأنت بالعكس قرب إله وقرب إلها وذكريها وذكره بالعبادة بطريقة كثير أبسط من هيك، بعيدا عن التخويف. يعني بابا شوف لي قديش ضايل لأذان المغرب، ذكروني كم يوم ضايل لرمضان، بالله بدي أتوضى جيبولي البشكير أو المنشفة، سجات الصلاة، بتحب تقم فينا. هاي العوامل أو الطرق الجاذبة التذكيرية بتخلي طفلي يصلي أنه بابا فاهمني، أبوي بحبني، أمي فهمتني وبتحبني، وهو عم بذكرني بطريقة لبقة منتجة لموضوع الالتزام بالعبادات بشكل صحيح. لأنه موضوع الالتزام بالعبادة بسعادة وحب أهم بكثير بالجيل الجديد من الالتزام بالعبادة وكأنها مجرد عادة. علينا أن ننتبه للقدوة والتفهم الإيجابي لما يبدو ينسحبوا بمرحلة المراهقة أو اليفاعة، عشان يكون عندنا جيل جديد مميز.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مجلس جمع عطاء بن أبي رباح بشيخه عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس لعطاء: هل أريك امرأة من أهل الجنة؟ وهي المرأة التي سنتكلم عنها اليوم. هل أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: أجل. قال: تلك المرأة السوداء. فنظر إلى تلك المرأة السوداء: هذه من أهل الجنة؟ قال: نعم، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فقالت: يا رسول الله، إني أصرع فأتكشف، يصيبها مس من الجان فتصرع وتتألم وتتوجع، ثم تسقط على الأرض ثم تتكشف فيرى الناس شيئا من ما يسوءها. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، فادعوا الله لي، ادعوا الله لي أن يعافيني ويشافيني مما بي من هذا المس وهذا المرض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك. ففرحت سيدعو الله لها، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فلما سمعت الجنة توقفت: أصبر على الآلام والأوجاع ثم أفوز بالجنة، الجنة التي من أجلها هاجر المهاجرون وبذل المتصدقون أموالهم وأريقت دماء المقاتلين في سبيل الله وهاجر من هاجر من مكة للمدينة. تعرض عليها من خلال عرض سخي من النبي صلى الله عليه وسلم. فكرت ثم قالت: يا رسول الله، بل أصبر، لكن يا رسول الله إني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف. فدع الله لها أن لا تتكشف. فكرت في حيائها، في عفتها، في سترها، هي تستطيع أتحمل وأصبر من أجل الجنة، لكن الستر والحياء والعفاف والحشمة، أدعو الله أن لا أتكشف. فدع الله لها. هذه امرأة من أهل الجنة. ولكم أن تتخيلوا لو رأيتم إنسان يسير على الأرض وهو من أهل الجنة، بماذا نالت الجنة؟ نالته بالصبر على هذا البلاء. وما أعظمه صلى الله عليه وسلم وما أرحمه، الجميع يشتكي إليه. هذه المرأة حتى لما أصابها المرض جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. يختلف الرجل مع زوجته، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. الجارية تريد أمر، تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. الفقراء يجوعون فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستقبل الجميع. صبرت تلك المرأة على هذه الآلام، وهي تعلم أن هذا المرض له عند الله أجر عظيم. المرض أيها الأحبة صحيح أنه يؤلم، لكن الله عز وجل يرفع به الدرجات. ولذلك كان صبرها سبب أن تنال الجنة التي عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. هذه الجنة العظيمة، الجنة الكبيرة، الجنة الواسعة، نالتها بهذا الصبر. ولذلك يوم القيامة يؤتى بأهل المصائب والبلايا من أهل الجنة، فيقامون يوم القيامة. يؤتى بأهل المصائب فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم كتاب، وإنما يصب عليهم الأجر صبا. واقرأوا قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بهذا الصبر نالت تلك المرأة الجنة. لكني أسألكم أيها الأحبة، من هي تلك المرأة؟ لم تكن من المعلومات والمعروفات، لكنها عند الله سجل اسمها في أسماء أهل الجنة بهذا الصبر على البلاء. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذا الصبر وما أحوجنا إلى ذلك الصبر هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه ويوصي به تلك المرأة. إذن هذه امرأة من أهل الجنة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نعلم أن الجنة مليئة بالنساء اللاتي عملن من أجلها وفزن بها. فنساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن كنا يتنافسن في الجنة. هذه صبرت على مرضها ولأوائها، والأخرى أنفقت من أموالها حتى نالت الجنة، والثالثة ربما قدمت زوجها وأبنائها من أجل الجنة، والخامسة ربما قامت الليل واستمرت في الصيام من أجل الجنة. هي الجنة أيها الأحبة. الدنيا فانية، يعلمون أن هذه الدنيا ستفنى ستنتهي،
مهما كان فيها من هم وأمراض وأسقام. الآن المريض يصاب بالمرض فإذا تعافى بعد أشهر لم يعد يجد من ألم المرض شيء، والرجل الصحيح يعيش 20 و30 و40 سنة، لكن إذا قام عليه ضرسه في ليلة من الليالي وشعر بالألم فإنه في لحظة الألم ينسى تلك الصحة وتلك العافية، وهكذا ستطوى صفحة الدنيا ولا يبقى إلا من وجد النعيم المقيم في جنات الرحمن الرحيم، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذه المرأة الصالحة.

مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين. والأمانة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قاصرة على حفظ الودائع، بل لها مدلول واسع يشمل الدين والحياة كلها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على اتساع وشمول معنى الأمانة كثيرة. منها قصتنا اليوم المستوحاة من حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلننظر ونتابع ونتعجب. وكانت البداية حينما أراد رجل أن يبيع عقارا له، فبحث عن مشتر له حتى أبدى أحدهم إعجابه بالعقار واستعداده لدفع الثمن، فتم البيع وعقدت الصفقة.
2: بارك الله لك في بيتك الجديد يا أخي،
3: وبارك لك في مالك وزادك من الخير دوما.
2: البيت يحتاج لبعض الإصلاح، متى ستبدأ؟
3: أحتاج أن أبدأ في أسرع وقت، ربما من الآن.
2: حسنا، أنت تعلم أين أسكن، وإن أردت أي مساعدة أرجوك أخبرني ولا تتردد.
3: بارك الله فيك يا أخي وزادك من فضله، تصحبك السلامة.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: وانتقل المشتري إلى عقاره الجديد فرحا به، فجعل يهيئه ويعده للسكنة. وبينما كان يقوم بالحفر في إحدى نواحي داره، إذا بفأسه يصطدم بجرة. ولما أخرجها وجدها مملوءة ذهبا تثقل اليد عن حملها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار:
3: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب.
1: وقال الذي له الأرض:
2: إنما بعتك الأرض وما فيها.
4: فتحاكما إلى رجل

0: قال الذي تحاكما إلي:
1: ألكما ولد؟
2: قال أحدهما:
3: لي غلام.
2: وقال الآخر:
1: لي جارية.
2: قال:
1: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى القصة بكل أبعادها وأحداثها تشكل سفرا مفتوحا لنأخذ منها الدروس ونستلهم منها العبر. وآخر ما نختم به دلالة القصة على إمكانية الاحتكام إلى من كان ذا حظ من العلم والعقل، ما يعينه على تحقيق العدل وإصابة الحق.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه له كلمة لطيفة جدا ومعبرة جدا، يقول لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر شيء يعني بتلاقيه بيتساوى مع ايه؟ يتساوى مع الكفر، فقر والكفر. لانه الفقر للي ما عندوش عقيدة ممكن يخليه يبيع دينه ويبيع عرضه، يعمل حاجات مش لطيفة ابدا. الفقر ده شيء يعني نعوذ بالله منه. على فكرة الفقر مش فقر فلوس بس، الفقر فقر فلوس وفقر اخلاق وفقر ذمم وفقر ضمائر. عارف الفقير من الفقير؟ المفتقر الى غيره، والغني المستغني عن غيره. يبقى المسألة ما هياش بكم الثروة اللي عندك، إنما بكم استغناءك عما في أيدي الناس. ما تيجوا بقى ندعي الدعاء ده اللي هتسمعوه، وعاوز أقول لكم دعاء مجرب للهروب والخلاص من الفقر والدخول في دائرة الغنى. دعاء للفقراء الذين يريدون الغنى، أمنوا لأن ذلك الدعاء هدية لكم جميعا. الله.

0: اللهم امين اللهم امين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ عارف الدعاء دوت لو انت قعدت كده تمعن كده نفسك وتفكر فيه هتلقى حاجه غريبه جدا، هتلقى شيء في منتهى العجب. هتلقى انك انت بتقول له يا غني يا من لا يفقرك شيء، يا قوي يا من لا يضعفك شيء، يا قادر يا من لا يعجزك شيء. فانت بتطلب من ربنا اللي عنده كل ده. عارف لما تيجي تطلب من واحد غني ولا المثل الاعلى تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ لو سمحت اديني كذا وكذا، انت مش هيأثر معاك، ده انت عندك وانت عندك وانت عندك وانت عندك. يعني انت زي ما انت تشوف، زي ما يقول لك وريني الساعه، انت ما انت شايف الساعه. فلما تشوف الساعه قصاد منك كده بتاعت كل انسان هتعرف ان الدنيا دي فانيه. حد فينا شايف الساعه؟ ما حدش شايف الساعه. فلازم الانسان يكون عنده نوع من انواع اليقين ان كل الدنيا دي ما تسواش شيء. فلما تطلب من واحد، تطلب من غني الغني، انما هتروح لواحد فقير تطلب منه؟ يعني انت شايف واحد اصلا فقير هو معهوش حاجه، واخد بالك؟ فهتطلب منه ايه؟ هضرب لك مثال اوريك الناس زمان كانوا بيفكروا ازاي. واحد لقى واحد كده ماشي قصاد منه فعاوز يقول له اديني لله وانا مش باخد منك، ده العاطي الوهاب والله سبحانه وتعالى. فراح رايح قايله كالاتي، قال له ايه؟ هات ليس منك. بص الكلام، هات ليس منك، يعني من البدايه بيقول له انا مش باخد منك، انا باخد من اللي عطاك، انا باخد من اللي منحك. يقوم التاني يبص له هيقول له ايه ده؟ ده الراجل عنده عقيده سليمه فعلا العاطي والله. راح الراجل حاطط ايده في جيبه كده ومطلع الدرهم وقال له خذ ليس لك. اظن بقى حوار انت لو دققت فيه هتلاقي كل الخير فيه. هات ليس منك، خذ ليس لك. لا انت بتدي لان الواهب هو الله، ولا انت بتطلب من حد غير ربنا سبحانه وتعالى لانه المانح هو الله. فلما نعرف هذا الامر يبقى حته انك تخاف على فقر، تخاف من الفقر او تخاف، ده كلام مش مظبوط. ربنا سبحانه وتعالى قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هو انت متصور مين المانح والمعطي؟ هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده انك كنت في سوره الفاتحه واظن كلكم عارفينها وحافظينها والحمد لله. ربنا يقول في كتابه الكريم هو اصدق القائلين يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الله، مالك يوم الدين، هو يملك وانا وانت لا نملك. عشان كده الدعاء ده الدعاء مؤثر جدا. شوف الدعاء يقول لك ايه؟ اللهم رب السماوات ورب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. ربنا بيفلق الحبه والنبات، يعني بيوفر للبذره رزقها. مش هيوفر لك رزقك، يرزق الدوده الصماء في الصخره الملساء في الليله الظلماء، يرزق من يشاء بغير حساب. ده بيقول لك اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون الا الرحمن انه بكل شيء بصير. ما حدش فينا يستطيع انه يتخيل هذه القدره الالهيه هتعجز انها تسد فقرك، بس يكون عندك يقين. الفكره انك انت تبقى عارف انك بتتكلم مع غني سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لك ايه؟ ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله خزائن السماوات والارض، يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا عنده الخزائن كلها. من انا ومن انت؟ هل سنعجز الله؟ لو عطاك شيء، هو ربنا بيقول فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. يعني انت بتظن ان ربنا سبحانه وتعالى منع عنك رزق او اعطاك رزق عشان ليك كرامه عند الله خاصه؟ لا لا لا، ده كل ده امتحان. الفقر امتحان، ربنا بيبتلي الغني بغناه ويبتلي الفقير بفقره،
1: يبتلي القوي بقوته ويبتلي الضعيف بضعفه، يبتلي العالم بعلمه ويبتلي الجاهل بجهله، يبتلي الصحيح بصحته ويبتلي المريضه بمرضه. اختبارات
0: وامتحانات.
1: عشان كده يقول لك ومنزل التوراه والانجيل
0: والفرقان، اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته. مش ربنا اللي بيقبض ارواح العباد وارواح المخلوقات؟
1: مش ربنا سبحانه وتعالى بيده الحياه وبيده الموت؟ اللهم انت الاول فليس قبلك شيء. في حد قبل ربنا؟ قبل القبل وبعد البعد، لا شيء قبل ولا شيء بعد، لا تحيط به الفهوم ولا تدركه العلوم، لا يعرف بالحواس، لا يدرك بالقياس، لا يقاس بالناس،
2: وكل ما خطر ببالك الله خلاف ذلك. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني.
1: فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك،
2: فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار.
1: فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك.
2: يا ابن آدم، خلقت كل الكون لك
1: وخلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. تعالوا ندعي ونأمن
2: وبعدين نرجع مرة تانية.
1: اللهم آمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع خواطرنا المختصرة التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى، وعنوانها والشوق إلى لقائك، جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. إذا اشتقت لربك سبحانه وتعالى دعاك ذلك إلى العمل، إلى البذل، إلى الصبر، إلى الاشتياق، إلى التلذذ وأنت تصلي وأنت تبذل وأنت تصوم، لأنك تعلم أنك في يوم من الأيام ستقابل ربك سبحانه وتعالى خالق الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. إلى لقاء الله سبحانه وتعالى الذي أكرمك وأعطاك ومنحك ويسر لك، والشوق إلى لقائك. ثلاثة أسماء من أسماء ربنا سبحانه وتعالى جاءت في مكان واحد، في آية واحدة، أتأمل فيها معكم علها أن تثير فينا أن نتعرف على بقية أسماء ربنا سبحانه وتعالى. لو خرج الإنسان من هذه الدنيا لا يعرف اسم أبيه، أو يعاتب؟ نعم يعاتب. كيف تخرج من هذه الدنيا لا تعرف اسم أبيك، لا تعرف اسم والدتك، لا تعرف اسم أخيك؟ فما بالكم بمن سيخرج من هذه الدنيا لا يعرف معاني أسماء ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه. قال الله في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق الذي خلق هذا الخلق وأبدعه على غير مثال سابق، الله سبحانه وتعالى أوجد هذه المخلوقات من العدم. هو الله الخالق البارئ، هو الذي

0: عليكم كتاب مختصر في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. أخذ كل يوم اسمين ثلاثة أسماء مع نفسي أو مع أهلي، ثم أحدث بها الآخرين حتى تتسع دائرة العبودية لله. نحن لا نعبد الله عز وجل إلا من خلال مجموعة من الأسماء، ونترك أكثر الأسماء. ألم يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ غالب دعواتنا: يا غفار اغفر لي إذا كنت مذنبا، يا شافي اشفني إذا كنت مريضا، يا معين أعني إذا كنت عاجزا. طيب متى أدعو ربي سبحانه وتعالى باسمه السلام، باسمه المؤمن؟ ما معنى هذه الأسماء؟ متى أدعو ربي باسمه المقيت؟ من دعا ربه باسمه المقيت؟ من عرف معاني اسم الله عز وجل المقيت؟ من عرف معنى اسم الله المقيت لا يمكن أن يقلق على رزقه. نعم أبذل الأسباب، لكن أعلم أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأقوات ويسر وصولها إلى المخلوقين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فوجب علينا أن نتأمل في هذه الأسماء، والله العظيم ليستريحن القلب ولتطمئن النفس وليرتاح البال حينما تتعرف على أسماء الله، على عظيم ما عنده، على كرم صفاته وجمال أسمائه، على تقربه من هذا العبد الضعيف. فهي دعوة مني لنفسي ولإخواني أن نعرض على قلوبنا معاني أسماء الله عز وجل القائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في نيالي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي الأكارم، بتحية الإسلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية القرآنية التي تضرب مثلا هذا اليوم هي من سورة النحل. يقول تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
1: نعم،
0: هذا المثل الذي يحتاج توضيحا بين عبد مملوك وحر ينفق سرا وجهرا.
1: يعني هو الحقيقة المال حظ، الصحة حظ، القوة حظ، الذكاء حظ، العقل حظ. هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع توزيع جزاء. الآن هؤلاء العباد عند الله، إنسان مؤمن مستقيم، زوج صالح أو ابن صالح أو أخ صالح أو جد صالح أو حفيد صالح، دخله حلال، إنفاقه حلال، همه بيته، أولاده، همه عباداته، صلواته، أذكاره، أعماله الصالحة. إنسان متفلت، أعمى، أبكم، أصم، يتبع شهوته وغرائزه. يعني من سابع المستحيلات أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء. الحقيقة في إلي كلمة أرجو أن تكون صحيحة: أن يستوي المحسن مع المسيء، الكافر مع المؤمن، المعطي مع المانع، الخافض. هذا الاستواء يتناقض مع وجود الله. فالمؤمن متفائل، المؤمن في الأصل متفائل أنه علاقته مع الله تماما كوحوش كاسرة مخيفة جائعة مربوطة بأزمة بيد جهة رحيمة حكيمة عادلة. فأنت علاقتك مع من يملك هذه الوحوش، لأنه لو أرخى حبل أحدها وصل إلينا. فكيدوني جميعا، تحدي، ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإذا كنت مع الله كان الله معك، إن أقبلت عليه سعدت وتشجعت وكنت حكيما. يعني الحقيقة النتائج الإيجابية من الإيمان لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، من سعادة إلى حكمة إلى توفيق في بيتك، في عملك، في أوقات فراغك، حتى في لهوك البريء، حتى في الأشياء التي سمح الله لك بها. بل إني أقول إن الذي سمح لك أن تفعلها من الحلال تسعد به أضعاف مضاعفة مما يسعد بها أهل الدنيا.
0: نعم، لأنها ضمن المنهج.
1: ضمن المنهج. يعني إذا واحد عمل شيء وفق طاعة الله ما في عنده قلق أبدا، أما إذا في شيء خلاف المنهج عنده قلق. لذلك كتاب صدر بأوروبا: دعي القلق وابدأ الحياة، وزع منه 5 ملايين نسخة. في قلق، في سبب عميق، أنت مبرمج مولف مفطور وفق منهج الله. فإذا عصى الإنسان ربه اختل توازنه، شعر بكآبة. أي إنسان لو أنه لم يؤمن بالأديان كلها، أنت مبرمج مولف على فطور، على أن تحب الأمر الإلهي وتبتعد عن النهي. لو ما تلقيت أي توجيه ديني إطلاقا، تأكل طعام طيب والأم جائعة، تحس بكآبة
0: لأنه خلاف الفطرة.
1: طبعا أنه الله برمج الإنسان وفق، برمج فطرته وفق منهجه. فكل إنسان خالف المنهج خالف فطرته. هي الكآبة مخيفة جدا. أنا حدثنا دكتور في الجامعة اختصاصي بعلم النفس، قال نسب الكآبة بالعالم الغربي بالمية 152 بالضبط. قلنا له ما هذه النسبة؟ قال 100 معهم كآبة و52 معهم كآبتين، لمجرد أن تعصي الله مع كآبة، أما الأمن يتمتع به المؤمن وحده.
0: نعم نعم. إذا سيدي نهاية الآية يقول هل يستوون؟ الحمد لله
1: أنهم لا يستوون.
0: نعم.
1: الله عز وجل
0: على عدل الله،
1: على عدل الله. نعم. الله عادل. يعني الإنسان لما بيؤمن بالله عز وجل، الله الذات الكاملة، أصل الكمال والجمال والنوال والعدل الأساسي. يعني حتى في ملمح دقيق إنه وإن منكم إلا واردوها، هاي اللغة باللغة العربية إن منكم ما منكم، يعني يعني أي إنسان كائنا من كان لا بد من أن يرد النار. بس العلماء قالوا هناك دخول وهناك ورود. الدخول عقاب وأبدي، الورود اتعاظ. يعني لو فرضنا أنه بلدك شرق أوسطي عمل سجن حضاري، غرف مستقلة، في مجلات، في كذا، وجاءنا وزير الخارجية، وزير الداخلية من دولة متقدمة، نأخذه لهذا السجن ليرى المستوى الحضاري لهذا السجن، هل هذا الوزير سجين؟
0: لا،
1: هو يزور السجن. هي معنى ورود، لأنه أسماء الله الحسنى كلها في الدنيا محققة، إلا اسم العدل محقق جزئيا. فالإنسان إذا ورد النار ليرى عدل الله المطلق كي تطمئن نفسه.
0: نعم. سيدي المثل الثاني في السورة نفسها، في سورة النحل، ثم يقول تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه عبء على سيده أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟
1: هذا الكلام يدفعني أن أقول المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، لأنه أنت قلة وجودك في الدنيا العمل الصالح، والقوة قوة المال أو قوة العلم أو قوة المنصب. أنا أقول وبالله المستعان إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا. ما دامت علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، فالقوي أقدر على العمل الصالح من الضعيف. بجرة قلم يحق حقا، بمبلغ من المال يزوج شابا، بتوقيع يقر عدلا. فإن كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما الضعف مقبول إن لم تستطع أن تكون قويا. النبي قال وفي كل خير، هذا جبر خاطر.
0: نعم.
1: وفي كل خير، فنحن نقول يجب أن تكون قويا لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى.
0: نعم. أيضا سيدي ألا يحمل هذا المثل، يعني عندما يخاطب الله تعالى هؤلاء المشركين في مكة ويعني بأنواع الشرك، فيقول أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو يعني أن يتوجه الإنسان إلى جهة ضعيفة وأن يترك القوي جل جلاله، ألا يحتمل ذلك؟
1: يعني إذا اعتز إنسان ضعيف بإنسان أضعف منه أحمق.
0: نعم.
1: إذا توجه إنسان وهو يعاني ما يعاني إلى إنسان أضعف منه، يعني هو لا يملك شيء. أنت ابحث عن من بيده الأمر. يعني لو فرضنا لك معاملة مهمة جدا والدائرة 10 طوابق وبكل طابق في 100 موظف، أنت تعتقد يقينا الإنسان الوحيد بكل البناء بكل الوزارة الذي يملك أن يقول لك مع الموافقة هو المدير العام، هل تتذلل أمام أحد الموظفين؟
0: أبدا.
1: لذلك قيل من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، وأنا أقول ومن جلس إلى قوي أنت عبد لله، لا تتضعضع أمام إنسان، كن عزيزا. لذلك مشى صحابي مشية فيه خيلاء، فقال النبي له إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، أظهر قوتك للآخر وأظهر ضعفك أمام الله. الصحابة الكرام نخبة البشر، في بدر افتقروا فانتصروا، هم وفيهم سيد البشر
0: صلى الله عليه وسلم.
1: في حنين لم ينتصروا. يعني الملخص، الإنسان بيقول أنا، يتخلى الله عنه، يقول الله ينصره الله.
0: نعم. إذا سيدي هذه الآية ممكن أن تكون في مجال التوحيد وتثبيت عقيدة التوحيد، بأن لا يتوجه الإنسان إلا عند من يملك أن يعطيه حاجته وسؤله.
1: يعني هل تتصور أن آية واحدة فيها فحوى دعوة الأنبياء جميعا؟ وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، نقطين، أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. العلماء قالوا لا إله إلا أنا التوحيد، التوحيد نهاية العلم والعبادة نهاية العمل. فالإنسان إذا وحد وعمل حقق الهدف من وجوده.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبقى لنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن نشكر لكم حسن المتابعة. أرجو الله تعالى أن ألتقيكم دائما على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. هل أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولته بالسيف؟ أصبح صلى الله عليه وسلم معذورا منذ أعلن أبو جهل الحرب على المدينة، أصبح معذورا في اتخاذ أي إجراء عسكري تجاه قريش ومن معها، واتخاذ أي إجراء تأديبي تجاه مواطنيه الوثنيين المتآمرين معها، لكنه صلى الله عليه وسلم رحيم حليم، يجتمع بهم يذكرهم باستغفال أبي جهل لهم ليدمروا مدينتهم بأيديهم نيابة عنه، فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. كلمات أعادت لهم رشدهم، فزاد احترامه بينهم، فبدأ الكثير منهم ينسحبون شيئا فشيئا من معسكر ابن سلول. كان خطابه صلى الله عليه وسلم لمواطنيه خطابا تصالحيا يجمع الشمل، لا خطاب فرق تسد، يذكرهم بما يجمعهم لا بما يفرقهم، يذكرهم بالجوار والرحم والنسب، يذكرهم بأمن دولتهم كما فعل بالأمس عندما وقف على الحياد من الشجار الذي أثاروه مع اليهود أمام المسلمين وكاد يصل إلى السلاح، فلم يصطف صلى الله عليه وسلم إلى جوار أحد، بل بقي يسكنهم يهدئهم، لأن القائد إذا مال إلى طرف من شعبه لم يعد قائدا ولا رأسا، أصبح مجرد طرف. ظل صلى الله عليه وسلم قائدا يقنع بالكلمة كما كان في مكة، بالكلمة لا بالصوت. كل هذه الروعة ومع ذلك لا يخجل أعداؤه حتى اليوم من الافتراء عليه بأنه أسس دولته بالسيف ونشر دينه بالدماء. يشطبون التاريخ الذي سجل أن الوثنيين اضطهدوه فلم يرد، وطاردوه فلم يرد، وحاولوا اغتياله فلم يرد، ورصدوا الجوائز لقتله فلم يرد، وعرض عليه الملك إهلاكهم فأبى. وها هو التاريخ يسجل أنه لم يتغير بعد أن أصبح زعيما، فها هي قافلة قرشية فيها بضاعة لطاغوت مكة أمية بن خلف الذي تفنن في تعذيب بلال، تصل إلى المدينة فلا يتعرض لها صلى الله عليه وسلم، بل إن عبد الرحمن بن عوف التاجر يحميها باتفاقية مع أمية في ظل الدولة الإسلامية، فيقول: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. اتفاق يكشف أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالبناء لا بالهدم، وبالحب لا بالكراهية، وبأنه لا يحمل شيئا تجاه أحد حتى قريش، ولكن الطاغوت يفسد كل شيء بحقده، يتوجه شاب أنصاري إلى مكة، وبدلاً من أن يحظى بالأمن كما تحظى تجارة طواغيتها في المدينة، يتهور أبو جهل فيستفزه ويمنعه، فيقلب هذا الشاب حياة أبي جهل وأمية إلى جحيم.
0: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: أيوة هيك بتعجبيني، لما أشوفك مبسوطة أنا هيك بنبسط.
2: الله يبسطك يا شيخ.
1: بديش أشوفك بعد هيك متنكدة، عرسك بعد بكرة.
2: طيب معقول يا وائل تكون حياتي سعيدة مع رجب؟
1: وليش ما تكونش سعيدة؟ اصحك تسمعي كلام الناس اللي بيقولولك إنه رجب مسكين وهبل. بالعكس، الناس بتقول عن اللي قلبه طيب أهبل.
2: تعرف يا وائل أنا بالبداية كنت رافضة وكنت بديش، بس في الأخير حسبتها، قلت إيش ما يكون بضل أحسن من العيشة مع نهيل.
1: هذه مرت أخوي، والله ما نعرف كيف بدها تقبل ربنا.
2: يلا الله يسامحها. أجاني أخوك أبو الذكر مبارح.
1: إيش بده؟
2: قال بحكي لي احكي لوائل عشان بسمع منك.
1: إنه
2: قال تسيب له الغرفة تبعتي هاي إله.
1: الله أكبر، هذا أخوي كواش على الآخر. طب ما عنده غرفة، وأنا من يوم وعيت حالي وأنا بنام في الصالون.
2: معلش يا وائل، علشان خاطري تتقتلش معاه، سيب له الغرفة.
1: طب وأنا وين أعيش؟ أنا بدي ضل طول الوقت أنام في الصالون؟
2: معلش والله إلا ما ربنا يسهلها عليك.
1: ماشي ماشي، أنت تدقيش على الأمر هذا، المهم انتبه لنفسك. مين اللي بدق؟
2: أكيد رجب، لأنه حكى بده يجي اليوم.
1: طب زبط حالك وما ضلكش متنكدة قدامه، بضل عريسك. هيني رايح أفتح له. اهلا اهلا يا ابو نسب.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
3: ابو الديب موجود؟
1: ابو الديب شغال على الخط، بدك اشي منه؟
3: مقاس، ما عشان اخوي ابو النسب قال لي روح عند ابو الديب.
1: انت جاي ابو الديب ولا على خطيبتك؟
3: ما جاي خطيبتي، ما بلاش يشوفني قاعد انا وياه لحالنا، طب خبط طيب بالكريك.
1: وليش يا خبطك؟ انت قاعد مع واحده غريبه؟ فوت فوت فوت، هاي هبة جوا بتستناك.
3: بدك تيجي معايا انت؟
1: وايش دخلني انا اجي معاك؟ انت خطيبها، بدك تقعد انت وياها.
3: مين بده يجيب لنا فستق وبندق؟ مين بده يجيب لنا القضام والاكل؟
1: تقلقش، الضيافه موجوده يا رجب، بس فوت.
3: طب في حد عندك فاضي؟
1: ليش يا رجب؟
3: عشان يقف عند الحمار، بلاش يسرق الحمار، لانه بشتغل عليه في البلديه بكره. اربع طلبات عندي لاربع زبالات.
1: مش ربطته انت في عمود الكهرب ولا سبته؟
3: ربطته في العمود، بس بيجوا الاولاد بخضوب بشوطوا عليه.
1: تقلقش، محدش بهول. فوت اتفضل، استقب لخطيبك يا هبه. هيو اجا.
3: سلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: ليش مش مزوجة؟
2: مزوجة يا رجب، بس على الخفيف.
3: بديش خفيف، بدك تحط كتير. بحب الشيخة، بدي محمرة ومبودرة، وبدي البلمة حاضرة بحطوه.
2: قصدك البرق يا رجب؟
3: برق بحطوه بطير العروس لا تلمع لمع، هيك وتبرق برق.
2: طيب اتفضل اتفضل.
3: طبخين خبازة؟
2: لا، طبخين كفتة.
3: طيب خلاص، بدي بكفتة بعد الفزنق. طيب
2: طيب، اللي بدك اياه بجيب لك اياه، اقعد.
4: ايش في حد جوا؟
1: خطيب هبة.
4: خطيب هبة؟ والله اللي بسمع بصدق خطيب هبة.
1: طب يعني ها ايش اقول لك، يعني مش خطيبها؟
4: يلا مع القلعة، يتقلع هم الاثنين. المهم حكت معك هبة؟
1: بخصوص
4: حكت معك ولا ما حكت؟ ايش
1: قصدك على الغرفة؟
4: يعني هو في مواضيع بيننا غير الغرفة؟
1: يا سيدي حكت معايا.
4: وايش قلت انت؟
1: مبروك عليك يا أخوي الغرفة.
4: يعني أنا عرفت لمين أحكي. 200 مرة فتحنا الموضوع هذا، بس لما هبة حكت معاك سمعت منها.
1: أنا مش عشان هبة، أنا بس عشان مخسر كاش.
4: يا عين عليك أخو، بتفهم والله. شو طبخة نهيل؟
1: كفتة.
4: وين هي؟
1: يمكن بتعمل ضيافة لهبة ورجب.
4: طيب يلا ماشي. العافية يا مرت أخوي.
5: يا أبو الذكر إيش بدك؟
4: طيب سيب اللي في إيدك وتطلع علي واحكي لي إيش بدك.
5: بعمل ضيافة لخطيب هبة، إيش بدك؟
4: كل هادي ضيافة؟
5: يو وانت بدك ايانا نقطر للناس تقطير في الضيافة؟
4: هذا جمال الاكل ما بتاكلوش، حطاله في صحن ابو العشرة كله فزلك حلبي؟ وايش هذا كمان؟ اوب اوب اوب اوب كاشو؟ وبندق؟ نيال امك يا رجب، والله عمركم ما حطتولي في هالدار زي هيك.
5: طيب خلاص ما تفضحناش، بعد ما نحطله بحطلك.
4: ما انا الفضلة بس ناكل من ورا رجب.
5: يا زلمة عيب عيب قد ما يكون.
4: طيب ماشي، روح روح ضيف رجب، بس انا جوزك بس يجي بتغدى انا وياه.
2: يا رجب، بتحب خلفة الاولاد ولا البنات؟ مين بتحب اكتر؟
3: واقف اجاني واد اظني اصب على ابوه واظني اضرب فيه اموته من الكتل، عشان بضل يلعب في الشارع بضل يسب على تبع السوبر ماركت ويطبش على حجار، فاضل يطبش على حجار يجي الحجر في الثلاجة ويخش في قزازة الكولا تنقبل الدنيا كل عيد الكولا.
2: طب وانت ليش حاطط في راسك انه يطلع شقي زي هيك؟
3: ما عارفهم كل هيتهم، كلهم عارفهم انا، كلهم بشوفهم في الشارع.
2: يعني بتحب البنات؟
3: ما بحبش البنات من مرة، انا بحبش ولا حدا انا.
2: طيب وانت ايش بتحب يعني؟ هو احنا بدنا نتجوز بدناش نخلف؟
3: بدي اخلف اولاد انا، بحب الاولاد بدي اخلف كمان بنات، وبحبش البنات ولا اولاد بس اخلف اولاد وبنات.
2: انت بتحكي الكلمة وعكسها يا رجب، هذا غلط.
3: ما انا بحكي عشان حتى انا ما جبتش فصدق، ميت من الجوع انا.
2: يلا يلا هلقتنا هي الحتيجة.
5: الله يمسيكوا بالخير، كيف حالك يا نسيبنا؟
3: مين؟ انا بصيبش حدا بالمرة، ما تقولكيش اصبتك، وقتيش اصبتك انا؟
5: مش قصدي انه تسيبنا، قصدي انه انت نسيبنا نسيبنا، جوز بنت عمي.
3: مين بنت عمك؟ انا بعرفش عمرك شفتها.
5: ولك هبة، هبة بتكون بنت عمي.
3: انتو قرايب؟
2: يا رجب، نهين بتكون بنت عمي ومرت ابن عمي.
3: كيف مرت ابن عمك متجوزة ابن عمك؟ كيف هادي بدي افهم انا؟ انا مش فاهم ولا حاجة. ابن عمك متجوز بنت عمك؟ وعمك متجوز عم مرت عمك، كيف؟
5: بعدين بتفهم يا رجب بعدين، مد ايدك بس انت مد ايدك. اتفضل مد ايدك.
3: هاتي هاتي هاتي.
5: تاخدش الصحن كله يا رجب، مد ايدك بس.
3: ما قلت بيجي باخذوا الصحن كله بضلهم يقعد يقروا فيه هذي اتفرج عليها.
2: تقلقش يا رجب تقلقش، في عنا كتير، في عنا فستق وكاش وكتير
3: كتير، عشان بدي اخذ كيس معايا مروح، عشان في الليل بضلني اصحى بعرفش ايش اعمل انا.
5: مرحبا بك يا رجب، مرحبا بك، اللي بدك اياه خده، المهم تدير بالك على هبه.
3: ما زعلان من هبه، زعلان بالمره.
5: ليش الله لا يجيب زعل؟
3: بس مزوقك اختلها، مزوقي تزوقي بحمر وبودرة بدي زي ما بشوف التلفزيون. قبل قولي حطيت نكفة.
5: اي هو الزواج اكل يا رجب؟ بعدين هيا متزوقة ما شاء الله عليها زي القمر.
3: ما مش كتير، نكفة حاطة بس نكفة.
5: خلص المرة الجاية بتحط لك رتلين يا رجب، المهم ما تزعلش.
3: خلاص بديش ازعل انا، المرة الجاية بجيب معي جردل بويا وفرشاية كبيرة، خلاص بدها نقل حيطان.
5: ما هو ما فيش المرة الجاية يا رجب، بعد بكرة العرس.
3: والله ناسي بعد بكرة العرس، خلاص خلاص يوم العرس بروح على الشغل بخليها عندكم انا، عشان ما تجيش عنا هناك، كل واحد لحاله ضلوا قاعد في داره لحاله.
5: ليش يا رجب؟ هو اللي بيخطب بيسيب مرته عند اهلها؟
3: ما عشان بدها تجيب لها خيل ابيض خليها تركب عليه، بضلني اخبطه بالكورباج، اخبطه يقعد يرفص، اخبطه يقعد يرفص وتقع، فاخي انا اجي احملها واديها على دارنا.
5: يا عيني عليك يا رجب يا رومانسي، وانا اللي بقول عنك بتفهمش حاجة.
3: ما بفهمش ايش انا بالمرة، انا بفهمش بس بحب افهم انا.
5: طب يلا اسيبكو انا براحتكو، يلا
3: شكرا. وقتها بقى جيبوا الغدا هبة؟
2: وقت ما بدك يا رجب، قول انا جعان وانا بجيب لك الغدا.
3: جعان.
2: طب خلينا بس نحكي شوية، ايش في بالظرف معاك؟
3: جبت لك هديتين.
2: الله يسامحك يا رجب، غلبت حالك.
3: مهمش، ما مقام قالوا لي بتروح خطيبتك بتجيب لها ايش معاك، لازم تجيب. جبت لك جواك كبس انكشاف، صلحت ثلاث مرات عند الزامة، حطيت ورقة فيه في البطارية عشان ما تقعش.
2: جايب لي جوال كشاف يا رجب؟ وانا بفكرك بدك تجيب لي جوال جي 7 ولا جراند 2.
3: مين هدول يهود؟
2: هدول اسامي جوالات يا رجب.
3: ما قاس اما اتجوزك بجيب لك كل بدك اياه، بعطيك المصاري كلها هيتن وتجيب كل بدك اياه.
2: يلا مقبولة منك يا رجب. شو الهدية الثانية؟
3: حشيت لك خبزة فيها ملوخية.
2: الله يسامحك يا رجب، هو الملوخية بتنحشب؟
3: ما قلت لأخويا بديش أحشيها، بدي أحطها في قلب الجنية أجيب لك إياها تحط فيها طرشة وزيتون. قال لي والله غير يقولوا عنك أهبل وبتفهمش. قلت خلاص بحشيها وخلاص. المهم مرة تانية بدي أجيب تحط زواج، عين بقول لك أنا والله ما حطتيش زواج وحيط ببطل بقول أبع خلاص، كل واحد يأخذ تبعوته ومصاري وروح.
2: إن شاء الله يا رجب يوم العرس إن شاء الله بدي بحال زواج.
3: بدي أدب حالك زواج كتير كتير، خلي كل ما يقع زواج على الأرض ألمه بالصحن.
6: ايش يا ابو العديان بدكش تشغل مخك معايا؟ الليله سهره رجب، عارف ايش يعني؟
7: ايه يعني بنروح نرقص مع الدعيه وندبك قربان حالي، انا ما بروح انا معي مزاري ومبلز على اخر.
6: ولك يا مجنون احنا بنروح نرقص ولا ندحي
7: ولا ايش بدنا نعمل؟ يعني بدك تروح عجين كوبايه عزير نجرب عزير؟ بحب اجرب بالمره عزير انا.
6: ركز معايا ابو العديان ركز.
7: ماجي قول يا قرن.
6: لقيت يا ابو العديان بما انه في حفله لرجب راح تكون كل الناس في الحفله عشان يشوفوا ايش بده يصير وكيف رجب برقص، صح؟
7: صحيح.
6: ومن ناحيه دار رجب مش راح يكون فيها حدا.
7: طيب ايش يعني؟ انا فكرتك بدك تقول لي يعني بنروح على السوبر ماركت نسرقه.
6: لا لا لا لا، السوبر ماركت فيه كاميرات، انسى سيبنا منه وقيمه من مخك.
7: طيب هاي ماشي، ايش دار رجب؟ ايش بدنا نسرق برجب؟ ما كل المزاري دباها للعروس ولا الزواج ولا الزالة.
6: ايش رايك ابو العديان نفكفك الطقم ونسرق تبعه؟
7: طب كيف بده يتجوز يعني؟ بده يقعد على البلاط ولا على البرندة؟
6: احنا ايش لنا في امه؟ احنا بنسرق الطقم وبنفكفكه بنبيعه، هذا حقه اقل حاجة 800 دينار جديد. احنا يا عم ابو العديان بدنا نبيعه ب 500، بدنا نتمصرف معيش ولا شكل يا زلمة. وبعدين بعد ما نبيعه لك 250 دينار وإلي 250 دينار وبنظلنا نصرف فيه لآخر السنة.
7: طب ماجي بس رجب كيف بده يتجوز يا زلمة؟ كيف بده يتجوز؟ بدك تسرق الزواج والعطر والبخاخات وكل إجي
6: يا ماشي لك في أمه أنت، وإيش بدنا فيه إحنا؟ هذا رجب اللي أنت شايفه بتقول عنه أهبال مدزن مصار مدزن قادر يشتري 10 دقوم.
7: طب كيف بدنا نسرق؟
6: تقلقش يا ابو العديان، بنتفق مع ابو الدينين وبنقول له جيب التوك توك تبعك عشان بدنا نحمل هالطقم، وهو اصلا بيعرفش في القصه، وبنعطيه كمان اجار و25 شيكل وعلبه ريال صوره 01.
7: طب وين بدنا نروح نعد الطقم؟
6: يا زلمه ايش لك في هالشغله انت؟ انت قاعد بتعكر فيها، بحطه عندي في المخزن.
7: خلص ماشي.
8: اهلا وسهلا اهلا وسهلا، شرفت يا جماعه، تفضلوا تفضلوا. ولا تقيم اصابيعك من مناخيرك وقعد تستقبل الناس، قهرتني.
3: ما هو مناخير بضل يقني بضل يقني، ايش اعمل لك؟
8: طب خلاص خلاص نزل ايدك نزل اقعد. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا جماعه، اهلا وسهلا شرفتوا. اهلا اهلا ابو نسب حبيبنا ابو الديب، تفضل.
9: الله يزيد فضلك، الف مبارك الف مبارك عليكم يا جماعه. مبارك يا رجب.
3: ابارك فيك الله يبارك فيك يا ربي. جبت فستق معاك؟
9: اي لا، هذا الدور عليك، الفستق عليك هذه المرة.
8: عريتنا عريتنا يا ودي في بطين الله لا يبارك لك، ولكن انت خسارة فيك التبن، التبن خسارة فيك. تطلب من الناس يجيبوا لك فستق؟ مش بكفي الأكل اللي طفحته؟
3: عم ما بس بده يتجوز لازم يضلوا يقل يقل يقل يقل.
8: قرد يوكلك يا بعيد إن شاء الله. هلا هلا أبو الزكر، هلا أبو البول، هيا وائل، تفضلوا تفضلوا. يلا يا رجب، الشباب قاعدين بيستنوا فيك عشان يحملوك ويعملوا لك زفه ويعملوا لك عرس مرتب. يلا روح روح اجري.
3: بطيح بدهم يحملونك، اعطيهم بدهم يمسكوني يرموني فوق.
8: يا عم وماله، ما بيرموك بلكفوك، ايش بدك انت احلى من هيك؟
3: ما بديش، ما هو بحس البوت تبعي يضيع.
8: برضه رجعنا للبوت ولبسته برضه تاني هذا المعفن اللي مقرف؟
3: ما هو بدي اشتريته من سوق الجمعه انا.
8: حسبي الله عليك يا بعيد، سق الله وانت متجوز وكبران وصار عجوز وقال مقلوع من وجهي. روح ارقص معاهم روح، ما تضلكش تتهلفت، يلا اجري اجري.
3: اي ما بعرفش ارقص انا، جيت بقعد اشوف فيه وبحط بخاخات في عينيه.

0: ابو النصير
1: مالك يا رجب مالك؟
0: في ناس بدهم يسلموا علي بوصوا فيا، ايش بدهم فيا ضوء انا؟
1: لك ما هو اللي جاي يبارك لك، بدي بوسك من المحبة.
0: بديش بوص فيا بالمرة انا.
1: خلاص يا سيدي اللي بيجي بوس فيك بتبعد راسك. ايش اللي في ايدك هذا؟ ورينا شو.
0: ايش في ايدي؟ كان عصير.
1: وليش حامل يا اخوي؟ الشي شباب حاملين العصير بصبوا للناس، انت ايش دخلك فيه حامله؟
0: ما هو صب ايه بشرب ايه عشان بضلني خايف يخلصون الناس ياخذوه كله.
1: ولك ما احنا جايبينه لنا، ما احنا جايبينه للناس يا مسخم.
0: طيب خلاص رقيت انا نعسان كتير بروح انام.
1: ولك وين تنام؟ والحفله والناس؟
0: حق قالهم يجوا انا ايش بدي اعمل انا؟
1: روح

0: يا ورديش اكلنا خازوقه بالعديان
1: ولا فيش فيه مالك ودي زودك حملت الطقم ولا لا
0: رجب هذا اللي شايفه اللي بنقول عنه اهبال رابط الطقم تبعه بجنازير ومثبته بخشب في الارض والخزانه تعرف ايش عامل فيها حاطط حديدي هان وحطيت هان ومثبتها في الحيط التبه
1: يعني ايه بنقدرش نسلك ولا حاجه
0: ما بنقدرش نسلك الطقم خلاص انسى الموضوع
1: ده بيشوف بدي جاي عاجز زلنا جايبين الدقدق خلاص اسرق اي حاجه
0: تعرف ايش في الغرفه خبزي فاصوليا ملفوف عاملها مطبخ مش عاملها غرفه نوم
1: طيب خلاص انسى الموضوع عزنا بالمره عزنا

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في برنامج على شفا جرف هار نتناول الكبائر السبعين، والكبيرة التي نفصل فيها القول والحكم الشرعي اليوم هي الفرار من الزحف والفرار من قتال الأعداء. والزحف على العدو هو الهجوم عليه واختراق خطوطه دفعة واحدة، والفرار من الزحف أي الهرب من قتال الأعداء، ويترتب على ذلك أضرار كبيرة جدا على جماعة المقاتلين المجاهدين في سبيل الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لذلك يجب الحذر، فخذلان المسلمين عند الشدائد يدخل في الفرار من الزحف. وإذا اتفقت جماعة على المضي بأمر ما فيه منفعة عامة وقد يتحقق ضرر عام بدونه، ثم قرر أحدهم الانسحاب لاشتداد الأمر من غير أن يأخذ على ذلك موافقة تلك الجماعة، فهذا من الخذلان والتراجع والتخلي عن النصرة والإعانة. ومن ذلك أيضا أن ترى الشعوب والأمة العربية والإسلامية كيف يحاصر قطر عربي أو مسلم ويقتل أبناؤه وتغتصب النساء وتدمر البيوت ويقضى على الأطفال والشيوخ، ثم تقف مجتمعاتنا الإسلامية صامتة صمت القبور. وهذا بالتأكيد يدخل في إطار الخذلان، وقد يدخل في إطار الكبائر والعياذ بالله. ولا ننسى الحديث الذي يحفظه كبارنا وصغارنا، وفيه المسلم أخو المسلم لا يخذله. أيها الإخوة والأخوات، إن النصر مع الصبر، ويد الله مع الجماعة، والشخص الأناني الذي يؤثر مصلحته الشخصية على مصلحة الجماعة ولا يهتم بالضرر الذي سيعود على المجموعة سيحاسب على ارتكابه لهذه الكبيرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق الماء الجزء الثاني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. نحن على موعد معكم بإذن الله تعالى لنستكمل ما بدأناه معكم في اللقاء الماضي حول قصة خلق الماء.

0: إن العرب الذين خاطبهم الله تعالى بهذا القرآن ابتداء كان الماء النازل من السحب في صورته المباشرة هو مادة حياتهم وموضع احتفالهم والحديث الذي يهز نفوسهم، وقد تكلموا عنه وهاموا به في قصائدهم وأشعارهم.
1: ولا يستطيع أحد من البشر أو المخلوقات الحية الأخرى أن يعيش دون ماء، فسبحان الله العظيم الخالق الذي أنشأ الماء من عناصره الأولية وكونه في السحب وأنزله منها وجعله عذبا فراتا سائغا للشاربين، وأنبت به الزرع وأخرج به الثمار اليانعة. وهو

0: إن ذكر الله تعالى إرسال الرياح بالمطر دليل على عظم القدرة والتدبير، وفي ذلك بشارة بإغداق الغيث على الأرض وإنبات الزرع وإخراج الثمار التي يأكلها الناس فينجون بفضل الله تعالى من القحط والجوع.
1: ولا بد أن العربي ابن البادية كان شديد التأثر بهذا الخطاب القرآني وحديثه عن الماء تلك السلعة النادرة الثمينة، ولا سيما في الصحاري الجرداء المقفرة.
0: ولا تنقص قيمة الماء بتقدم الإنسان الحضاري، بل لعلها تتضاعف وتزداد.
1: ومن المؤكد أن العلماء والمشتغلين بالعلم والذين يحاولون تفسير نشأة الماء الأولى أشد شعورا بقيمة هذا الحدث من سواهم، وأكثر إحساسا بقيمة الماء في الحياة. ويبقى الماء مادة اهتمام الإنسان البدائي في الصحراء، وكذا للعالم المشتغل بالأبحاث.
0: وقد كشفت لنا الأبحاث العلمية الأهمية البالغة للماء بالنسبة لكافة المخلوقات الحية.
1: لقد أراد الله تعالى أن يكون الماء هو المكون الأساس للسوائل في أجسام جميع المخلوقات الحية. فجسم الإنسان مثلا يحتوي على نحو 70% من الماء، أي ما يزيد عن ثلثي الجسم.
0: ويقدر العلماء أن الماء يشكل 3/4 جسم الدجاجة، كما أن نحو 80% من ثمرة الأناناس يتكون من الماء، كما يشكل الماء أكثر من 95% من ثمرة البطيخ.
1: فسبحان الله الذي خلق الماء وجعله سر الحياة، الذي يحرك الأرض الهامدة فتنبت الزرع.

0: لقد كشفت الأبحاث العلمية أن الماء يعد ضروريا لكل وظائف الجسم الحيوية، فهو يستخدم في عملية الهضم والامتصاص ونقل المغذيات إلى جميع خلايا الجسم.
1: كما يشكل الماء في جسم الإنسان وسيطا ضروريا ومهما لإتمام العمليات الكيميائية المختلفة داخل خلايا الجسم.
0: كما يعد الماء مذيبا لمخلفات الجسم الموجودة في العضلات ومخففا لها أيضا من أجل التقليل من سميتها، كما يساعد في عملية طرح السموم خارج الجسم.
1: ويساعد الماء كذلك في انتظام درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى ذلك فإنه يوفر ما يمكن اعتباره وسادة واقية للخلايا تحميها من الصدمات العنيفة والفجائية.
0: وسبحان الله الخالق الحكيم القادر العظيم، فقد اكتشف العلماء أن الماء يشكل السائل الذي يحيط بالجنين داخل الرحم، والمعروف بسائل السلة، وهو غشاء رقيق يحيط بالجنين النامي في بطن أمه ويحميه بفضل الله تعالى من أي أذى قد تتعرض له الأم أثناء الحمل.
1: والماء لازم وضروري لبناء كل أنسجة الجسم، بل هو المادة الأساسية في تكوين الدم والإفرازات السائلة في الجسم، مثل اللعاب والدموع وعصارات المعدة وأحماضها الهاضمة.
0: ويشكل الماء السائل الذي تفرزه أغشية المفاصل، كما يشكل الماء عدة سوائل أخرى في جسم الإنسان تقوم بتليين أعضاء ومفاصل الجسم الأخرى، بالإضافة إلى أن الماء يحافظ على نعومة الجلد وسلامته.
1: ومع تقدم الإنسان في العمر تقل كمية الماء في جسمه، فالماء الذي كان يشكل من 75 إلى 80% من جسم الرضيع حديث الولادة يصبح 50% فقط من جسم الإنسان بعد سن 65 أو 70.
0: وتنعكس قلة نسبة الماء في أجسام كبار السن في تجاعيد الجلد وانخفاض إفراز اللعاب وتصلب المفاصل الذي يظهر بشكل طبيعي مع التقدم في العمر.
1: ويعتقد كثير من الأطباء أن مرض تصلب المفاصل عند كبار السن يعزى إلى قلة نسبة الماء فيها وفي خلايا الجسم بشكل عام في هذه السن الكبيرة، وليس لأسباب أخرى كما كان يعتقد من قبل طوال عقود.
0: وفي العقود الأخيرة سجلت حالات شح في المياه العذبة في مناطق عديدة من العالم، وقدرت الإحصاءات الدولية الصادرة من منظمات الأمم المتحدة أن نحو 1 مليار شخص على سطح الأرض لا يزالون يفتقرون لوسيلة ما للوصول إلى مصدر آمن لمياه الشرب.
1: كما كشفت الدراسات أن حوالي 2.5 مليار يفتقرون إلى وسيلة ملائمة من أجل تطهير مياه الشرب، وكل هذا يدعونا لعدم الإسراف في الماء والحفاظ عليه.
0: مستمعين الكرام، بهذه الحلقة ننهي الجزء الثاني في حديثنا عن خلق الماء، وبهذا نتم الحديث في هذه السلسلة عن خلق الماء، ولنا معكم موعد جديد في حلقة قادمة وموضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سهل بن عبد الله ابن يونس التستري. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان سهل بن عبد الله يقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الإسلام أفعال وتروك، أمور أمرنا الإسلام أن نفعلها، وأمور أمرنا الإسلام أن نتركها. العلماء درسوا مسألة: أيهما أهم، فعل الأفعال أو ترك التروك؟ يعني الإسلام حرم الخمر، اترك الخمر، اترك السرقة، اترك الاعتداء على الأعراض، أعراض الآخرين، أموال الآخرين، هذون كلهم تروك. هلا أمر بالصلاة، أمر بالصوم، أمر بالزكاة، أمر بالحج، أمر ببر الوالدين، هذون أفعال. العلماء قالوا: أنه أهم، فعل الأفعال أو ترك التروك؟ المسألة فيها اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول لا، ترك التروك أهم. هلا فيما يبدو بأن سهل ابن عبد الله التستري من هؤلاء الزمرة أو الطائفة من العلماء اللي بيقولوا ترك التروك أهم. يقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، أما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. عفوا، يعني هلا إذا واحد كفل أيتام، البار يكفل الأيتام، والفاجر نسأل الله السلامة يكفل الأيتام بسبب في نفسه. يعني والله تفطير صائم، الصالح بفطر صائم، بس مرات ممكن كمان الفاجر يفطر صائم. بس هلأ غض البصر ما يفعله إلا صالحون، شايف؟ ترك الخمر لا يفعله إلا صالحون، ترك السرقة لا يفعله إلا صالحون. هلأ في فاجر بيترك السرقة بيقول لك أنا ما مكانتي ومنزلتي وما بتسمح لي، بس يمكن في لحظة معينة إذا لقى الفرصة مناسبة وما بتتأثر منزلته بيسرق. ذكروا بأنه ببريطانيا انقطعت الكهرباء، فمدير بنك سرق البنك، يعني خلال ربع ساعة زمان سرق البنك، شاف الوقت مناسب وما حدا حيدرى ومكانته بتضل محفوظة. أما هلأ المسلم الذي يترك ينضبط بأوامر الشرع، هو ما بيسرق مو مشان مكانته، هو لا ريب ستنعكس على مكانته، بس ما بيسرق خوفا من الله عز وجل، لا يشرب الخمر خوفا من الله عز وجل، لا يعتدي على الأعراض خوفا من الله عز وجل، لا يقتحم المحرمات خوفا من الله عز وجل. فسهل بيقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، أما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. هلأ حتى الصديق المقرب حتى الصالح ممكن تزل قدمه، بس يا أخوان عم يتكرر، يعني في فرق كبير بين زلة القدم وبين منهاج الحياة، بين واحد أخي هو منهج حياته هيك، لا تحاكي بهالسيرة، يعني لا تحاكي بسيرة غض البصر أو ما غض البصر، هذا أمر هو ما له معني فيه. هلأ في فرق بين واحد هيك وبين واحد زلة قدمه فأطلق بصره، بين واحد زلت قدمه فامتدت يده، في فرق كبير. أهل التربية الروحية يقولون: الإسلام تخلية وتحلية، أول شيء بدك تتخلى عن أشياء بعدين تتحلى بأشياء. يعني هذه الكاسة إذا بدنا نحط فيها عطر أول شيء بدنا نفضيها من كل شيء فيها ونغسلها بعدين بنحط عطر حتى تتسع، فالتحلية لا تكون إلا بعد تخلية. فبدو يتخلى عن المحرمات ثم إنه يتحلى بأوامر الله تعالى. على كل الأحوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فاجتهدوا يا أخوان أن واحدنا إذا أراد أن يسلك، ولا بد أن تسلك في درب الأولياء،
أما الحرام فالممات دونه. هذا خلاص يعني قرار أنت يعني متخذه. هلا إذا شي يوم واحدنا لأنه إنسان يخطئ ماشي الحال، بيستغفر بتوبة بيقلع، بس هو منهج حياته الحرام متروك. لو بيجوا أهل الدنيا كلها بدهم يفلسفوا له الحرام، وأنا بفضل الله بفضل الله يا أيها الإخوة والله يعني أنا أحيانا والله أدعو الله تعالى ببركتي يعني ببركتكم، لأنه يأتيني شباب الحقيقة تعرض عليهم فرص من الحرام بأشياء متنوعة ويتركونها لوجه الله تعالى. والله بعض الرجال والله يا أخوان بالملايين بالملايين المال الحرام، بس حرام تركهم. والأمر يعني كل جمعتين ثلاثة، كل جمعة إلا ما يأتيني أخ، والله آخرهم يعني من أيام يعني خلال الأسبوع الماضي اثنين أجوني، بس أخ بده يدخل في مناقصة، بيقولوا له المسؤولين موظفين المناقصة أنه أنت صاحبنا وحبيبنا وما بعرف شو، بدنا 10%، وبترسى عليك المناقصة بس بدنا 10%. جاء سأل أنه بيصير؟ لا ما بيجوز، حرام حرام، لأنه هذا الموظف عم يأخذ راتبه من مديره، وهو موجود من أجل أن يبحث عن مصلحة المدير، مو مبحث عن مصلحته. لأنه بجوز أن تكون أنا أقدم العرض تبعي ما يكون كثير منيح، هذا الأخ مقدم عرض أحسن أو هذا، بس لأنه أنا بدي أدفع هالعشرة بالمئة بيروحوا بيبدوني، فبيكون أول أكل مالا حراما وأذى مديره. المهم بعدين هو موظف وأخذ كل معاشه، كل عائداته اللي بدأ تجي بده يرجعها للمدير تبعه، مو بيحطها بجيبته. المهم قالوا له أخي 10%، جاء سأل قلت له حرام، قال لي أستاذ فيها ملايين. والله هو يا أخوان هلأ شوفوا أنا بحكي له، أنا قلت له شوف أنا هلأ عم بقول لك حرام، وأنا يعني بالنسبة إلي سهل، بس أنا بعرف قديش أنت في داخلك صراع صراع شديد، يعني إنه شلون بده يقول له لا، وطبعا إذا لا الله معك مع السلامة. المهم قال له لا، بس في حقيقة في صراع. هو لاحقا قال لي أستاذ والله بس أنا بقيت في صراع داخلي، قال لي والله بكيت بكيت بالبيت بكيت لك فيها ملايين الشغلة. المهم قال له لا، راحت رد بعد شي كم أسبوع في وحدة تانية، رد أقوله شو؟ قال له أخي أنا سألت شيخي وقال لي لا. قام بيقول له الموظف اسأل لي شيخك، هلا هي رقمها أعلى يعني. والله قال له، فإجا قال لي قال بيسلم عليك. قلت له لا ما بيجوز. رجع قال له لا، قال له مثل ما بدك، راحت عنه هاي الثانية راحت. بده يقول له الموظف بعد حين، بيقول له لك يا أستاذ فلان روحت عن حالك، مو حرام تروح عن حالك المصاري. شوف يا لطيف يعني غير راحت عليه، هو عم يبكي بحاله بينه وبين حاله، يأتي من الخارج من يقول له لك مو حرام عليه، لك أنت مو أنت أولى في يوم من غيرك، شو عليه لو أخذتهم، شو عليه لو تصدقت بشوي. المهم خلاص راحوا التنتين. هلأ هو بيقول لي اشترى شروة دخل في مزاد بالسيارات، اشترى سيارتين. قال لي والله يا أستاذ الله أكرمني ربحت بهدون السيارات اللي اشتريتهم أكثر من اللي كان بده يطلع لي بقلب هذا المناقصة، وبأسهل بكثير شغلة سهلة يعني زبون واحد خذ هات ادفع لي، مو انه بدك تدخل وراء واستنى لتقبض بعد ما بعرف قديش جمعة جمعتين شهر شهرين، وقدم وراء وطلع وراء وجيب عروض. قال لي بلا كل هالشغلات الله اكرمني باكثر اللي بعمري انا ما ربحت بسيارة مثل ما ربحت بهدون السيارتين. فانا قلت له هدون مو بس هذه مو المكافأة تبعك، هي دفع الحساب بسألك كثير. هلا احيانا رب العالمين يسرع لك يعجل، واحيانا يبطئ، واحيانا يؤخر، واحيانا يدخر، هو رب العالمين. بس 100% يا أخوان يا شباب يا رجال، أنتم في حياتكم تركوا الحرام، هذا شعارك، هذا ديدنك، هذه عادتك، هذه مسيرتك في الحياة، حرام ما في من أوله، وهذا أمر متكرر. أخ تاني خطيه، هو كان داخل والحقيقة مخربط وربحان ربح منيح، قال لي شو بدي أعمل بهذا اللي أخذتون؟ قلت له والله بده يرجعوا هدون، بدهم يرجعوا للدائرة العامة اللي أنت دخلت بتلك المناقصة، أو بدك تصدق فيهم بوجه
وجه خير عام. لكن أنت كيف بدك تصير من الأولياء؟ شلون بدك تصير من أهل الجنة عرضها السماوات والأرض؟ شلون بدك تصير قريب من الله عز وجل؟ إن قال قال بالله، وإن نظر نظر بالله، وإن مشى مشى بأمر الله، وإن بسط بسط بأمر الله. كيف؟ والله يا أخوان، وأنتم جربتم الحمد لله يعني العيشة مع الله يا أستاذ، في سعادة تغمرك كلك، تغمرك بنفسك بذاتك، وتغمرك بأولادك وببيتك وبزوجتك. والمال الحرام بلا ريب سيعاقب صاحبه عليه بلا ريب، أكيد، لأنه الله الله يا أخي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وشرا، الله عم يحكي وبده يدفع ثمن هذا المال الحرام. فيقول سهل ابن عبد الله: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله. سامحوني هلأ الصلاة فيها صعوبة، بس لعل يعني الأمر سهل كمان، الصلاة يصلي الصالح وغير الصالح، والصوم هيك، والزكاة هيك، والحج كمان بيطلع المنيح والردي على الحج. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويتوب علينا جميعا. بس ترك الحرام، يقول سهل ابن عبد الله: لكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. هذه فلسفة الأولياء، نحن نقرأ في سير الأولياء هكذا فلسفتهم. لعلي قلت لكم مرة بمجمع الشيخ أحمد كفتارو الله يرحمه، كان في دورات يجي طلاب من جنسيات مختلفة في العالم في الصيف، بيعملوا لهم دورة 100 يوم لتعليم الدين، طلاب أجانب. فالبرنامج كل يوم من الصبح للساعة 2 في دروس صفية، وبعدين بعد الظهر الساعة 5-6 كمان في محاضرات هيك ثقافية شرعية يعني وفكرية إسلامية، أو ياخذون زيارات إلى هيك معالم سياحية دينية أو غير دينية. فمرة في محاضرة تبع بعض الظهر طلبوا مني، الإدارة طلبت مني أنه أنا كون محاور، وفي شيخ سيأتي الله يرحمه، توفى الشيخ بشير الباني عليه رحمة الله. الشيخ بشير الباني كان بيته هون قريب حديقة الجاحي، والرجل من عليه رحمة الله من أهل الصلاح والورع والتقوى. المهم المحاضرة 3/4 ساعة، بعدين في 10 دقائق استراحة بضيف وضيافة، بعدين رد في ربع ساعة أسئلة وأجوبة. ساوى الشيخ المحاضرة بعد أن قدمته 3/4 ساعة، هلأ قلت لهم في استراحة، تفضلوا في ضيافة على الطاولات. كانوا الإدارة مادة الطاولات يعني بتيفور، علبة شراب، لبن عيران هيك. المهم الأخ المسؤول على الضيافة بعت أخ، أنا كنت قاعد على الطاولة والشيخ يعني جنب الشيخ، الشيخ عمره شي 90 سنة 85 سنة، فبعت على الطاولة كاسة لبن عيران وبسكوتين للشيخ ولإلي. فالشيخ بيقول له لهذا الأخ، قال له: هذا اللبن العيران منين؟ بقى الجامع المجمع في مطعم كان بيطعمي 500 طالب كل يوم فطور غدا عشاء، بالتالي فيهم يعني صانعين للطعام. قال له: من المطعم من هون تحت. قال له: يعني هذا من مال الزكاة. قال له: أنا ما باكل من مال الزكاة. روح قل له للمدير، بقى المدير كان عمي أبو زوجتي علي الله يسلمنا، روح قل له للمدير بيقول لك الشيخ بشير هو ما بيأكل من مال الزكاة، بتدفع من جيبتك حق كاسة اللبن تبع الشيخ بشير. أم أنا قلت له: سيدنا إذا سمحت اشربها، وأنا حبشرب كاسي هلا، وأنا حبدفع، بس أطلع حبدفع 500 ليرة. قال لي: أنت بتدفع؟ قلت له: إيه. قال: إيه طيب. أخذ كاسة اللبن وأنا أخذ كاسة اللبن وشرب اللبن. هلا خلصت الاستراحة، أجوا الطلاب سألوا الأسئلة، جاوب الشيخ عليهم الأجوبة، انتهت المحاضرة. رحت أنا ودعت الشيخ إلى الباب إلى سيارته. والله يا أخوان هو عم بيفوت على السيارة وأنا خلص بيسلم عليه أنه بده تمشي السيارة. قال لي: محمد خير، لا تنسى تدفع 500 ليرة سوري، هي كاسة لبن عيران من 20 سنة يعني قديش حق، أو كاسة هي البلاستيك مو كبيرة يعني، يعني قديش حقون هدوم 5 ليرات. بس الأولياء بالنسبة لهم ورعهم والحرام عندهم أمر حدي. اشرب دخيلك، وقفت عليك. هلا شو وقفت عليك؟ طبعا وقفت، وقفت لأنه أنا إلي علاقة مع الله عز وجل ولا أريد أن أخدشها بشيء من الحرام. بقى نصيحة يا شباب يا رجال يا أخوان يا أخوات،
بالنسبة للحرام بالنسبة لك هذا أمر مقطوع به، لا ترضى أن تفكر به، لا ترضى، لا ترضى حدا يجي لك طيب ناقشني يعني معلش إذا اقتنعت بركي أنا معك بترك الحرام، ما في نقاش، أنا حرام ما بدي أريم، هلا بعدين بناقشك مشانك حبيت أنت بساعدك ما بدك أنت على راحتك، بس بالنسبة إلي الحرام مقطوع، لا بحرام بالأموال ولا الحرام بالنساء ولا الحرام بالطعام والشراب ولا الحرام بجلسات فيها يدار حرام أو يتعاطى كلامه بالحرام. هذا بالنسبة لي أخي في رحلة بدنا ناخذك معنا بتتسلى أنت ورفقاتك، كل الرفقات طالعين وكل الشباب وكل الصبايا ورحية حلوة يعني هيك، وبنتسلى وبتشوف مناظر طبيعية وبتتعلم لك كم دقة على الدربكة وكم عود هيك، وحلو ما حلو الواحد الناشف يعني بتلاين هيك شوي بيقوم بفتله فتلة كمان وهيك يعني، أنت خدع عن شو عن صفاء نية يعني، ليش نيتك أنت مراكز أخي؟ أنا شيء في حرام مالي هون لأنه أنا زلمة في إلي صلاة مع رب العالمين وناوي صير من الأولياء، خطيت على مشروع فما بدي هالمشروع روحه لا تأخذني مشان طلعة لا ترضي الله أو أكلة لا ترضي الله أو مبلغ مالي لا يرضي الله أو علاقة مع فتاة لا ترضي الله عز وجل. أنا سأكتفي عند هذا المقدار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

آخر طبعة المواجهة الكبرى، أهلا بكم وإلى العناوين. صحيفة فاينانشال تايمز تنقل عن بارزاني الانسحاب الأمريكي من العراق يشكل خطرا على الكرد. الأمريكيون يدخلون إريتريا أو يدخلون إريتريا في معادلة البحر الأحمر، عنوان مقال في الميادين نت. واحتلال سوريا سيتسبب بمأساة لإسرائيل، تحذر باحثة إسرائيلية في هارتس. هذه العناوين ومقالات أخرى نناقشها مع ضيفنا لليوم من بغداد المحلل السياسي

0: الأستاذ نبيل العزاوي. أهلا بك أستاذ نبيل، وأهلا بكم مشاهدينا. في حديث إلى الفاينانشال تايمز، وصف رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الانسحاب الأمريكي بأنه مخزن. من المقرر أن تغادر القوات الأمريكية المتبقية تقريبا العراق بحلول 30 من الشهر الحالي، منهية بذلك وجودها العسكري الذي دام 23 عاما. بارزاني تحدث إلى الصحيفة معتبرا أن الانسحاب الأمريكي الوشيك من العراق سيترك حلفاء واشنطن الكرد بلا حماية من الهجمات الإيرانية وفق تعبيره، محذرا من أن الانسحاب يحدث في وقت تشهد فيه المنطقة تقلبات وتوترات. ليقول بارزاني للصحيفة إن الكرد عرضة للخطر ويتعرضون للهجوم. إلى ضيفنا الأستاذ نبيل العزاوي. أستاذ نبيل، بداية، هل يمكن أن نصدق أن الولايات المتحدة سوف تنسحب من العراق أخيرا وبشكل كلي بعد 23 عاما؟
1: شكرا جزيلا. هذا المعلن والمتفق إلى الآن بأنه يوم 30/9 سيكون يوم نهائي وحاسم، يختلف عما حدث في 2011 حينما انسحبت القوات الأمريكية لكن بقت القواعد والمستشارين. هذه المرة على ما يبدو أن هنالك نية حقيقية للانسحاب من العراق، خصوصا أن كل القواعد الأمريكية قد أفرغت من إقليم كردستان، والعمل على إفراغ هذه القواعد من بغداد، والكلام والحديث الذي يدور أن حتى مستشارين يعني لن يكونوا مفروضين على العراق. المعلومة التي وصلتنا قبل أيام تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية قد عرضت على الجانب العراقي أن يبقى 40 مستشار في إقليم كردستان، لكن السيد الزيدي رفض. جملة وتفصيلا هذه القضية أعتقد أنها مرحلة حاسمة، يمكن أن نتنبأ أو نقرأ ما بعد هذه اللحظة التاريخية التي أصبحت يعني ستكون عيد وطني للعراق لمدة 4 أيام، ستحدد معالم وتعريف العلاقة الأمريكية العراقية، لأنه 23 سنة لم تكن هنالك تعريف للعلاقات، كثير من الإشكالات حصلت، لكن على ما يبدو أن هنالك مراجعة من الولايات المتحدة الأمريكية وفعلا أنها تفكر بالانسحاب الكلي من العراق.
0: طب كيف يمكن أن نفهم هذا التخوف الكردي وما صرح به مسعود بارزاني؟ هل فعلا هذا الانسحاب الأمريكي من العراق سوف يعيد رسم موازين القوى داخل الجمهورية العراقية؟
1: لا، القضية يعني تبعاتها ومدياتها يمكن أن يعني تقرأ بغير القراءة التي قرأها السيد مسعود بارزاني، باعتبار أن السيد مسعود بارزاني كان يعتقد بأن الغطاء الأمريكي أو الحاضنة الأمريكية ستبقى، وتدرين حضرتك أن هنالك حتى كان دعم للبيشمركة، وهذه القضية يعني حينما تنسحب القوات الأمريكية يعتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الأجواء ستكون مفتوحة وأن هنالك يمكن أن تكون ضربات. يعني الحقيقة تقول على عكس هذا، أنه بوجود هذه القوات الأمريكية لم تفعل شيئا يعني ولم تمنع شيئا حدث، لا بالعكس أنها كانت تساعد، أو أنها بالسر كانت هنالك إشارات بين مجاميع يمكن هي تدعمها وتحدث بلبلة وخصوصا في إقليم كردستان. القضية هي أنه تبعات هذه القوات أصبحت غير مقبولة، يعني وخصوصا نتكلم عن أنه لم تكن هنالك قيمة حقيقة للسيادة العراقية. إقليم كردستان هو جزء من العراق، وحينما تخرج القوات الأمريكية أعتقد أن الأمور طبعا موازينها تختلف، القراءات ستختلف. البيشمركة لحد الآن لا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة. توحيد البيشمركة يعني أن هنالك ستكون رؤية جديدة في هذه القضية، باعتبار أن الدولة العراقية هي المسؤولة الأولى ستكون عن هؤلاء وامورهم الماديه وكذلك تنظيمهم داخل السليمانية او دهوك واربيل. انا اعتقد القراءه ستكون مختلفه تماما عما كانت باعتبار ان الحكومه تريد تاسيس مرحله جديده تختلف عن المراحل السابقه، واي تخوف انا اعتقد غير مبرر من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني او الكرد بصوره عامه باعتبار انهم جزء من العراق والحكومه العراقيه تتحمل مسؤوليه حمايه جميع ابنائها.
0: مسعود بارزاني وصف الانسحاب الامريكي بالمخزي وكانه جاء مفاجئا نظرا الى تجربه الكرد في سوريا مع الولايات المتحده وطريقه تخليها عن الحلفاء عندما ينتهي دورهم، هل فعلا هذا مفاجئ بالنسبه للكرد في العراق؟
1: ابدا بقراءتي البسيطه ان الكرد وخصوصا يعني نتكلم عن السيد مسعود بارزاني او القيادات الكرديه اكيد كانت تعلم وتعرف جيدا ان يعني قسد يعني قوات سوريا الديمقراطيه كانت اصلا هي مدعومه امريكيا، لكن حينما تغيرت الحسابات يعني رفعت يدها الولايات المتحده. استاذ الولايات المتحده هي ما يعني ليست تبحث عن مصالح الآخرين وليست تبحث عن قيمة الآخرين بقدر ما تبحث عن مصالحها، وكل القيادات الكردية يعلمون جيدا بأنه حينما تنتفي المصلحة ينتهي كل شيء، وكثير من الأمثلة ما حصل في أفغانستان وما حصل يعني كثيرة هي الأمثلة. لا يمكن أن نثق بالقوات الأمريكية أو حتى القيادات الكردية، لذلك العودة إلى الأصل هو المهم، العودة إلى بغداد هو المهم، التشاور هو المهم، حسب يعني الرؤية الجديدة للكرد بأنه سيكون هنالك مقر خاص للحزب الديمقراطي يترأسه السيد هوشار زيباري لبحث الأولويات القادمة كيف يمكن التعاون وكيف ستكون الأمور باعتبار أن الداعم الأول والأخير حسب ما كان يعتقد الكرد قد انتهى، وخروجه بهذه الطريقة يعني أن الكرد يجب أن يعودوا إلى الوطن ويعودوا إلى العراق وبما تقرره الدولة العراقية باعتبار أنهم جزء مهم وأساسي، لكن يجب أن يعملوا بما تراه الحكومة لا أن يغردوا خارج الصرب. وكثير من الإشكالات حصلت جملة عقد طيلة 23 سنة لم تحل مع الكرد، أنا أعتقد هذه الفترة يجب أن تحل باعتبار أن المسألة أصبحت وطنية داخلية ولا يمكن تحددها أي جهات خارجية.
0: وعن العراق وإيران تكتب صحيفة المدى العراقية من المنافذ إلى الطائرات، بغداد تدخل للمرة الثانية في حصار طهران. لم يكن رئيس الحكومة قد أمضى يوما كاملا في بغداد بعد عودته من نيويورك حين بدأت الضغوط عليه للتراجع عن حظر الطيران الإيراني، وبحسب مقربين من القصر الحكومي فإن قرار بغداد لا يمكن التراجع عنه، لكن الفصائل المسلحة وقوى شيعية أخرى والتعبير للصحيفة بالطبع قرأت التوقيت بطريقة مختلفة، فقد بدا القرار وكأنه الحلقة الثانية من سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة ضد إيران خلال أسابيع قليلة، أولها إغلاق المنافذ البرية. الرواية شبه الرسمية تقول أن بغداد لم تحظر الطيران الإيراني بقرار سياسي مباشر، وأن المشكلة نتجت عن توقف شركات أجنبية عن العمل خوفا من العقوبات الأمريكية، لكن هذه الرواية لم تقنع خصوم الزيدي. لأسباب السيادة والتداعيات أزمة إغلاق مطار النجف في وجه الطائرات الإيرانية، وتكتب صحيفة الزمان العراقية أن الأجمل من القرار نفسه هو تلك التبريرات المضحكة والمثيرة للشفقة حين يحاولون إقناعنا بأن هذا العار مجرد تحوط مالي وإجراء تنظيمي، وكأننا لا نفهم أنها طعنة صريحة في ظهر السيادة الوطنية، حيث يخنقون أركان الجمهورية الإسلامية ضاربين عرض الحائط بالترابط التاريخي والديني بين الشعبين، والنتيجة تضحية بآلاف الزوار وتدمير شامل لقطاعات السياحة الدينية في أرض المقدسات، كل ذلك فقط كي لا يغضب السيد الأمريكي. وعن أزمة حظر الطيران الإيراني أيضا يكتب فقار فاضل في صحيفة الأخبار، الفصائل تلوح بسحب دعمها للحكومة، أزمة الحظر الجوي تعصف بالعراق، أدخل قرار حكومة علي الزيدي وقف استقبال الرحلات الجوية الإيرانية العراق في مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر مع اتساع دائرة الرافضين للقرار. قيادي في التنسيق أوضح للأخبار أن القرار الحكومي جاء أساسا لتجنب عقوبات أمريكية، ويؤكد مصدر بارز في فصائل المقاومة للأخبار أن استمرار الحكومة في القرار من دون معالجة سياسية سيؤدي إلى إعادة النظر في دعمها، محذرا من أن الفصائل لن تقبل بأن تتحول إجراءات الدولة إلى وسيلة لتسليم رقابها للأمريكيين. ويربط المصدر هذا الموقف أيضا بملف حصر السلاح، منبها إلى أن طريقة إدارة الحكومة لمسألة العقوبات الأمريكية على إيران ستؤثر في موقف الفصائل من مسار حصر السلاح. بهذا نعود إلى ضيفنا الأستاذ نبيل العزاوي. بداية أستاذ نبيل، لنوضح للمشاهد العربي ما حجم التداعيات الفعلية لهذا القرار على العراق وليس فقط على المسافرين، نتحدث عن حركة دينية، تعليمية، طبية، تجارية واسعة بين البلدين.
1: يقينا أن هذا الحدث هو ليس حدث عابر أو حدث بسيط، لا، له تبعات اقتصادية كبيرة. يعني إذا نتكلم عن أكثر من 100,000 طالب عراقي يدرسون في الجمهورية الإسلامية، نتكلم عن أن هنالك مستشفيات كثر تستقبل العراقيين، نتكلم عن علاقة يعني وطيدة وخصوصا في أيام الزيارات. ويعني تدرين حضرتك هذه القضية هي ليست يعني قضية جرة قلم وتنتهي الأمور، لا، هنالك تداعيات كثيرة حسب ما يعني ما سرب بأنه ليست هي الحكومة التي يعني ذهبت مع هذه الأمور بقدر ما هي الشركات التي تنظم الرحلات وخروج ودخول يعني الأمور الفنية، بأنها تخشى هذه الشركات الأجنبية الموجودة بالمطارات العراقية أن يعني تلوح العقوبات. هذه جزئية، لكن الجزئية الأهم بأن هنالك نواب يعني يريدون أن استيضاح هذا الأمر يعني من خلال استضافة رئيس الوزراء وكذلك رئيس هيئة سلطة الطيران المدني وكذلك وزير النقل. أجزاء من الإطار التنسيقي قد عبروا عن استنكارهم وشجبهم لما يمكن أن يكون، كيف يمكن لدولة أن نأسس لمرحلة جديدة بعد أيام وأن نذهب لتعريف علاقة جديدة ثم نأتي بهكذا قضية تفرض على العراق دون أن يؤخذ رأيه. احنا دا نتكلم عن مطارات كثر تستقبل، يعني فقط مطار النجف يستقبل يوميا يعني كثير من الطائرات خصوصا في فترات الزيارات، لكن على ما يبدو أن هنالك تسريب وصل بأنه يمكن أن يكون هنالك استثناء لمطار النجف خلال الساعات القليلة القادمة، لأن هنالك يعني محادثات وهنالك رسائل وصلت إلى الجانب الأمريكي بأن هذا الأمر غير مقبول وغير معقول ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع باعتبار أن جغرافيا وتاريخ وكثير من الأمور الاقتصادية تربطنا ما بين الجانب الإيراني، ولا يمكن أن يقبل بهكذا تدخل لأن راح تكون تدخلات أخرى إذا ما قبلت هذه الأمور وخصوصا في هذه الفترة.
0: فيما يخص موضوع الاستثناء الذي تحدثت عنه أستاذ نبيل، بغداد تقول أنها تتفاوض مع واشنطن للحصول على استثناءات، وفي الوقت نفسه أن علاقتها مع طهران أعمق من أن تتأثر بأزمة مؤقتة. هل ستستطيع الحكومة العراقية فعلا ومن خلال التجربة على مدى السنوات والأزمات السابقة الموازنة بين العنوانين؟
1: يعني إذا نتكلم عن موازنة حقيقية فمن الصعب، إحنا نتكلم عن هنالك ضغوط أمريكية كانت واضحة جدا بكثير من المجالات. يعني أغلب الحكومات السابقة كانت يعني الإدارة الأمريكية تفرض وتتدخل بالأسماء، وهذا الكل يعني القاصي والداني يعلم بحجم التدخلات الأمريكية وفرض رؤاها. لكن إحنا نتكلم في حكومة جديدة اليوم تحاول تأسيس تعريف جديد وتنتقل من الدبلوماسية القلقة خلي أسميها إلى دبلوماسية مرنة ومعقولة ومقبولة وفق ما حدد الاتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع سنة 2008 ولم يطبق منه أقل من 10%. الاتفاق الذي حصل ما بين السيد الزيدي حينما ذهب إلى واشنطن، الكل يقول بأنه هذه الاتفاقات ستنتج عن أن هنالك لجان. السيد وزير الخارجية العراقي في واشنطن ذهب الآن ليفعل هذه اللجان. يجب أن يقرأ القرار العراقي. عراق 2026 و27 هو مو عراق 2014 أو 18، عراق الأزمات والويلات والإرهاب وداعش والقاعدة. اليوم هنالك أجهزة أمنية قادرة على المواجهة ولجم أي تحدي، ولذلك هذه الرسالة يجب أن تصل يعني صانع القرار الأمريكي بأننا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة، ويجب أن لا تكون هناك ضغوطات بهذه الطريقة لأن هذه الأمور ستعقد المشهد. إحنا بعد 30/9 سيكون حوار مفصل وعميق وحوار واسع مع الفصائل. ولذلك نحتاج إلى إشارات إيجابية حينما ترى الفصائل العراقية أن القراءة بهكذا عناوين هي ليست طبيعية وواقعية. أكيد ستكون هنالك إشكالات بقدر ما نحتاج تطمينات لهذه الفصائل التي استرخصت الدم في سبيل الدولة العراقية، وبالتالي نحتاج إلى الموثوقية مع الجانب، ويجب أن يعني نأخذ هذه الموثوقية كذلك من الحكومة العراقية التي تحاول حقيقة وللإنصاف تفعل كل ما بوسعها أن تقدم هذه الأمور التي يمكن أن تصلح لإيجاد حوار جدي ونافع خلال الأشهر القادمة، وخصوصا بعد الانسحاب الأمريكي من العراق.
0: على ما ستتوقف القدرة على ضبط هذا الملف كي لا يتحول إلى أزمة داخلية أو أقل توتر بين الحكومة والقوى السياسية وأيضا القوى الدينية وحتى الشعبية؟
1: بما لا يقبل الشك يتوقف على الصدق، على الجدية في التعاطي مع ملف حساس يعني بحجم هذه الملفات الضاغطة الآن. ونتكلم نحن بعد أيام سننتقل من حالة إلى حالة، الملفات يجب أن تقرأ من كل المعنيين. أنا لاحظت أن الإطار التنسيقي قد فوض السيد الزيدي كل الإطار التنسيقي بإيجاد تقارب حقيقي وفق السيادة العراقية. كذلك كان هنالك ائتلاف إدارة الدولة واضح جدا بأن المرحلة صعبة، مرحلة خطرة، مرحلة اقتصاد الذي يكتب العناوين أكثر من السياسة. إحنا لحد الآن أستاذ عندنا مشكلة، هذه المشكلة يعني 23 سنة لم تستطع كل الحكومات أن تحررنا الاقتصاد العراقي من الشرنقة الأمريكية. ما معقولة بلد بحجم العراق يمتلك ثاني أكثر يعني خزين نفطي تتحكم به الولايات المتحدة الأمريكية وتسيطر على يعني أموالنا والأموال الموجودة بالفيدرالي، وبأي لحظة تهدد بمنع شحنة الدولار وتكون هنالك إشكالات. هذه الجزئية أنا أعتقد هي من أهم الأمور التي يمكن أن ترتب أوراقنا إذا ما كانت هنالك قراءات عميقة وإقناع الجانب الأمريكي بأننا يجب أن يكون هنالك تحرر حتى لو كان جزئي بهذه الفترة، لأن ما معقول أن نبقى في هذه الأمور التي تؤثر على الاقتصاد العراقي. عندنا تقريبا 8 مليون موظف، هؤلاء يعني في كل شهر ينتظرون هل إن الرواتب ستصل أم لا تصل. لذلك يجب أن تنتهي هذه العقدة بإيجاد تقارب حقيقي وإيجاد نوع من يعني القدرة على الإقناع، وخصوصا من الجانب العراقي للجانب الأمريكي، باعتبار أن الأزمات يجب أن تحل. ما معقول أن نسير بهذه الأزمات وأصبحت الأزمات متوالدة من حكومة إلى حكومة إلى أن وصلنا إلى جبل كبير من الأزمات. لذلك وجبت الحالة الآن والضرورة أن تكون هنالك عقلنة وتقدير للأخطار وإسعاف للأزمات من خلال الرجال قادرين على عبور الأزمات بأقل الخسائر السياسية.
0: يعني تعول أستاذ نبيل على القدرة العراقية على إقناع الجانب الأمريكي فعليا وفق تقديرك، هل سوف تستطيع بغداد أن تلتف على هذه العقوبات الأمريكية؟ هل ستستطيع أن تجد صيغة تفاوضية تحاول من خلالها حماية مصالحها من دون الاصطدام بواشنطن؟
1: بالتأكيد هو حماية العراق وحماية ما يحتاج العراق وحماية 45 مليون عراقي هي من الأولويات، دون أن يكون هنالك صدام مع الجانب الأمريكي أو يعني إحداث عقدة جديدة. أعتقد الدبلوماسية التي يتمتع بها الشخص السيد الزيدي والمقبولية سواء الداخلية والخارجية تمكنه من رسم خرائط جديدة. وانت لاحظتي الاستقبال في أوروبا، لاحظتي في الولايات المتحدة حجم الشركات التي عرضت على العراق استثمارات. أعتقد هذه القضية ستحل ضمن الأمور الدبلوماسية، ولا يمكن أن يذهب العراق إلى تصعيد. الوضع هو أصلا مؤزم ومعقد لا يمكن تأزيمه، وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية وتلاحظتي تفرض دائما ما تريد على الآخر، لكن ليست بهذه الطريقة. يعني لا، ما ممكن أن تقطع يعني قضية الطيران الذي هو شريان مهم وحيوي ما بين الجانب الإيراني والعراقي. لذلك يعني المحادثات والاتصالات والدبلوماسية في أوجهها في يعني إحداث نوع من فتح نافذة جديدة، وخصوصا بهذه القضية التي لا يمكن أن يقبل العراق بها باعتبار أنه يعني عنده علاقات كبيرة ووطيدة ما بين الجانب الإيراني، وبالتالي أعتقد أن الساعات القليلة القادمة ستكون بإشارات إيجابية، لأن صانع القرار العراقي يفهم جيدا العلاقة مع إيران، كذلك يفهم أن هنالك علاقة جديدة مع الولايات المتحدة يجب ألا تتأزم. لذلك طبعا أكيد ستكون هنالك حوارات مثمرة، ستكون هنالك نوع من القراءات العميقة سيفهمها الجانب الأمريكي، لأنه يعرف أن العراق لا يمكن أن ينفصل عن إيران بهذه الطريقة. هنالك أمور وجب على الآخر أن يعني يلاحظها بعين القارئ والباحث، بأن هنالك أمور لا يمكن محيها، وخصوصا في هذه الفترة التي نحتاج إلى علاقات وطيدة مع الجانب الإيراني، باعتبار كذلك أن هنالك إشكالات كانت في المنطقة اقتصادية، وخصوصا في قضية مضيق هرمز الذي يعني إيران فتحت المنفذ وقالت أنه هنالك إذا كانت سفن عراقية، احنا لحد الآن أسطول مشكلة ما عندنا، يعني السفن التي ترفع العلم العراقي مسموح بإلها يعني بالدخول، هذا يعني أن هنالك علاقة تختلف عن العلاقات مع باقي الدول. لذلك هذه من الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة مع الجانب الأمريكي بإيجاد تقارب حقيقي وفق عقلنا وإرادة من خلال قراءة واقعية، وأعتقد أن السيد الزيدي الحكومة العراقية تفهم جيدا خصوصية هذه القضية وخصوصية هذه المرحلة بإيجاد تقارب إيجابي، وليس هنا وليس من الضروري أن تكون هنالك تعقيدات، لأن المشهد لا يمكن أن يعني يتحمل التعقيد بقدر ما يحتاج إلى تفكيك هذه الأزمات وإيجاد نوع من الحلول والقراءات الواقعية.
0: هل هذه الخصوصية التي تحدثت عنها التي يتمتع بها العراق نظرا إلى التجربة التاريخية إلى موقعه وعلاقاته بكل من طهران وواشنطن هي ما يمنع بغداد عن اتخاذ موقف واضح وصريح برفض هذه العقوبات كما فعلت عدد أو فعل عدد من الدول؟
1: أكيد الحكومة العراقية تفهم جيدا ثيمة وقيمة العلاقة مع الجانب الإيراني، يعني أول دولة يعني بعد 2003 اعترفت بالنظام السياسي في العراق هي الجمهورية الإسلامية، أول دولة ساعدت حينما هربت باقي الدول وهرب التحالف الدولي في أبان حرب داعش بال 2014، ساعدت وكانت موجودة بكل أدواتها للدفاع، ويعني امتزج حتى الدم الإيراني مع الدم العراقي في محاربة هذا الإرهاب الأعمى الذي لا يعرف حدود وجغرافيا. لحد الآن إيران تطلب أكثر من 3 مليار دولار أو أكثر من يعني قضية نقل الغاز إلى العراق. كثير هي من الأمور التي قدمتها إيران للعراق، لكن هذه الحسابات هي لا تذهب يعني لا تريد أصلا شكرا بقدر ما هي واجب تفعله تجاه العراق، باعتبار أنها دولة متجاورة وتربطها علاقات وشائج اجتماعية وكذلك ثقافية ودينية. لذلك لا يمكن بأي طريقة من الطرق يعني تمويع هذه الأمور أو ذوبانها في فترة معينة أو في فترات لاحقة. هذه من الأولويات الثابتة لا يمكن أحد القفز عليها، وتعلم الولايات المتحدة ثيمة وقيمة هذه العلاقة، لكن القضية هي إجراءات تحاول الولايات المتحدة تضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية بهذه الأمور، لكن ثبات وقوة الإيرانيين بالحرب والصمود لمدة أكثر من 6 أشهر وما تبعها، هذا طبعا أكس نوع من يعني عدم القناعة بكيف يمكن أن تذهب أو يذهب صانع القرار الأمريكي بشيء جديد. كل الأمور فعلوها الحرب الاقتصاد، لكن لم تفلح، لأنه يعلمون جيدا بأنه القدرة هي بإمكانية الثبات، وإيران الكل يقول أنها ثبتت على الموقف والمبدأ وحققت ما عجزت عن تحقيق بلدان أخرى حينما واجهت الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الكلام اليوم بأنه كيف يمكن أن تخرج الولايات المتحدة من هذا المأزق وهي مقبلة على الانتخابات والجمهوريين بأسوأ حالاتهم، هذا كله تفعل لتقديم نوع من المحددات للناخب الأمريكي بأننا فعلنا هنا أو عملنا هنا، وبالتالي هو كل تسويق يحاول يعني صانع القرار الأمريكي والجمهوريين وترامب للناخب الأمريكي. لكن على ما يبدو أن هذه الأمور لن تنطلي على الداخل الأمريكي، هنالك امتعاض، هنالك نوع من التذمر، وخصوصا بارتفاع البنزين هنالك عجز خطير بالولايات المتحدة. هذا كله أنا أعتقد يقرأ الناخب الأمريكي، وقبل أيام صرحت الجورنال الفرنسي تقول احتمال هنالك إشكال كبير يمكن أن تكون بالانتخابات ويمكن أن يخسر الجمهورين. لذلك هذه البروباغندا واضحة تفعل بها الولايات المتحدة وتحاول أن تضغط على إيران من خلال العراق، لكن العراق بلد قوي وقادر على عبور هذه الأزمة يعني إيجاد توازن حقيقي خلال الفترة القادمة. وكل الإشارات تقول بأن العراق يمكن أن يصل أو يعني يبعث هذه الرسائل للولايات المتحدة بأنه لا يمكن أن يكون هنالك تأزيم مع الجانب الإيراني، وخصوصا في قضية الخطوط الجوية.
0: طب في ظل استمرار هذه المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هل يمكن القول أنه العراق سوف يكون أمام مرحلة إعادة رسم تدريجية لدوره الإقليمي؟
1: أكيد العراق في هذه الحرب هو يعني جزء من هذه المنطقة وتأثر بهذه الحرب، لكن المتغير الذي حصل بأنه هنالك يمكن أن تكون هنالك أحلاف جديدة، بمعنى أن الجمهورية الإسلامية ما بعد الحرب هي ليست الجمهورية الإسلامية ما قبل الحرب. الكل يقول بأن هنالك قوة جديدة، أن هنالك خرائط سياسية جديدة ستكون. إيران أثبتت للعالم أنها قوية وقادرة على عبور أي أزمة يحاول الآخر يعني أن يعني يوجد لها مكان، وخصوصا في هذه الفترة. العراق أكيد هو يبحث عن حلفاء أقوياء مثل الصين ومثل روسيا ومثل إيران، وبالتالي المرحلة المقبلة أنا أعتقد ستختلف عن المراحل. سيكون هنالك تعضيد للعلاقات الإيرانية مع باقي الدول التي تذهب إلى أن تكون هنالك قوة جديدة، باعتبار أن الولايات المتحدة وحسب يعني ما فصل به الجورنال كما أسلفنا بأنه أمريكا ليست أمريكا قبل 30 أو 40 سنة تفرض، وهي يعني القطب الأوحد والاقتصادي والقوة القدرة العسكرية. لا، اليوم هنالك يعني ظهر الند الصيني، الند الروسي، وحتى الند الباكستاني بإيجاد مقاربات جديدة. ولاحظت أنت في هذه الحرب أن هنالك دول دخلت على الخط لإيجاد نوع من الهدنة، لأنهم يعلمون أن هذه الحرب مهما طالت ومهما كان هنالك استنزاف فإن الخاسر الأكبر هو العالم وليس إيران، لأن إيران 47 سنة من الحصار. ولاحظي كم هي القدرة على التصنيع والاكتفاء، هذا موجود. وبالتالي يعني أنا أعتقد الأمور ستكون متغيراتها كبيرة جدا ما بعد الحرب خلال الفترات القادمة.
0: هذه نظرة إيجابية بالطبع أستاذ نبيل العزاوي، هل تتوقع أن يمر هذا المسار بسلاسة في الداخل العراقي على صعيد السياسة العراقية؟
1: لا أكيد يعني أستاذ، الأمور ليست يعني إذا نتكلم بمساحة متفق عليها الجميع. نعم أن هنالك تفويض كما أسلفنا، وأن هنالك رؤى تخول الزيدي باعتبار أن هنالك متغيرات بالمنطقة، لكن مرات الأمور هنالك تصير بها نوع من المطبات، وهنالك إيرادات تدخل على عكس الإيرادات. ده نتكلم عن أطياف، نتكلم عن اتجاهات، نتكلم عن ميول، نتكلم عن يعني قوميات كبيرة. لذلك نحتاج أن بقراءتي البسيطة أن نتمكن من حفظ وحدة القرار. كل ما كان هنالك قرار واحد كلما الولايات المتحدة تحترم هذه الدولة. ولاحظي لأن إيران دولة قوية عندها قرار واحد، شوفي الولايات المتحدة شلون حسبت لإيران ألف حساب. إحنا المشكلة عندنا قرارات، يعني أكثر من قرار، أكثر من جهة عندها رأي، وهذا الرأي يعني تدرين الكرد عندهم رأي، السنة عندهم رأي، الإطار التنسيقي عنده رأي. لذلك يجب أن تجمع هذه الآراء ببودقة واحدة وإطار واحد حتى تتمكن الرؤية العراقية من فرض مدياتها وصلاح وقدرتها على التعاطي مع الملفات وإقناع الآخر. أنا أعتقد السيد الزيدي جمع هذه الأمور، وكان هنالك يعني إرادة من الكتل السياسية أن نعبر هذه المرحلة، فوضتها لأنه لا يمتلك يعني قراءة جديدة، أو لا يريد أن يكون لديه منصب سياسي أو يكون هو مرشح جديد للانتخابات. هو تكلم يقول أن بعد هذه الثلاث سنوات
2: نقلنا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: هنا صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
4: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان خطاب الله تعالى في القرآن الكريم خطاب تكليف للمؤمنين وخطاب دعوة للكافرين وخطاب وصف للمترددين بين الكفر والإيمان، فقد وضع الله تعالى تعريفا بالأصناف الثلاثة ووصفا لحالهم في مطلع سورة البقرة. ومعرفة أصناف الناس أساس للتعامل فيما بينهم. ولما كان المؤمنون بالله أشرف الناس وأقربهم إلى الله، فقد بدأ القرآن الكريم بوصف حالهم في القرآن والتعريف بهم من أجل أن يشكلوا نواة المجتمع الرباني، ومن أجل أن يتعاونوا فيما بينهم باعتبارهم أهل عقيدة واحدة ملتزمين بنظرة عقائدية وسلوكية تجعلهم أمة متميزة، بل خير أمة أخرجت للناس على وجه الأرض. ثم عرف القرآن الكريم بالكافرين وأنهم الفئة أو الطائفة من الناس الذين لا ينفع معهم خطاب الرسل، خطاب المنذرين، فإن ثباتهم على الكفر قناعة ومبني على وجهة نظر لا يقبلون معها حوارا، لأنهم اختاروا أن يحبسوا أنفسهم فأصموا آذانهم وأقفلوا قلوبهم وأغمضوا أبصارهم وبصائرهم، فاستجاب الله لرغبتهم فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وأخبر عن مصيرهم المحزن وهو العذاب الذي يعانونه في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة. ثم حدثنا القرآن الكريم عن صنف من الناس آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وهو الصنف الذي أراد أن يعيش بوجهين وأن يتعامل مع الفئتين السابقتين انطلاقا من عقيدته التي تعتبر إرضاء الناس مقدما على رضا الله، فهي تفسد وتدعي الإصلاح، وتعتبر المؤمنين سفهاء لأنهم آمنوا بالغيب أما هم فقد كفروا به، ويعتبرون الكافرين أولياء لهم ولكنهم دونهم ذكاء، لأن الكافرين قد كشفوا للناس عن كفرهم. وقد أسهب القرآن الكريم في الحديث عن صفات هذا الصنف الثالث من المنافقين وعن مقولاتهم، وكان هذا ضمن خطة القرآن الكريم الذي يضع الحقائق بين أيدي الناس
6: من أجل أن ينطلقوا لمعالجتها، وأمام المؤمنين من أجل أن يتدبروا أمرهم، وهم الذين سيحملون ميراث الأنبياء لدعوة الناس إلى الله. وبذلك يفقد العدو الكافر والمنافق عنصر المفاجأة في الفكر الإسلامي، والذي يتعامل منذ البداية مع الناس من منطلق الإحاطة بعقائدهم وأخلاقهم وأساليب عيشهم. لقد لاحظنا كيف يستبق المؤمنون الأحداث ويفسرون الكثير من أسبابها على ضوء الرؤية القرآنية. لذلك فإنه يستحيل في نظر المؤمن المهتدي بنور القرآن أن يرجو خيرا من الكافرين ما داموا مصرين على كفرهم، فلا يتعاون معهم ولا يسلم لهم قيادته ولا يثق بوعودهم أو عهودهم، لأن القرآن الكريم قد أخبره بأن الكافرين بالله هم أعداء، وأن خطتهم محاربة المؤمنين وفتنتهم عن دينهم، وأن الله قد حذر من اتخاذ أولياء أو مستشارين أو أوصياء من هذا الصنف الكافر أو المنافق من الناس، لأن طابع الأعداء العقائدي يؤدي إلى الكيد المتبادل، كما أن الصنف المنافق الذي أطنب القرآن في الحديث عنه لخطورته وكيده الدائم لا يمكن الوثوق به أو بدينه الظاهر، وبالتالي لا يمكن تحمله أي مسؤولية تؤدي إلى الفساد، فهو الطابور الخامس كما في التعريف الحديث، وهو الأشد كفرا والأشد نكاية وإجراما. لذلك جعل الله تعالى مكانه في الدرك الأسفل من النار، أبعد من درجات الكافرين. فإذا ما أراد المسلم أن يتعرف على إخوانه المسلمين المتقين أهل الصراط المستقيم، فعليه أن يقرأ قول الله تعالى في أول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وليس بعد تعريف الله تعالى تعريف بالمتقين والمفلحين من المؤمنين، وليس للفرق والطوائف أن تضع للإيمان وللكفر المعايير الطائفية أو الكلامية أو الفلسفية أو المذهبية. والإيمان بالغيب أول صفات المتقين، وهو الذي يميزهم عن الماديين العلمانيين والدهريين، أولئك الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس ويعتبرون المادة أصل الوجود. كما عليهم أن يقرأوا قول الله تعالى ليتعرفوا على الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وهذا التوضيح لمن أراد أن يتعرف على الكافرين بأوجز عبارة. وتفصيل أخبار الكافرين في القرآن كثيرة، يصادفك في كل سورة من سوره. أما إن أردت التعرف على الصنف الثالث فابدأ من الآية الثامنة في سورة البقرة حتى الآية العشرين، ففي هذه الآيات تفصيل لحالهم. قال تعالى: واضعا أمام المؤمنين عقائدهم وأقوالهم وأخلاقهم ومشاعرهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا في عقيدتهم. أما في وصف حالهم وانحراف فطرتهم فيقول تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم يشرح نظرتهم إلى المؤمنين، فهي نظرة ازدراء واحتقار لأهل الحق وتوقير لأهل الباطل. قال تعالى في شأنهم مع المؤمنين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إنها الكلمة التي تفصح عن احتقارهم للإيمان واعتباره عقيدة السفهاء، وهم الضعفاء التفكير والسذج الذين يؤمنون بالغيبيات التي يكفر بها المنافقون. ولكن القرآن الكريم يرد عليهم ويصفهم بما وصفوا به المؤمنين، فهم أحق بهذا الوصف لأنهم عرفوا الظاهر وكفروا بما وراء ذلك. فيقول في حقهم سبحانه: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إنها قصة يريد الله تعالى لنا أن نقرأها في القرآن ونطبقها على الواقع، فإن حياتنا اليوم مملوءة بهذا الصنف الذين يقرون بالإيمان أمام المؤمنين ويجاهرون بالكفر أمام الكافرين. قال تعالى في قصتهم هذه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكن أخي المؤمن على صلة بالقرآن وعلى بصيرة من أمرك مع الناس، فلا يجوز أن تكون منافقا في علاقتك بمجتمعك المسلم، ولا تكن عدوا لأمتك من المؤمنين ولا ظهيرا للكافرين. وحذار أن تتولى من أعلن الكفر وتعادي من أعلن الإسلام والإيمان، فإنك بذلك تخسر الله وتخسر الناس وتحط من قدر نفسك وتهينها. فقد ورد في الأثر: ذو الوجهين ليس عند الله وجيها. فلا تستهزئ بالمؤمنين ولا تشتري الضلالة بالهدى كما فعل المنافقون، فإنها تجارة خاسرة. فإذا ما رأيت الحق فسر على هديه، وتجنب ظلمات القلوب وضلالها، وكن سميعا بصيرا، ولا تكن من الصم العمي. فإذا ما قرأت الوحي في القرآن فاروي قلبك من هذا الغيب ومن هذا الفيض الإلهي. وإذا سمعت آيات النعيم فاطلب من الله تعالى أن يجعلك مع أوليائه من النبيين والصديقين. وإذا سمعت وعيده فاستعذ بالله من مصير الظالمين، وافتح مغاليق قلبك وسمعك وبصرك في حال الأمن والخوف، ولا تضع أصابعك في أذنيك ولا تضع يديك على عينيك. إنه لا ينبغي لك أن تغمض عن أي آية تقرأها في القرآن أو تراها شاخصة في الكون. واصغ وأنت تسمع آيات التبشير والإنذار لتفرح بالبشارة وتحذر وتتجنب ما يوجب عذاب الله وعقابه. تعرف على نفسك من القرآن وقس حالك على الأصناف الثلاثة، فإن كنت من صنف المؤمنين المفلحين فاحمد الله عز وجل، وإن كنت من الكافرين فاسأل الله تعالى أن ينير قلبك بالإيمان، واستغفر من العناد والجحود، واطلب الحق فإن الله تعالى يهدي من استهداه. وإن كنت لا قدر الله منافقا تريد إرضاء الناس في غضب الله، فحاول أن ترضي الناس في رضا الله، أو أن تسخطهم في رضا الله، فإن رضا الناس وسخط الناس في رضا الله يجعلك من أوليائه ومن الموحدين الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. جعلك الله أخي المؤمن ثابتا على الحق، محبا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأبعد الله تعالى عنك صفات الكافرين والمنافقين، وأخذ بيدك لما فيه سعادة الدارين. ثم صل على محمد وآله والتابعين، واسأله أن يصبرك في هذه الأيام التي أعلن فيها الكفر العالمي حربه على المؤمنين والمسلمين، وجيش لذلك الجيوش للإحاطة بهم في كل مكان، واستعان بالكافرين والمنافقين من أمتنا، وتحالف مع جيوشنا وحكوماتنا إرضاء لفراعنة العصر الحديث، ولو في ذلك سخط الله، وتنكرا للظالمين، وتنكرا للمظلومين، وتحالفا مع الظالمين. واسأل الله أن يطهر قلوب المؤمنين من العصبيات القومية والوطنية والطائفية والحزبية، من أجل أن تسلم لهم أوطانهم بما يحفظ الله، ويحفظ أهلهم بما حفظوا أمر الله، وأن يجعل من الناس أمة واحدة مؤمنة تهتدي بهدى الله حتى يعم نور الله كل الأرض، ولتطهر ولنطهر ديننا دين الله تعالى من كل شائبة ولو كره المشركون. اسأله أخي المسلم أن يصبر المعذبين في سبيله، والمطرودين والمخرجين من ديارهم بغير حق. احفظ اللهم دينهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم بما حفظوا به كتابك وما شرعت فيه من أمر ونهي، حتى نلقاك في نهاية حياتنا وقد ختمت لنا بالإيمان. اللهم آمين، والحمد لك يا رب العالمين.
2: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين، والأمانة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قاصرة على حفظ الودائع، بل لها مدلول واسع يشمل الدين والحياة كلها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على اتساع وشمول معنى الأمانة كثيرة، منها قصتنا اليوم المستوحاة من حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلننظر ونتابع ونتعجب. وكانت البداية حينما أراد رجل أن يبيع عقارا له، فبحث عن مشتر له حتى أبدى أحدهم إعجابه بالعقار واستعداده لدفع الثمن، فتم البيع وعقدت الصفقة.
2: بارك الله لك في بيتك الجديد يا أخي،
3: وبارك لك في مالك وزادك من الخير دوما.
2: البيت يحتاج لبعض الإصلاح، متى ستبدأ؟
3: أحتاج أن أبدأ في أسرع وقت، ربما من الآن.
2: حسنا، أنت تعلم أين أسكن؟

0: وإن أردت أي مساعدة أرجوك أخبرني ولا تتردد.
1: بارك الله فيك يا أخي وزادك من فضله، تصحبك السلامة.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: وانتقل المشتري إلى عقاره الجديد فرحا به، فجعل يهيئه ويعده للسكنة. وبينما كان يقوم بالحفر في إحدى نواحي داره إذا بفأسه يصطدم بجرة. ولما أخرجها وجدها مملوءة ذهبا تثقل اليد عن حملها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار:
3: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب.
2: وقال الذي له الأرض:
0: إنما بعتك الأرض وما فيها.
4: فتحاكما إلى رجل

0: فقال الذي تحاكما إلي:
1: ألكما ولد؟
2: قال أحدهما:
3: لي غلام.
2: وقال الآخر:
1: لي جارية.
2: قال:
1: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى القصة بكل أبعادها وأحداثها تشكل سفرا مفتوحا لنأخذ منها الدروس ونستلهم منها العبر. وآخر ما نختم به دلالة القصة على إمكانية الاحتكام إلى من كان ذا حظ من العلم والعقل، ما يعينه على تحقيق العدل وإصابة الحق.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تغيير السياسات سهل، وتغيير الاقتصاد سهل، وبناء البيوت سهل، وإنشاء المدن سهل، وإعادة تأثيث مدينة بأكملها أمر سهل. إذن ما هو الصعب؟ الصعب هو تغيير الثقافة بالمفهوم الأنثروبولوجي، أي تغيير المفاهيم والأفكار والأخلاق والقيم والعادات والتطلعات والطموحات والعلاقات الاجتماعية. هذا هو التحدي، تغيير الثقافة. تغيير الثقافة يصطدم بالإرادة الحرة وبالروح الطليقة وبالاختيارات الشخصية للناس وبالشكوك التي يثيرونها حول من يريد تغيير أسلوب حياتهم. تغيير الثقافة أمر شاق وأمر صعب، وهو باستمرار عمل استراتيجي، عمل بعيد المدى، يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى المتابعة. ورب عادة يحاول فيها المجتمع جيلا بعد جيل بعد جيل حتى يتمكن من ترسيخها في حياته العامة. خذ مثلا فضيلة تنظيف الأسنان قبل النوم، هذا شيء متفق على أنه شيء جيد، لكن حتى تتحول هذه الفضيلة إلى سلوك أسري فيكون هناك فراشي أسنان بعدد أفراد الأسرة وتستخدمها كل يوم قبل النوم، هذا قد لا يحتاج إلى 20 سنة، قد يحتاج إلى 200 سنة. ولهذا فيجب أن نتسلح بالصبر وبالمثابرة وبالوعي، نعرف كيف يمكن تغيير العادات. وأساس كل هذا وجود قدوات في المجتمع يفعلون في حياتهم الشخصية وفي أعمالهم وفي أسرهم وفي مدارسهم ما يطلبون من المجتمع فعله. إنهم الأئمة الذين يتقدمون الصفوف في ترسيخ العادات والأخلاق الاجتماعية الرفيعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. هل أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولته بالسيف؟ أصبح صلى الله عليه وسلم معذورا منذ أعلن أبو جهل الحرب على المدينة، أصبح معذورا في اتخاذ أي إجراء عسكري تجاه قريش ومن معها، واتخاذ أي إجراء تأديبي تجاه مواطنيه الوثنيين المتآمرين معها، لكنه صلى الله عليه وسلم رحيم حليم، يجتمع بهم يذكرهم باستغفال أبي جهل لهم ليدمروا مدينتهم بأيديهم نيابة عنه، فيقول صلى الله عليه وسلم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت لتكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم. كلمات أعادت لهم رشدهم، فزاد احترامه بينهم، فبدأ الكثير منهم ينسحبون شيئا فشيئا من معسكر ابن سلول. كان خطابه صلى الله عليه وسلم لمواطنيه خطابا تصالحيا يجمع الشمل، لا خطاب فرق تسد، يذكرهم بما يجمعهم لا بما يفرقهم، يذكرهم بالجوار والرحم والنسب، يذكرهم بأمن دولتهم كما فعل بالأمس عندما وقف على الحياد من الشجار الذي أثاروه مع اليهود أمام المسلمين وكاد يصل إلى السلاح، فلم يصطف صلى الله عليه وسلم إلى جوار أحد، بل بقي يسكنهم يهدئهم، لأن القائد إذا مال إلى طرف من شعبه لم يعد قائدا ولا رأسا، أصبح مجرد طرف. ظل صلى الله عليه وسلم قائدا يقنع بالكلمة كما كان في مكة، بالكلمة لا بالصوت. كل هذه الروعة ومع ذلك لا يخجل أعداؤه حتى اليوم من الافتراء عليه بأنه أسس دولته بالسيف ونشر دينه بالدماء. يشطبون التاريخ الذي سجل أن الوثنيين اضطهدوه فلم يرد، وطاردوه فلم يرد، وحاولوا اغتياله فلم يرد، ورصدوا الجوائز لقتله فلم يرد، وعرض عليه الملك إهلاكهم فأبى. وها هو التاريخ يسجل أنه لم يتغير بعد أن أصبح زعيما، فها هي قافلة قرشية فيها بضاعة لطاغوت مكة أمية بن خلف الذي تفنن في تعذيب بلال، تصل إلى المدينة فلا يتعرض لها صلى الله عليه وسلم، بل إن عبد الرحمن بن عوف التاجر يحميها باتفاقية مع أمية في ظل الدولة الإسلامية، فيقول: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. اتفاق يكشف أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالبناء لا بالهدم، وبالحب لا بالكراهية، وبأنه لا يحمل شيئا تجاه أحد حتى قريش، ولكن الطاغوت يفسد كل شيء بحقده. يتوجه شاب أنصاري إلى مكة، وبدلا من أن يحظى بالأمن كما تحظى تجارة طواغيتها في المدينة، يتهور أبو جهل فيستفزه ويمنعه، فيقلب هذا الشاب حياة أبي جهل وأمية إلى جحيم.
0: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطوابع.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: من رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
4: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
3: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
4: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
3: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
4: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
3: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
4: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
3: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد.
0: عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، كلنا يقرأ فاتحة القرآن العظيم سورة الفاتحة، ونقرأ فيها بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا، هناك ثلاثة معاني. أما الإنعام فننسبه إلى الله سبحانه وتعالى فنقول أنعمت عليهم، وأما الغضب فلا نقول غير الذين غضبت عليهم بل نقول المغضوب عليهم. لما نفعل ذلك؟ أدبا مع الله سبحانه وتعالى. كذلك نقول ولا الضالين، مع أن الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، لكن لا نقول غير الذين أضللتهم، أدبا مع الله. فلا ننسب الإضلال إلى الله، ولا ننسب الغضب نقول غضبت عليهم إلى الله، بل ننسب الإنعام فقط. هكذا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب أن نتأدب معه، فننسب له الخير وننسب له المعاني السامية، مع أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا الأدب مع الله عز وجل. هذا الأدب نلاقيه أيضا في كلام الجن في سورة الجن لما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أشر لما تكلموا عن الشر قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل للمجهول. أم أراد بهم ربهم رشدا؟ فلما تكلموا عن الرشد نسبوا الرشد إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الأدب. بل إن الله عز وجل أيضا يعلمنا الأدب في سورة آل عمران بقوله قل اللهم، قل فعل أمر، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم قال بيدك الخير، بيدك الخير، مع أن الله عز وجل بيده كل شيء بما في ذلك الشر، لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فكل شيء في قبضته وكل شيء تحت أمره بما في ذلك الشر. لكن أدب الكلام مع الله عز وجل يقتضي أن نقول بيدك الخير. علمنا أن نقول بيدك الخير، ما نقول مثلا بيدك الخير والشر، مع أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. إذن ما أجمل الأدب في الحديث مع الله عز وجل، ما أجمل الأدب في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل الأدب في الحديث مع العلماء والصالحين، ما أجمل الأدب في الحديث مع الوالدين. اللهم ارزقنا الأدب معك، والأدب مع أنبيائك الكرام، والأدب مع كتابك المعظم القرآن العظيم، إنك على ما تشاء قدير. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم هو طريقة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع شباب الصحابة، بالذات لما حد فيهم يعمل موقف غير متوقع أو يغلط غلط شبابي كده. الحديث بيقول إن سيدنا الفضل بن العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الجمل بتاعه وهم بيحجوا، الحجة الوحيدة اللي حجها النبي حجة الوداع. فجاءت امرأة حسناء من خثعم، خثعم ده اسم قبيلة. فجعل الفضل، وسيدنا الفضل على فكرة كان شكله جميل وشعره شكله حلو، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، والفضل بن العباس يعيد وجهه، والنبي يصرف وجهه مرة أخرى إلى الشق الآخر. فقالت المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذاك في حجة الوداع. خلص الحديث. قصة بتقول إن سيدنا محمد كان واخد ابن عمه وراه على الجمل بتاعه وهم في الحج، فجت بنت شكلها حلو والفضل كمان شكله حلو، فبتكلم النبي بتسأله سؤال فقهي وهي بتبص للفضل اللي شكله حلو وهو كمان بيبص لها. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حط ايده على دقن الفضل بن العباس وقام قايل له بص الناحية التانية، بس ايه، النبي حرك وشه كده يعني. فالفضل قام رجع وشه تاني وبص للبنت والبنت بتبص له، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده على دقن الفضل بن العباس وقال له بص الناحية التانية، وسيدنا الفضل بيرجع وشه تاني عشان يبص عليها. ثم اذا بالبنت تسأل النبي بتقول له: ابويا راجل عجوز لا يثبت على راحلة، مش عارف يصلب طوله وهو قاعد على الجمل، يعني مش عارف يحج، ينفع أحج عنه؟ فالنبي قال لها: أيوة ينفع تحج عن أبوكي. ومشيت البنت بعد كده. كنز رائع، بل أكتر من كنز. رقم واحد، النبي المتفهم صلى الله عليه وسلم، المتفهم لهذا الشاب سيدنا الفضل بن العباس اللي ممكن تكون شكل البنت جميلة. ده مش مبرر ان اي حد يبص للبنت لو كانت جميلة، لكن كشباب كتير مننا ممكن يغلط غلطة زي دي. فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرجه امام الفتاة او يزعق له او يقول له انت قاعد ورا النبي واحنا بنحج في بيت الله الحرام وبتبص على بنت كمان، النبي بمنتهى اللطف والحنية والجمال منه صلى الله عليه وسلم يحط ايده على دقنه ويزقها الناحية التانية علشان ما يبصش على البنت. فاول حاجة، تفهم النبي عليه الصلاة والسلام لضعف بعضنا احنا كشباب او هذه الاخطاء المتكررة منا كشباب. قلت لك مش مبرر لو البنت جميلة، لكن حنية النبي واضحة جدا. الكنز الثاني، ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم ييأس سيدنا الفضل بن العباس من رحمة ربنا. انت عارف كان ممكن لو واحد غير النبي يقول له انزل من على الجمل ما تمشيش معايا في الحج، يعني احنا طالعين حج مع بعض وبتبص على البنات، انا مش عايز اصحابك في الحج ده. فيروح الفضل بن العباس وهو يائس من رحمة ربنا او مصدوم في نفسه او حاسس انه زعل النبي يبقى حجته مش مقبولة. ما حصلش، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كمل معاه الحجة كأنه بيقول له: معلش انت ممكن تغلط، لكن احنا اصحاب مش هنفارق بعض ابدا حتى لا يقنط ولا ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. التعامل مع اخطاء الشباب محتاج رحمة وتفهم وحنية وحكمة وصبر، لان الشباب ساعات بيضعف لكنه بيحب ربنا. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى، أسرى بكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة بهاءها وجمالها إلا ريح الإيمان؟

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سهل بن عبد الله ابن يونس التستري. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان سهل بن عبد الله يقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الإسلام أفعال وتروك، أمور أمرنا الإسلام أن نفعلها وأمور أمرنا الإسلام أن نتركها. العلماء درسوا مسألة: أيهما أهم، فعل الأفعال أو ترك التروك؟ يعني الإسلام حرم الخمر، اترك الخمر، اترك السرقة، اترك الاعتداء على الأعراض، أعراض الآخرين، أموال الآخرين، هذون كلهم تروك. هلا أمر بالصلاة، أمر بالصوم، أمر بالزكاة، أمر بالحج، أمر ببر الوالدين، هذون أفعال. العلماء قالوا: أنه أهم، فعل الأفعال أو ترك التروك؟ المسألة فيها اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول لا، ترك التروك أهم. هلا فيما يبدو بأن سهل ابن عبد الله التستري من هؤلاء الزمرة أو الطائفة من العلماء اللي بيقولوا ترك التروك أهم. يقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، أما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. عفوا، يعني هلا إذا واحد كفل أيتام، البار يكفل الأيتام والفاجر نسأل الله السلامة يكفل الأيتام بسبب في نفسه، يعني والله تفطير صائم، الصالح بفطر صائم، بس مرات ممكن كمان الفاجر يفطر صائم. بس هلأ غض البصر ما يفعله إلا صالحون، شايف؟ ترك الخمر لا يفعله إلا صالحون، ترك السرقة لا يفعله إلا صالحون. هلأ في فاجر بيترك السرقة بيقول لك أنا ما مكانتي ومنزلتي وما بتسمح لي، بس يمكن في لحظة معينة إذا لقى الفرصة مناسبة وما بتتأثر منزلته بيسرق. ذكروا بأنه ببريطانيا انقطعت الكهرباء، فمدير بنك سرق البنك، يعني خلال ربع ساعة زمان سرق البنك، شاف الوقت مناسب وما حدا حيدرى ومكانته بتضل محفوظة. أما هلأ المسلم الذي يترك ينضبط بأوامر الشرع، هو ما بيسرق مو مشان مكانته، هو لا ريب ستنعكس على مكانته، بس ما بيسرق خوفا من الله عز وجل، لا يشرب الخمر خوفا من الله عز وجل، لا يعتدي على الأعراض خوفا من الله عز وجل، لا يقتحم المحرمات خوفا من الله عز وجل. فسهل بيقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، أما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. هلأ حتى الصديق المقرب حتى الصالح ممكن تزل قدمه، بس يا أخوان عم يتكرر، يعني في فرق كبير بين زلة القدم وبين منهاج الحياة، بين واحد أخي هو منهج حياته هيك، لا تحاكي بهالسيرة، يعني لا تحاكي بسيرة غض البصر أو ما غض البصر، هذا أمر هو ما له معني فيه. هلأ في فرق بين واحد هيك وبين واحد زلة قدمه فأطلق بصره، بين واحد زلت قدمه فامتدت يده، في فرق كبير. أهل التربية الروحية يقولون: الإسلام تخلية وتحلية، أول شيء بدك تتخلى عن أشياء بعدين تتحلى بأشياء. يعني هذه الكاسة إذا بدنا نحط فيها عطر أول شيء بدنا نفضيها من كل شيء فيها ونغسلها بعدين بنحط عطر حتى تتسع، فالتحلية لا تكون إلا بعد تخلية. فبدو يتخلى عن المحرمات ثم إنه يتحلى بأوامر الله تعالى. على كل الأحوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فاجتهدوا يا أخوان أن واحدنا إذا أراد أن يسلك ولا بد أن تسلك في درب الأولياء، أما الحرام فالممات دونه،
هذا خلاص يعني قرار أنت يعني متخذه. هلا إذا شي يوم واحدنا لأنه إنسان يخطئ ماشي الحال، بيستغفر بتوبة بيقلع، بس هو منهج حياته الحرام متروك. لو بيجوا أهل الدنيا كلها بدهم يفلسفوا له الحرام، وأنا بفضل الله، بفضل الله أيها الإخوة، والله يعني أنا أحيانا والله أدعو الله تعالى ببركتي يعني ببركتكم، لأنه يأتيني شباب الحقيقة تعرض عليهم فرص من الحرام بأشياء متنوعة ويتركونها لوجه الله تعالى. والله بعض الرجال والله يا أخوان بالملايين بالملايين المال الحرام، بس حرام تركه. والأمر يعني كل جمعتين ثلاثة، كل جمعة إلا ما يأتيني أخ، والله آخرهم يعني من أيام يعني خلال الأسبوع الماضي اثنين أجوني، بس أخ بده يدخل في مناقصة، بيقولوا له المسؤولين موظفين المناقصة أنه أنت صاحبنا وحبيبنا وما بعرف شو، بدنا 10%، وبترسى عليك المناقصة بس بدنا 10%. جاء سأل أنه بيصير؟ لا ما بيجوز، حرام حرام، لأنه هذا الموظف عم يأخذ راتبه من مديره، وهو موجود من أجل أن يبحث عن مصلحة المدير، مو يبحث عن مصلحته. لأنه بجوز أن تكون أنا أقدم العرض تبعي ما يكون كثير منيح، هذا الأخ مقدم عرض أحسن أو هذا، بس لأنه أنا بدي أدفع العشرة بالمئة بيروحوا بيبدوني، فبيكون أول أكل مالا حراما وأذى مديره. المهم بعدين هو موظف وأخذ كل معاشه، كل عائداته اللي بدأ تجي بده يرجعها للمدير تبعه، مو بيحطها بجيبته. المهم قالوا له أخي 10%، جاء سأل قلت له حرام، قال لي أستاذ فيها ملايين. والله هو يا أخوان هلأ شوفوا أنا بحكي له، أنا قلت له شوف أنا هلأ عم بقول لك حرام، وأنا يعني بالنسبة لي سهل، بس أنا بعرف قديش أنت في داخلك صراع صراع شديد، يعني إنه شلون بده يقول له لا، وطبعا إذا لا الله معك مع السلامة. المهم قال له لا، بس في حقيقة في صراع. هو لاحقا قال لي أستاذ والله بس أنا بقيت في صراع داخلي، قال لي والله بكيت بالبيت، بكيت لك في ملايين الشغلة. المهم قال له لا، راحت رد بعد شي كم أسبوع في واحدة تانية، رد أقوله شو؟ قال لهم أخي أنا سألت شيخي وقال لي لا. قام بيقول له الموظف اسأل لي شيخك، هلا هي رقمها أعلى يعني، والله قال له. فإجا قال لي قال بيسلم عليك. قلت له لا ما بيجوز. رجع قال له لا، قال له مثل ما بدك. راحت عنه هي الثانية، راحت بده يقول له الموظف بعد حين، بيقول له لك يا استاذ فلان روحت عن حالك، مو حرام تروح عن حالك المصاري. شوف يا لطيف، يعني غير راحت عليه وهو عم يبكي بحاله بينه وبين حاله، ياتي من الخارج من يقول له لك مو حرام عليه، لك انت مو انت اولى فيهم من غيرك، شو عليه لو اخذتهم، شو عليه لو تصدقت بشوي. المهم خلاص راحوا التنتين. هلا هو بيقول لي اشترى شروه دخل في مزاد بالسيارات، اشترى سيارتين. قال لي والله يا أستاذ الله أكرمني ربحت بهدون السيارات اللي اشتريتهم أكثر من اللي كان بده يطلع لي بقلب هذا المناقصة، وبأسهل بكثير. شغلة سهلة يعني، زبون واحد خذ هاد ادفع لي، مو أنه بدك تدخل وراء واستنى لتقبض بعد ما بعرف قديش جمعة جمعتين شهر شهرين، وقدم وراء وطلع وراء وجيب عروض. قال لي بلا كل هالشغلات الله أكرمني بأكثر اللي بعمري أنا ما ربحت بسيارة مثل ما ربحت بهدون السيارتين. فأنا قلت له هدون مو بس هذه مو المكافأة تبعك، هي دفع على الحساب، لسه لك كثير. هلأ أحيانا رب العالمين يسرع لك يعجل، وأحيانا يبطئ، وأحيانا يؤخر، وأحيانا يدخر، هو رب العالمين. بس 100% يا أخوان يا شباب يا رجال، أنتم في حياتكم تركوا الحرام، هذا شعارك، هذا ديدنك، هذه عادتك، هذه مسيرتك في الحياة، حرام ما في من أولا. وهذا أمر متكرر. أخ ثاني خطيه، هو كان داخل والحقيقة مخربط وربحان ربح منيح، قال لي شو بدي أعمل بهذا اللي أخذتون؟ قلت له والله بدو يرجعوا هدون، بدون يرجعوا للدائرة العامة اللي أنت دخلت بتلك المناقصة، أو بدك تصدق فيهم بوجه خير عام.
لكن أنت كيف بدك تصير من الأولياء؟ شلون بدك تصير من أهل الجنة عرضها السماوات والأرض؟ شلون بدك تصير قريب من الله عز وجل؟ إن قال قال بالله، وإن نظر نظر بالله، وإن مشى مشى بأمر الله، وإن بسط بسط بأمر الله. كيف؟ والله يا أخوان، وأنتم جربتم الحمد لله يعني العيشة مع الله يا أستاذ، في سعادة تغمرك كلك، تغمرك بنفسك بذاتك، وتغمرك بأولادك وببيتك وبزوجتك. والمال الحرام بلا ريب سيعاقب صاحبه عليه بلا ريب، أكيد، لأنه الله الله يا أخي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وشرا، الله عم يحكي وبده يدفع ثمن هذا المال الحرام. فيقول سهل ابن عبد الله: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله. سامحوني هلا الصلاة فيها صعوبة، بس لعل يعني الأمر سهل كمان. الصلاة يصلي الصالح وغير الصالح، والصوم هيك، والزكاة هيك، والحج كمان بيطلع المنيح والردي على الحج. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويتوب علينا جميعا. بس ترك الحرام، يقول سهل ابن عبد الله: لكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. هذه فلسفة الأولياء، نحن نقرأ في سير الأولياء هكذا فلسفتهم. لعلي قلت لكم مرة بمجمع الشيخ أحمد كفتارو الله يرحمه، كان في دورات يجي طلاب من جنسيات مختلفة في العالم في الصيف، بيعملون دورة 100 يوم لتعليم الدين، طلاب أجانب. فالبرنامج كل يوم من الصبح للساعة 2 في دروس صفية، وبعدين بعد الظهر الساعة 5-6 كمان في محاضرات هيك ثقافية شرعية يعني وفكرية إسلامية، أو ياخذون زيارات إلى هيك معالم سياحية دينية أو غير دينية. فمرة في محاضرة تبع بعض الظهر طلبوا مني، الإدارة طلبت مني أنه أنا أكون محاور، وفي شيخ سيأتي الله يرحمه، توفى الشيخ بشير الباني عليه رحمة الله. الشيخ بشير الباني كان بيته هون قريب حديقة الجاحي، والرجل من عليه رحمة الله من أهل الصلاح والورع والتقوى. المهم المحاضرة 3/4 ساعة، بعدين في 10 دقائق استراحة بيضيفوا ضيافة، بعدين رد في 1/4 ساعة أسئلة وأجوبة. ساوى الشيخ المحاضرة بعد أن قدمته 3/4 ساعة، هلأ قلت لهم في استراحة تفضلوا، في ضيافة على الطاولات. كانوا الإدارة مادة الطاولات يعني بتيفور، علبة شراب، لبن عيران هيك. المهم الأخ المسؤول على الضيافة بعت أخ، أنا كنت قاعد على الطاولة والشيخ يعني جنب الشيخ، الشيخ عمره شي 90 سنة 85 سنة، فبعت على الطاولة كاسة لبن عيران وبسكوتين للشيخ ولإلي. فالشيخ بيقول له لهذا الأخ، قال له: هذا اللبن العيران منين؟ بقى الجامع المجمع في مطعم كان بيطعمي 500 طالب كل يوم فطور غدا عشاء، بالتالي فيهم يعني صانعين للطعام. قال له: من المطعم من هون تحت. قال له: يعني هذا من مال الزكاة. قال له: أنا ما باكل من مال الزكاة. روح قل له للمدير، بقى المدير كان عمي أبو زوجتي علي الله يسلمنا، روح قل له للمدير بيقول لك الشيخ بشير هو ما بيأكل من مال الزكاة، بتدفع من جيبتك حق كاسة اللبن تبع الشيخ بشير. أم أنا قلت له: سيدنا إذا سمحت اشربها، وأنا حبشرب كاسي هلا، وأنا حبدفع، بس أطلع حبدفع 500 ليرة. قال لي: أنت بتدفع؟ قلت له: إيه. قال: إيه طيب. أخذ كاسة اللبن وأنا أخذ كاسة اللبن وشرب اللبن. هلا خلصت الاستراحة، أجوا الطلاب سألوا الأسئلة، جاوب الشيخ عليهم الأجوبة، انتهت المحاضرة. رحت أنا ودعت الشيخ إلى الباب إلى سيارته. والله يا أخوان، هو عم بيفوت على السيارة وأنا خلص بدي أسلم عليه أنه بده تمشي السيارة. قال لي: محمد خير، لا تنسى تدفع 500 ليرة سوري، هي كاسة لبن عيران من 20 سنة، يعني قديش حق، أو كاسة هي البلاستيك مو كبيرة يعني قديش حقهم هدول 5 ليرات. بس الأولياء بالنسبة لهم ورعهم والحرام عندهم أمر حدي. اشرب دخيلك، وقفت عليك. هلا شو وقفت عليك؟ طبعا وقفت لأنه أنا إلي علاقة مع الله عز وجل ولا أريد أن أخدشها بشيء من الحرام. بقى نصيحة يا شباب يا رجال يا أخوان يا أخوات، بالنسبة للحرام بالنسبة لك هذا أمر مقطوع به، لا ترضى أن تفكر به،
لا ترضى، لا ترضى حدا يجي يقول لك طيب ناقشني يعني معلش إذا اقتنعت بركي أنا معك بترك الحرام، ما في نقاش، أنا حرام ما بدي أرم. هلا بعدين بناقشك مشانك، حبيت أنت بساعدك، ما بدك أنت على راحتك، بس بالنسبة إلي الحرام مقطوع، لا بحرام بالأموال ولا الحرام بالنساء ولا الحرام بالطعام والشراب ولا الحرام بجلسات فيها يدار حرام أو يتعاطى كلامه بالحرام. هذا بالنسبة إلي أخي في رحلة بدنا ناخذك معنا بتتسلى أنت ورفقاتك، كل الرفقات طالعين وكل الشباب وكل الصبايا، ورحية حلوة يعني هيك، وبنتسلى وبتشوف مناظر طبيعية وبتتعلم لك كم دقة على الدربكة وكم عود هيك، وحلو ما حلو الواحد الناشف يعني بتلاين هيك شوي بيقوم بفتله فتلة كمان وهيك يعني. أنت خدع عن شو؟ عن صفاء نية يعني، ليش نيتك أنت مراكس؟ أخي أنا شيء في حرام مالي هون، لأنه أنا زلمة في إلي صلاة مع رب العالمين وناوي صير من الأولياء، مخطط على مشروع، فما بدي هالمشروع روحه لا تأخذني مشان طلعة لا ترضي الله أو أكلة لا ترضي الله أو مبلغ مالي لا يرضي الله أو علاقة مع فتاة لا ترضي الله عز وجل. أنا سأكتفي عند هذا المقدار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا من هنا انطلق وأعرف ما دربي وما هدفي وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي
3: علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بعد مئة عام. بعد مئة عام سنكون جميعا أو أغلبنا مع أقاربنا وأصدقائنا وأحبائنا تحت التراب. وسيكون مصيرنا الأبدي واضحا جليا أمام أعيننا. سيسكن بيوتنا أناس غرباء. سيؤدي أعمالنا ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون. لن يتذكروا شيئا عنا. سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس. أسماؤنا وأشكالها. سيطويها النسيان. فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل بيوتنا؟

بلادنا وأملاكنا وأهلنا. كل هذا ليس له جدوى وقيمة بعد مئة عام. إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون ستطوى وتنقضي في طرفة عين، وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال. كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه. فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون، فهو أصغر مما نتصور. سندرك بعد مئة عام كم كانت الدنيا تافهة، وكم كانت أحلامنا سخيفة. وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات. لهذا فلنحاول جميعا أن نترك أثرا طيبا وخيرا ينتفع به بعد رحيلنا، لنجدد العهد مع الله. فلا زال هناك متسع ولا زال في العمر بقية.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع. النهي عن البيع على بيع البعض. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيع ما لا يملك. عن حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. النهي عن بيع الولاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيع أمهات الأولاد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. أخرجه أبو داود. النهي عن بيع الغرر والمضطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم. النهي عن بيع القينات. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. أخرجه الترمذي. النهي عن النجش في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيعتين في بيعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أخرجه أبو داود. الرد بالعيب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. في التفريق بين الأقارب في البيع. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أخرجه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. أخرجه أبو داود. التفليس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه. أخرجه البخاري ومسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أخرجه مسلم. إحياء الموات. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع خواطرنا المختصرة التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى، وعنوانها والشوق إلى لقائك، جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. إذا اشتقت لربك سبحانه وتعالى دعاك ذلك إلى العمل، إلى البذل، إلى الصبر، إلى الاشتياق، إلى التلذذ وأنت تصلي وأنت تبذل وأنت تصوم، لأنك تعلم أنك في يوم من الأيام ستقابل ربك سبحانه وتعالى خالق الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. إلى لقاء الله سبحانه وتعالى الذي أكرمك وأعطاك ومنحك ويسر لك، والشوق إلى لقائك. ثلاثة أسماء من أسماء ربنا سبحانه وتعالى جاءت في مكان واحد، في آية واحدة، أتأمل فيها معكم علها أن تثير فينا أن نتعرف على بقية أسماء ربنا سبحانه وتعالى. لو خرج الإنسان من هذه الدنيا لا يعرف اسم أبيه، أو يعاتب؟ نعم يعاتب. كيف تخرج من هذه الدنيا لا تعرف اسم أبيك، لا تعرف اسم والدتك، لا تعرف اسم أخيك؟ فما بالكم بمن سيخرج من هذه الدنيا لا يعرف معاني أسماء ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه. قال الله في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق الذي خلق هذا الخلق وأبدعه على غير مثال سابق، الله سبحانه وتعالى أوجد هذه المخلوقات من العدم. هو الله الخالق البارئ، هو الذي سبحانه وتعالى أخرج ما قدر خلقه إلى الوجود. هو الله الخالق البارئ المصور ثم أعطاه صورته. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وفي الحوار ما بين موسى عليه السلام وفرعون قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاه صورته، طوله، عرضه، وزنه، ثم هداه ليعيش في هذه الحياة الدنيا. نحن مقصرون بحق في معاني أسماء ربنا سبحانه وتعالى. فأنا أدعو نفسي وأدعوكم ولو في كتاب مختصر، ولأخيكم كتاب مختصر في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. أخذ كل يوم اسمين، ثلاثة أسماء مع نفسي أو مع أهلي، ثم أحدث بها الآخرين حتى تتسع دائرة العبودية لله. نحن لا نعبد الله عز وجل إلا من خلال مجموعة من الأسماء، ونترك أكثر الأسماء. ألم يقل الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ غالب دعواتنا: يا غفار اغفر لي إذا كنت مذنبا، يا شافي اشفني إذا كنت مريضا، يا معين أعني إذا كنت عاجزا. طيب متى أدعو ربي سبحانه وتعالى باسمه السلام، باسمه المؤمن؟ ما معنى هذه الأسماء؟ متى أدعو ربي باسمه المقيت، من دعا ربه باسمه المقيت؟ من عرف معاني اسم الله عز وجل المقيت؟ من عرف معنى اسم الله المقيت لا يمكن أن يقلق على رزقه. نعم أبذل الأسباب، لكن أعلم أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأقوات ويسر وصولها إلى المخلوقين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فوجب علينا أن نتأمل في هذه الأسماء، والله العظيم ليستريحن القلب ولتطمئن النفس وليرتاح البال حينما تتعرف على أسماء الله، على عظيم ما عنده، على كرم صفاته وجمال أسمائه، على تقربه من هذا العبد الضعيف. فهي دعوة مني لنفسي ولإخواني أن نعرض على قلوبنا معاني أسماء الله عز وجل القائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: أيوة هيك بتعجبيني، لما أشوفك مبسوطة أنا هيك بنبسط.
2: الله يبسطك يا شيخ.
1: بديش أشوفك بعد هيك متنكدة، عرسك بعد بكرة.
2: طيب معقول يا وائل تكون حياتي سعيدة مع رجب؟
1: وليش ما تكونش سعيدة؟ اصحك تسمعي كلام الناس اللي بيقولولك إنه رجب مسكين وهبل. بالعكس الناس بتقول عن اللي قلبه طيب أهبل.
2: تعرف يا وائل أنا بالبداية كنت رافضة وكنت بديش، بس في الأخير حسبتها، قلت إيش ما يكون بضل أحسن من العيشة مع نهيل.
1: هادي مرت أخوي، والله ما أنا عارف كيف بدها تقبل ربنا.
2: يلا الله يسامحها. أجاني أخوك أبو الذكر مبارح.
1: إيش بده؟
2: قال بحكي لي احكي لوائل عشان بسمع منك.
1: إنه
2: قال تسيب له الغرفة تبعتي هاي إله.
1: الله أكبر، هذا أخوي كواش على الآخر. طب ما عنده غرفة، وأنا من يوم وعيت حالي وأنا بنام في الصالون.
2: معلش يا وائل علشان خاطري تتقتلش معاه، سيب له الغرفة.
1: طب وأنا وين أعيش؟ أنا بدي ضلي طول الوقت أنام في الصالون؟
2: معلش والله إلا ما ربنا يسهلها عليك.
1: ماشي ماشي، أنت تدقيش على الأمر هذا، المهم انتبهي لنفسك.
3: مين اللي بدق؟
2: أكيد رجب، لأنه حكى بده يجي اليوم.
1: طب زبط زبط حالك وما ضلكش متنكدة قدامه، بضل عريسك. هيني رايح أفتح له. أهلاً أهلاً يا أبو نسب.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
4: أبو الديب موجود؟
1: أبو الديب شغال على الخط، بدك إشي منه؟
4: ما قايص، ما هو عشان أخوي أبو النصر قال لي روح ضا أبو الديب.
1: أنت جاي أبو الديب ولا على خطيبتك؟
4: ما جاي خطيبتي، ما بلاش يشوفني قاعد أنا وياه لحالنا طب خبط طيب بالكريك.
1: وليش يا خطك؟ أنت قاعد مع واحدة غريبة؟ فوت فوت فوت، هاي هبة جوا بتستناك.
4: بدك تيجي معايا أختا؟
1: وإيش دخلني أنا أجي معاك؟ أنت خطيبها بدك تقعد أنت وياها.
4: مين بده يجيب لنا فستق والبندق؟ ومين بده يجيب لنا الأقدام والأكل؟
1: تقلقش الضيافة موجودة يا رجب، بس فوت.
4: طب في حد عندك فاضي؟
1: ليش يا رجب؟
4: عشان يقف عند الحمار، بلاش يسارق الحمار، لأنه بشتغل عليه في البلدية بكرة. أربع طلبات عندي لأربع زبالات.
1: مش ربطته أنت في عمود الكهرب ولا سبته؟
4: ما ربطته العمود، بس بيجوا الأولاد بخضوب شوط عليه.
1: تقلقش محدش بهود، فوت تفضل. استقبل خطيبك يا هبة، هيو أجا.
4: سلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: ليش مش مزوجة؟
2: مزوجة يا رجب بس على الخفيف.
4: بديش خفيف، بدك تحط كتير. بحب الشيكة، بدي محمرة ومبودرة، وبدي البلمة هذا بحطوه.
2: قصدك البرق يا رجب؟
4: برق بحطوه بطير العروس لها تلمع لمع هيك وتبرق برق.
2: طيب اتفضل اتفضل.
4: طبخين خبازة؟
2: لا طبخين كفتة.
4: طيب خلاص بجيب الكفتة بعد الفزنق. طيب
2: طيب اللي بدك اياه بجيب لك اياه، اقعد.
5: ايش في حد جوا؟
1: خطيب هبة.
5: خطيب هبة؟ والله اللي بسمع بصدق خطيب هبة.
1: طب يعني ها ايش اقول لك، يعني مش خطيبها؟
5: يلا مع القلعة، يتقلع هم الاثنين. المهم حكت معك هبة؟
1: بخصوص
5: حكت معك ولا ما حكت؟ ايش
1: قصدك على الغرفة؟
5: يعني هو في مواضيع بيننا غير الغرفة؟
1: يا سيدي حكت معايا.
5: وايش قلت انت؟
1: مبروك عليك يا اخوي الغرفة.
5: يعني انا عرفت لمين احكي. 200 مرة فتحنا الموضوع هذا، بس لما هبة حكت معاك سمعت منها.
1: انا مش عشان هبة، انا بس عشان ما خسركاش.
5: يا عين عليك اخوة بتفهم والله. شو طبخة نهيل؟
1: كفتة.
5: وين هي؟
1: يمكن بتعمل ضيافة لهبة ورجب.
5: طيب يلا ماشي. العافية يا مرت أخوي.
6: يا أبو الذكر إيش بدك؟
5: طيب سيب اللي في يدك وتطلع علي واحكي لي إيش بدك.
6: بعمل ضيافة لخطيب هبة، إيش بدك؟
5: كل هادي ضيافة؟
6: يو وانت بدك ايانا نقطر للناس تقطير في الضيافة؟
3: هذا جمال الاكل ما بتاكلوش، حطاله في صحن ابو العشرة كله فزدك حلبي، وايش هذا كمان؟ اوب اوب اوب اوب كاشو وبندق، نيال امك يا رجب، ولا عمركم ما حطتوا لي في هالدار زي هيك.
6: طيب خلص ما تفضحناش، بعد ما نحطله بحطلك.
3: منع الفضلة بس ناكل من ورا رجب.
6: يا زلمة عيب عيب قد ما يكون.
3: طيب ماشي، روح روح ضيف رجب، بس أنا جوزك بس يجي بتغدى أنا وياه.
2: يا رجب، بتحب خلفة الأولاد ولا البنات؟ مين بتحب أكتر؟
4: إذا أجاني واحد أظني أصب على أبوه وأظني أضرب فيه أموته من القتل، عشان بضلوا يلعب في الشارع بضلوا يسب تبع السوبر ماركت ويطبش عليه حجار، فأظني يطبش عليه حجار يجي الحجر في الثلاجة ويخش في قزازة الكولا تندب الدنيا كل عيد الكولا.
2: طب وانت ليش حاطط في راسك انه يطلع شقي زي هيك؟
4: ما عارفهم كل هيتهم، كلهم عارفهم انا، كلهم بشوفهم في الشارع.
2: يعني بتحب البنات؟
4: ما بحبش البنات من المرة، انا بحبش ولا حدا انا.
2: طيب وانت ايش بتحب يعني؟ هو احنا بدنا نتجوز، بدناش نخلف؟
4: بدي اخلف اولاد انا، انا بحب الاولاد بدي اخلف كمان بنات، وبحبش البنات ولا اولاد، بس اخلف اولاد وبنات.
2: انت بتحكي الكلمة وعكسها يا رجب، هذا غلط.
4: ما انا بحكي عشان حتى الان ما جبتوش فصدق، ميت من الجوع انا.
2: يلا يلا هلقتنا هي الحتيجة.
6: الله يمسيكوا بالخير، كيف حالك يا نسيبنا؟
4: مين؟ انا بصيبش حدا بالمرة، ما تقول قيش اصبتك وقيش اصبتك انا.
6: مش قصدي انه تسيبنا، قصدي انه انت نسيبنا، نسيبنا جوز بنت عمي.
4: مين بنت عمك؟ انا بعرفش عمر شفتها.
6: ولك هبة، هبة بتكون بنت عمي.
4: انتو قرايب؟
2: يا رجب، نهيل بتكون بنت عمي ومرت ابن عمي.
4: كيف مرت ابن عمك متجوزة ابن عمك؟ كيف هادي بدي افهم انا؟ انا مش فاهم ولا حاجة. ابن عمك متجوز بنت عمك، وعمك متجوز عم مرت عمك، كيف؟
6: بعدين بتفهم يا رجب بعدين، مد ايدك بس، انت مد ايدك، اتفضل مد ايدك.
4: هاتي هاتي هاتي،
6: تاخدش الصحن كله يا رجب، مد ايدك بس.
4: ما قلت بيجي واخدوا الصحن كلهم ظلم يقعد يقرأ فيه ويضي اطفال عليها.
2: تقلقش يا رجب تقلقش، في عنا كتير، في عنا فستق وكاش وكتير
4: كتير، عشان بدي اخد كيس معايا مروع، عشان في الليل بضلني اصحى بعرفش ايش اعمل انا.
6: مرحبا بك يا رجب، مرحبا بك، اللي بدك ياخده، المهم تدير بالك على هبة.
4: ما زعلان من هبة، زعلان بالمرة.
6: ليش الله لا يجيب زعل؟
4: مش مزوقة، قلت لها مزوقة، تزوقة بحمرة وبودرة بدي زي ما بحسوب التلفزيون. قبل قولي حطيت نكفة.
6: اي هو الزواج اكل يا رجب؟ بعدين هيا متزوقة ما شاء الله عليها زي القمر.
4: ما مش كتير، نكفة حاطة بس نكفة.
6: خلص المرة الجاية بتحط لك رتلين يا رجب، المهم ما تزعلش.
4: خلاص بديش ازعل انا، المرة الجاية بجيب معي جردل بويا وفرشاية كبيرة، خلاص بدنا كل حيطان.
6: ما هو ما فيش المرة الجاية يا رجب، بعد بكرة العرس.
4: والله ناسي بعد بكرة العرس، خلاص خلاص يوم العرس بروح على الشغل، بخليها عندكم انا عشان ما تجيش عنا هناك، كل واحد لحاله ضلوا قاعد في داره لحاله.
6: ليش يا رجب؟ هو اللي بيخطب بيسيب مرته عند اهلها؟
4: ما عشان بدي اجيب لها خيل ابيض خليها تركب عليه، وظني اخبطه بالكورباج، اخبطه قعد يرفص، اخبطه يقعد يرفص وتقع، فاخي انا اجي احملها واديها على دارنا.
6: يا عيني عليك يا رجب يا رومانس، وانا اللي بقول عنك بتفهمش حاجة.
4: ما بفهمش فايش انا بالمرة، انا بفهمش بس بحب افهم انا.
6: طب يلا اسيبكو انا براحتكو، يلا
4: شكرا. وقتها بقى تجيب الغدا هبة؟
2: وقت ما بدك يا رجب، قول انا جعان وانا بجيب لك الغدا.
4: جعان.
2: طب خلينا بس نحكي شوية، ايش في بالظرف المعاك؟
4: عجبتك هديتين.
2: الله يسامحك يا رجب، غلبت حالك.
4: مهمش ما مقام قالوا لي بتروح خطيبتك بتجيب لها ايش معاك، لازم تجيب. جبت لك جواك كبس عن كشاف، صلحت وخلت مرات عند الزامة، حطيت ورقة فيه في البطارية عشان ما تقعش.
2: جايب لي جوال كشاف يا رجب؟ وانا بفكرك بدك تجيب لي جوال جي 7 ولا جراند 2.
4: مين هدول يهود؟
2: هدول اسامي جوالات يا رجب.
4: ما قاس لما اتجوزك بجيب لك كل بدك اياه، بعطيك المصاري كل هيتن وتجيب كل بدك اياه.
2: يلا مقبولة منك يا رجب. شو الهدية الثانية؟
4: حشيت لك خبزة فيها ملوخية.
2: الله يسامحك يا رجب، هو الملوخية بتنحشب؟
4: ما قلت لأخويا بديش أحشيها، بدي أحطها في قلب الجنية أجيب لك إياها وتحط فيها طرشة وزيتون. قال لي ولا غير يقولوا عنك أهبل وبتفهمش. قلت خلاص بحشيها وخلاص. المهم مرة تانية بدي أجيب تحط زواج، عين بقول لك أنا والله ما حطتيش زواج وحاط ببطل بقول أبع خلاص، كل واحد ياخد تبعوته ومصاري وروح.
2: إن شاء الله يا رجب، يوم العرس إن شاء الله بدي بحالي زواج.
4: بدي أدب حالك زواج كتير كتير، خلي كل ما يقع زواج على الأرض ألمه بالصحن.
7: ايش يا ابو العديان، بدكش تشغل مخك معايا؟ الليله سهره رجب، عارف ايش يعني؟
8: ايج يعني بنروح نرقص مع الدحيه وندبك قربان حالي، انا ما بروحش، انا معيش مزاري ومبلز على اخر.
7: ولك يا مجنون، احنا بنروح نرقص ولا ندحي
8: ولا ايش بدنا نعمل؟ يعني بدك تروح عشان كوبايه عزير نجرب عزير؟ بحب اجرب بالمره عزير انا.
7: ركز معايا ابو العديان ركز.
8: ماجي قول يا قرن.
7: لقيت يا ابو العديان، بما انه في حفل لرجب راح تكون كل الناس في الحفلة عشان يشوفوا ايش بدي يصير وكيف رجب برقص، صح؟
8: صحيح.
7: ومن ناحية دار رجب مش راح يكون فيها حدا.
8: طيب ايش يعني؟ انا فكرتك بدك تقول لي يعني بنروح على السوبر ماركت نسرقه.
7: لا لا لا لا، السوبر ماركت فيه كاميرات، انسى سيبنا منه وقيمه من مخه.
8: طيب هاي ماجي، ايش دار رجب؟ ايش بدنا نسرق برجب؟ ما كل المزاري دباها للعريوس ولا الزواج ولا تزالة.
7: ايش رايك ابو العديان نفكفك الطقم ونسرقه تبعه؟
8: طب كيف بده يتجوز يعني؟ بده يقعد على البلات ولا على البرندة؟
7: احنا ايش لنا في امه؟ احنا بنسرق الطقم وبنفكفكه وبنبيعه، هذا حقه اقل حاجه 800 دينار جديد. احنا يا عم ابو العديان بدنا نبيعه ب 500، بدنا نتمصرف، معيش ولا شكل يا زلمه. وبعدين بعد ما نبيعه لك 250 دينار وإلي 250 دينار، وبنظلنا نصرف فيه لآخر السنة.
8: طب ماجي، بس رجب كيف بده يتجوز يا زلمة؟ كيف بده يتجوز؟ بدك تسرق الزواج والعطر والبخاخات وكل إجي.
7: يا ماشي لك في أمه أنت، وإيش بدنا فيه إحنا؟ هذا رجب اللي أنت شايفه بتقول عنه أهبال، مدزن مصار مدزن، قادر يشتري 10 دقوم.
8: طب كيف بدنا نسرق؟
7: تقلقش يا ابو العديان، بنتفق مع ابو الدنيان وبنقول له جيب التوك توك تبعك عشان بدنا نحمل هالطقم، وهو اصلا بيعرفش في القصه، وبنعطيه كمان اجار و25 شيكل وعلبه ريال صوره 01.
8: طب وين من نروح نعد الطقم
7: يا زلمه؟ ايش لك في هالشغله انت؟ انت قاعد بتعكر فيها، بحطه عندي في المخزن.
8: خلص ماجي.
9: أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شرفت يا جماعة، تفضلوا تفضلوا. ولا تقيم أصابيعك من مناخيرك وقعد تستقبل الناس، قهرتني.
4: ما هو مناخير بضلني يقني بضلني يقني، إيش أعمل لك؟
9: طب خلص خلص، نزل إيدك نزل اقعد. أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا جماعة، أهلا وسهلا، شرفتوا. أهلا أهلا أبو نسب، حبيبنا أبو الديب، تفضل.
10: الله يزيد فضلك، ألف مبارك ألف مبارك عليكم يا جماعة. مبارك يا رجب.
4: الله باك فيك، الله باك فيك يا ربي. جبت فستق معاك؟
10: اي لا، هذا الدور عليك، الفستق عليك هذه المرة.
9: عريتنا عريتنا يا ودي في يبطين، الله لا يبارك لك. ولكن انت خسارة فيك التبن، التبن خسارة فيك. تطلب من الناس يجيبوا لك فستق؟ مش بكفي الاكل اللي طفحته؟
4: عمام مش حبته يتجوز، لازم يضلوا يقل يقل يقل يقل.
9: قرد يوكلك يا بعيد ان شاء الله. هلا هلا ابو زكر، هلا بلبل، هيا وائل، تفضلوا تفضلوا. يلا يا رجب، الشباب قاعدين بيستنوا فيك عشان يحملوك ويعملوا لك زفه ويعملوا لك عرس مرتب، يلا روح روح اجري.
4: بطيح بدهم يحملونك، اعطيهم بدهم يمسكون يرموني فوق.
9: يا عمي وماله، ما بيرموك بالكفوك، ايش بدك انت احلى من هيك؟
4: ما بديش، ما هو بس البوت تبعي يضيع.

0: ابو النسر ابو النسر مالك يا رجب مالك؟
1: في ناس بدهم يسلموا علي بوصوا فيا، ايش بدهم فيا ضوء انا؟
0: لك ما هو اللي جاي يبارك لك، بدي بوسك من المحبة.
1: بديش بوص فيا بالمرة انا.
0: خلاص يا سيدي اللي بيجي بوس فيك بتبعد راسك. ايش اللي في ايدك هذا؟ ورينا شو.
1: ايش في ايدي؟ كان عصير.
0: وليش حامله يا اخوي؟ الشي شباب حاملين العصير بصبر الناس، انت ايش دخلك فيه حامله؟
1: ما هو صب ايه بشرب ايه عشان براني خايف يخلصون الناس ياخذوه كله.
0: ولك ما احنا جايبينه لنا، ما احنا جايبينه للناس يا مسخم.
1: طيب خلاص رقيت انا نعسان كتير بروح انام.
0: ولك وين تنام؟ والحفله والناس؟
1: حد قالهم يجوا انا ايش بدي اعمل انا؟

0: يا ورديش اكلنا خازوق قبل العدام.
1: ولك ايش فيه مالك؟ ودي زودك حملت الطقم ولا لا؟
0: رجب هذا اللي شايفه اللي بنقول عنه اهبل رابط الطقم تبعه بجنازير ومثبته بخشب في الارض، والخزانة تعرف ايش عامل فيها؟ حاطط حديدي هان وحطيته هان ومثبتها في الحيط التبه.
1: يعني ايه بنقدرش نسرق ولا حاجة؟
0: ما بنقدرش نسرق الطقم، خلاص انسى الموضوع.
1: ده بيشوف فدش اي حاجة، زرنا جايبين الدقدق، خلاص اسرق اي حاجة.
0: تعرف ايش في الغرفة؟ خبيزة، فاصوليا، ملفوف، عاملها مطبخ، مش عاملها غرفة نوم.
1: طيب خلاص انسى الموضوع، عزنا بالمرة، عزنا.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مجلس جمع عطاء بن أبي رباح بشيخه عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس لعطاء: هل أريك امرأة من أهل الجنة؟ وهي المرأة التي سنتكلم عنها اليوم. هل أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: أجل. قال: تلك المرأة السوداء. فنظر إلى تلك المرأة السوداء: هذه من أهل الجنة؟ قال: نعم، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فقالت: يا رسول الله، إني أصرع فأتكشف، يصيبها مس من الجان فتصرع وتتألم وتتوجع ثم تسقط على الأرض ثم تتكشف فيرى الناس شيئا من ما يسوءها. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يعافيني ويشافيني مما بي من هذا المس وهذا المرض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك. ففرحت: سيدعو الله لها، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فلما سمعت الجنة توقفت: أصبر على الآلام والأوجاع ثم أفوز بالجنة، الجنة التي من أجلها هاجر المهاجرون وبذل المتصدقون أموالهم وأريقت دماء المقاتلين في سبيل الله وهاجر من هاجر من مكة للمدينة، تعرض عليها من خلال عرض سخي من النبي صلى الله عليه وسلم. فكرت ثم قالت: يا رسول الله، بل أصبر، لكن يا رسول الله، إني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف. فدع الله لها أن لا تتكشف. فكرت في حيائها، في عفتها، في سترها، هي تستطيع أتحمل وأصبر من أجل الجنة، لكن الستر والحياء والعفاف والحشمة، أدعو الله أن لا أتكشف. فدع الله لها. هذه امرأة من أهل الجنة. ولكم أن تتخيلوا لو رأيتم إنسان يسير على الأرض وهو من أهل الجنة، بماذا نالت الجنة؟ نالته بالصبر على هذا البلاء. وما أعظمه صلى الله عليه وسلم وما أرحمه، الجميع يشتكي إليه. هذه المرأة حتى لما أصابها المرض جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. يختلف الرجل مع زوجته، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. الجارية تريد أمر، تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. الفقراء يجوعون فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يستقبل الجميع. صبرت تلك المرأة على هذه الآلام، وهي تعلم أن هذا المرض له عند الله أجر عظيم. المرض أيها الأحبة صحيح أنه يؤلم، لكن الله عز وجل يرفع به الدرجات. ولذلك كان صبرها سبب أن تنال الجنة التي عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. هذه الجنة العظيمة، الجنة الكبيرة، الجنة الواسعة، نالتها بهذا الصبر. ولذلك يوم القيامة يؤتى بأهل المصائب والبلايا من أهل الجنة، فيقامون يوم القيامة، يؤتى بأهل المصائب فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم كتاب، وإنما يصب عليهم الأجر صبا. واقرأوا قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بهذا الصبر نالت تلك المرأة الجنة. لكني أسألكم أيها الأحبة، من هي تلك المرأة؟ لم تكن من المعلومات والمعروفات، لكنها عند الله سجل اسمها في أسماء أهل الجنة بهذا الصبر على البلاء. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذا الصبر، وما أحوجنا إلى ذلك الصبر، هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه ويوصي به تلك المرأة. إذن هذه امرأة من أهل الجنة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نعلم أن الجنة مليئة بالنساء اللاتي عملن من أجلها وفزن بها. فنساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن كنا يتنافسن في الجنة. هذه صبرت على مرضها ولأوائها، والأخرى أنفقت من أموالها حتى نالت الجنة، والثالثة ربما قدمت زوجها وأبنائها من أجل الجنة، والخامسة ربما قامت الليل واستمرت في الصيام من أجل الجنة. هي الجنة أيها الأحبة. الدنيا فانية، يعلمون أن هذه الدنيا ستفنى، ستنتهي،
مهما كان فيها من هم وأمراض وأسقام. الآن المريض يصاب بالمرض فإذا تعافى بعد أشهر لم يعد يجد من ألم المرض شيء، والرجل الصحيح يعيش 20 و30 و40 سنة، لكن إذا قام عليه ضرسه في ليلة من الليالي وشعر بالألم فإنه في لحظة الألم ينسى تلك الصحة وتلك العافية، وهكذا ستطوى صفحة الدنيا ولا يبقى إلا من وجد النعيم المقيم في جنات الرحمن الرحيم، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذه المرأة الصالحة.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين. البداية مع العناوين. قائد الثورة والجمهورية في إيران يؤكد أن الضربات الإيرانية منعت القوات الأمريكية من التقدم إلى ما بعد بحر العرب ويتعهد بإخراجها من المنطقة قريبا. مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية يؤكد أن الإدارة الذكية لمضيق هرمز وتطورات مضيق باب المندب ستغيران ساحة الحرب. وللدول العربية يقول أمريكا لن تعود إلى المنطقة. الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل زيارة نتنياهو لأبوظبي. استمرت 6 ساعات برفقة مسؤولين كبار بينهم رئيس الموساد ومجلس الأمن القومي في الاحتلال. تجدد الغارات السعودية على محافظة صعدة. وكالة تطالب بمزيد من السفن لمهمة حماية الملاحة في البحر الأحمر. شهيد وجرحى في غزة وإخلاء لمستشفى كمال عدوان وأكثر من 1270 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى.
2: لابد من صاحب القرار العراقي أن يعيد النظر بهذا المطلب وإلا سوف يكون هناك تحرك جماهيري.
1: في مقابلة مع الميادين بلس رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء في العراق يحذر المسؤولين من حراك جماهيري ردا على حظر الطيران الإيراني. أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي أن الضربات الإيرانية الموجعة منعت الأعداء من التقدم إلى ما بعد بحر العرب، مؤكدا أن هذه المنطقة ستخلو قريبا من القوات المعادية. وفي رسالة لمناسبة أسبوع الدفاع المقدس في إيران وذكرى استشهاد الشهيد حسن نصر الله، حي السيد خامنئي ما وصفه بالحضور المسؤول والحماسي في مختلف شوارع إيران ومن مختلف القوميات، وأكد أن الأيام التي يتمنى العدو إعادة إيران فيها إليها لن تتكرر. السيد مجتبى خامنئي وصف إيران بطائر الفينيق الذي ينهض من نيران الحرب المفروضة الأولى وتعاظم ويحلق اليوم فوق أراضي العدو. كما استذكر قائد الثورة الأمين العام الراحل لحزب الله بالقول أنه رفع اسم لبنان إلى مقام العظمة بعدما حولته بعض القرى أو القوى إلى ساحة خلفية لها. أكد مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري أن مضيق هرمز والخليج غرب المضيق يخضعان لسيطرة القوة البحرية التابعة لحرس الثورة، فيما تتولى القوة البحرية

0: للجيش السيطرة على شرق المضيق وشمال المحيط الهندي. واتهم الأدميرال سياري بعض دول الجوار بمساعدة العدوان على إيران لأنها لا تريد أن تكون إيران دولة قوية.
1: لقد تجاوزنا الدفاع المقدس الذي استمر 12 يوما ومعركتي رمضان وهرمز. هدف الحروب الثلاث كان واحدا، وهو تفكيك البلاد والمس بوحدة أراضيها، لكنهم لم يحققوا النتيجة المرجوة في أي من هذه الحروب. يسعى العدو لئلا يرى إيران قوية، بل يريد إيران ضعيفة ومجزأة، وقد اختصر جميع مصالحه في تحقيق هذا الهدف. دول الجوار الواقعة على الضفة الجنوبية للخليج والمناطق المحيطة ببحر قزوين جميعها ساعدت العدو، ومن الواضح أنهم لا يريدون إيران قوية. عندما نقول لهم إنكم منحتم العدو قاعدة وإن العدو هاجمنا منها يقولون لا تضربونا، فنحن لسنا أعداءكم.
0: ولمناسبة أسبوع الدفاع المقدس في إيران، قال مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية للدول العربية إن أمريكا لن تعود للمنطقة، وأكد أن الإدارة الذكية لمضيق هرمز وإضافة مضيق باب المندب ستغيران ساحة الحرب. ومن قلب جزيرة هرمز حيث تأخذ التطورات أبعادا تتجاوز الممر المائي، ينقل الزميل أحمد طه تفاصيل المشهد.
2: عمق المضيق هو ما تشاهدونه الآن بعدسة الميادين، هذا مباشرة عمق المضيق. في المقابل تقع جزيرة لاراك المتقدمة وهي على مقربة جدا من جزيرة هرمز، كذلك في الجهة المقابلة جزيرة قشم، وأيضا هي تعتبر من الجزر الاستراتيجية. هي في الحقيقة هذه ثلاثة جزر، هرمز، لاراك وقشم، تسمى بالقوس الدفاعي أحمد هنا وفق المحللين لأهميتها وتقدمها داخل المضيق. وكما يمكن الرصد بالعين المجردة هذه الناقلات المتوقفة في المضيق، وهي جزء من كم كبير سنوثقه في جولة داخل المضيق. سندخل بعدسة الميادين وبكاميرا الميادين إلى داخل المضيق لتوثيق هذا العدد الكبير من الناقلات المتوقفة، وهو ما يدحض أي حديث عن حركة ملاحة طبيعية. على الأقل هذه السفن تنتظر أذونات للعبور.
0: في الأثناء أكد مسؤولون أمريكيون إصابة 8 عناصر من مشاة البحرية الأمريكية بهجوم إيراني استهدف سفينة كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز قبل أسبوعين. ونقلت شبكة NBC عن 3 مسؤولين قولهم إن هجوما إيرانيا بصاروخ كروز لم يعلن عنه سابقا وقع في 14 من أيلول سبتمبر تسبب بإصابة العناصر 8. وقال المسؤولون إن الإصابات تراوحت بين استنشاق للدخان وإصابات محتملة بارتجاج دماغي. وكانت بحرية حرس الثورة أعلنت أمس السيطرة على الغواصة الأمريكية مسيرة في مضيق هرمز. فيغنيما استخبارية تمثلها السيطرة على ريموس 600، وما الذي يمكن أن تكشفه هذه المركبة عن قدرات الأسطول الأمريكي؟ المزيد في التقرير التالي.
3: ريموس 600 من عائلة غواصات ريموس متعددة الأحجام، تولت تصنيعها شركة هيدرويد الأمريكية المتخصصة بصناعة الروبوتات البحرية والمركبات المستقلة، ثم استحوذت عليها شركة هانتينغتون إنجولز إندستريز أو باختصار HII. يبلغ المدى التشغيلي لغواصة ريموس 600 286 ميلا بحريا. يمكنها تنفيذ معظم مهماتها بشكل مستقل من دون الحاجة إلى اتصال بالمشغل، وذلك من خلال نظام أوديسي الذي يتيح التكامل السريع بين أجهزة الاستشعار والحمولات وتقنيات القيادة. تعمل الغواصة حتى عمق 600 متر تقريبا، وتعتمد على نظام الملاحة الذاتي ونظام الاستشعار الصوتي DVL ونظام تحديد المواقع العالمي GPS. مصممة لمهمات الاستطلاع تحت الماء ورسم خرائط قعر البحار والكشف عن الألغام وتصنيفها وجمع البيانات البيئية والبحث عن الأهداف من خلال نظام سونار المسح الجانبي، وهو نظام صوتي يستخدم لتصوير ورسم خرائط مساحات واسعة من قعر البحر والأجسام المغمورة بدقة عالية. وتتضمن الغواصة كذلك أجهزة استشعار بيئية دقيقة وأنظمة تسجيل البيانات. ما يتيح لقوات حرس الثورة في إيران رسم صورة دقيقة لكيفية عمل هذه الغواصات وفهم تكتيكات هذه الأنظمة وأساليبها في جمع المعلومات وأنماط عملياتها. حبيب عز الدين، الميادين.
0: للمزيد ينضم إلينا مراسل الميادين في طهران مالك عابدة. مرحبا بك مالك. لا شك أن ما خرج به السيد مجتبى خميني من تصريح اليوم للمناسبة يؤكد على أن إيران فعلا تعافت وهي في طور التقدم ومزيد من التقدم في قطر أهدافها، عندما وصفه السيد مجتبى بأنه يضرب فوق أراضي العدو. ما أبعاد هذه الدلالات والإشارات التي خرجت بخطاب السيد مجتبى اليوم؟
4: ربما الرسالة الأولى التي أراد السيد مجتبى خامنئي إيصالها إلى أصدقاء إيران وأعدائها في الدرجة الأولى هي أن إيران لن تعود إلى سابق عهدها، إلى ذلك الزمن الذي وصفه السيد خامنئي أو السيد مجتبى بأنه كان في ذلك الوقت تنهب خيرات إيران وكانت تخضع إيران تحت الهيمنة وعدم الاستقلال من قبل الدول الأجنبية والدول الطامعة بخيراتها، وعندما كان الشاه ينفذ أوامر السفراء الموجودين هنا في طهران كرها أو طواعية. لذلك مرة أخرى يؤكد السيد خامنئي اليوم السيد مجتبى بأن هذا الزمن لن يعود إطلاقا رغم أهداف الأعداء من أن بعودة إيران إلى ذلك الزمن الذي كانت تخضع فيه إيران للهيمنة، ولكن بطبيعة الحال هذه الرسالة اليوم في الحقيقة التي أرسلها السيد مجتبى تحمل العديد من الأبعاد، تحمل العديد من الرسائل وفي اتجاهات مختلفة. الرسالة الأولى هي كانت رسالة إلى الداخل، تثبيت للداخل الإيراني ورفع الهمم الموجودة في الداخل الإيراني، وأيضا في نفس الوقت هي رسالة ردع لخارج إيران وتحديدا لأعداء إيران ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وفي ذات الوقت أيضا هي رسالة موجهة لجمهور المقاومة وتحديدا جمهور مقاومة حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان. اليوم السيد مجتبى خامنئي ومن خلال سرده التاريخي للأحداث وكيف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحولت من دولة ضعيفة لا تمتلك الأدوات والمعدات التي تمكنها من الدفاع عن نفسها في ذلك الوقت، اليوم أصبحت قوة إقليمية وعالمية أيضا في رأي الكثيرين، وهي اليوم توجه الضربات وتوجه الردود المتناسبة للأعداء، وهم الآن من يتوسلون لوقف القتال ووقف الحرب وليس الجانب الإيراني. من ناحية أخرى أيضا لفت السيد مجتبى خامنئي إلى أن الضغوط الاقتصادية الموجهة على البلاد وتحديدا على الشعب الإيراني لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تؤدي إلى إضعاف النظام أو إسقاط النظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل إن المسؤولين والشعب الإيراني يدركون حجم الضغط وحجم المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة، لذلك يقومون بإكمال واجباتهم وتحويل التهديد إلى فرص. أيضا في هذه الرسالة كان هناك جانب تهديدي وجانب ردعي يؤكد فيها السيد مجتبى خامنئي من أن إيران تحولت إلى قوة عالمية، إلى قوة إقليمية كبيرة مؤثرة اليوم، وبالتالي بإمكانها التأثير على المحيط وبالتالي يمكنها التأثير على الأعداء، وهي أيضا لابد من الإشارة إلى أنها أيضا تسيطر على مضيق هرمز الذي وصفه بأنه فيه الكثير من الخيرات والنفع للبلاد. أما بالنسبة إلى القسم الأخير منه وهو استذكاره للسيد حسن نصر الله، فلم يكن استذكارا هامشيا، بل أيضا كان في الحقيقة كان هناك جزء كبير وهامش كبير من هذه الرسالة مخصص لهذه المناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله، الذي أشار إلى أن هذه الرأي التي كان يحملها السيد حسن نصر الله انتقلت إلى الشيخ نعيم قاسم، وبالتالي اليوم هذه الرأي لن تسقط وأن إيران مستمرة في دعم المقاومة، وبالتالي هذه الرسائل اليوم تؤكد المبدأ الثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعم المقاومة، بدعم حركات التحرر أينما كانت، ولا سيما في هذا البلد لبنان الذي يقول أنه لابد له من أن ينعم بالحرية والاستقلال بعيدا عن التبعات أو التبعية لإسرائيل أو الضغوط الإسرائيلية. نعم محمد،
0: لكن أيضا يعني وعطفا على كلام السيد مجتبى، يعني كان هناك أيضا إشارة مهمة توقف عندها للمستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية حين يقول للدول العربية أمريكا لن تعود إلى المنطقة، هذا يعني وعد حاسم بالنتائج.
4: نعم، اليوم بالإضافة إلى هذه الرسالة التي قلنا محمد أنها تحمل الكثير من الدلالات والرسائل العسكرية التي تؤكد أن إيران اليوم لها اليد الطولة والكلمة الأولى في المنطقة من الناحية العسكرية والاستراتيجية، وأيضا من خلال سيطرتها التامة على مضيق هرمز يؤكد القادة العسكريون اليوم بنفس تصعيدي ولهجة تصعيدية كبيرة اليوم من خلال تصريحاتهم، من خلال مواقفهم المتكررة، من أن القواعد الأمريكية التي كانت تنشط قبل الحرب في بعض البلدان سواء كان الجنوبية لإيران في بلدان مثل قطر، الإمارات وأيضا والبحرين والسعودية، هذه القواعد أو هذه القوات الأمريكية لن تعود إلى المنطقة ولن تعود إلى تأدية الدور الذي كانت تلعبه في السابق، وهو يعني استهداف المصالح الإيرانية واستهداف الشعب الإيراني. لذلك اليوم يقول المسؤولون الإيرانيون بأن الزمن قد تغير، موازين القوى قد تبدلت لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن اليوم التصريحات الأمريكية التي تتحدث عن السيطرة المطلقة على مضيق هرمز وعن إخراج كميات كبيرة وضخمة من النفط هي تصريحات كاذبة لها أهدافها السياسية في الداخل الأمريكي وتستهدف الأسواق النفطية والأسواق التجارية، ولكن الحقيقة على أرض الواقع هي شيء مختلف محمد.
0: شكرا مالك عابد مراسل الميادين في طهران. على صعيد متصل، تقدمت إيران بشكوى لدى منظمة الطيران الدولية احتجاجا على العقوبات الأمريكية على الطيران الإيراني، وعلى مطار الإمام الخميني استمرار عشرات الرحلات الجوية رغم الحظر الأمريكي. وقال رئيس المطار إنه تسير في الوقت الحالي الرحلات الجوية لأكثر من 30 وجهة دولية. كشفت صحيفة إسرائيل اليوم أن زيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإمارات امتدت نحو 6 ساعات، رافقه فيها مسؤولون كبار بينهم رئيس الموساد رومان جوفمان ورئيس مجلس الأمن القومي سامويل بن عسرة. وأكدت الصحيفة أن الزيارة التي شملت لقاء نتنياهو والرئيس الإماراتي محمد بن زايد حدد موعدها خلال الأسابيع الأخيرة، وكان من المفترض أن تجري في ظل تكتم شديد حتى عودة الوفد إلى تل أبيب وصدور بيان مشترك، إلا أن الجانب الإسرائيلي كشف عن الرحلة قبل عودة الوفد.

0: ناصر لحام محلل الشؤون السياسية والإقليمية، أرحب بك. لعل هذا الكشف اليوم في الصحافة الإسرائيلية حمل العديد من الدلالات سواء لداخل الكيان المحتل أو حتى على مستوى الإقليم، ماذا في أبرز ردود الفعل إزاءه؟
1: تحياتي محمد. واضح تماما أن نتنياهو يفقد السيطرة ليس فقط داخليا وإنما خارجيا على حلفائه أو من يعتبرهم أصدقائه، وأن مطالبه باتت تخضع للتمحيص والتردد. نتنياهو كان يريد خشبة الخلاص من، إذا جاز التعبير نسميها، متلازمة 7 أكتوبر التي ترافقه وتلقي بظلالها على الفترة الانتخابية، ويعدل من ذلك فرص فوزه وتشكيل الحكومة لوحده. لكن النتيجة كانت معاكسة، كما أكدنا يوم أمس المصادر بأنه التصق بالمطار، يعني 6 ساعات كثير في اجتماع من هذا النوع، وطلب بكل السبل أن يكون هنالك أي نفي، سواء من رئيس الإمارات محمد بن زايد أو من القيادة محمد دحلان، لكن لم يحصل على مراده. النتيجة أن جميع الصحافة العبرية تتحدث اليوم كمسلمات بأن نتنياهو كان يعرف ويخفي، أخفى تقارير أمنية، وصلته تحذيرات من بن زايد، وصلته تحذيرات من أطراف أخرى عربية وفلسطينية بأن الأمور ذاهبة لأزمة كبيرة، لكن هو أراد مصلحته الشخصية في تلك الفترة، وبالتالي تعتبر هذه بالإضافة إلى إلقاء الخطاب أمام المقاعد الفارغة، عدم التقاء ترامب فيه، على ما يبدو بداية النهاية إذا حسم الإسرائيليون والناخبون رأيه ونجح منافسه أيزنكوت في تشكيل حكومة، سيكون هو في آخر 3 أسابيع له في الحكم.
0: شكرا جزيلا لك ناصر اللحم. أكدت وزارة الصحة في غزة نقل 4 شهداء و19 جريحا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وقبل قليل استشهدت مواطنة وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في شارع النفق في مدينة غزة. يأتي ذلك فيما أخلي طاقم مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهية شمالية قطاع غزة بشكل كامل عقب تقدم آليات الاحتلال مباشرة باتجاه المستشفى. سلع ومستلزمات حياتية أساسية ما زالت إسرائيل تمنع إدخالها إلى قطاع غزة، وغاز الطهوي واحد منها، في مشهد يزيد من تعقيدات حياة النازحين ويدفعهم إلى اللجوء إلى خيارات بديلة بدائية. أكرم دلول.
2: في غزة يزداد الخناق على الناجين من حرب الإبادة الذين باتوا اليوم يعيشون في دوامة من الأزمات في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد والذي يمنع عنهم أبسط مقومات الحياة. فغاز الطهو الذي يمثل واحدا من أبرز احتياجات الحياة لهؤلاء أضحى الحصول عليه أمرا معقدا، ما دفع الناس هنا للجوء إلى خيارات بدائية وصعبة تكتنفها الكثير من المخاطر والمتاعب اليومية.
3: واليوم أنا 4 أشهر ما جانيش الغاز ده، الحين بطلع على الشوارع أنا أولادي بنلم الكرتون عشان نولع فيه النار. حطب الحطب 7 شيكل و8 شيكل، من وين بدك تجيب الحطب؟ من وين بدك تجيبه؟ في سيولة أنت عشان تجيب الحطب؟
4: إحنا في جوا الفصل بنولع في النار، فيش عنا الغاز، مش متوفر عنا بالمرة، بنولع جوا الفصل. عندي ابني مريض أزمة، كل يومين 3 بروح على المستشفى من سبب الدخن اللي بتضلها جوا الفصل والنار، وفيش أصلاً حطب، بنولع بنايلون بلاستيك بأشياء بتطلع دخن كتير وتعب الصدر وبتعب البنات.
5: يرجعونا على اراضينا وترجع حالتنا ايام زمان، نرجع ل 2021 و22 2023 ل 2027، حاسين عنا احنا مش عايشين.
2: هي اسرائيل اذن تضرب بعرض الحائط كل تفاهمات وبنود ما يسمى باتفاق وقف اطلاق النار، وتتبلص حتى من تنفيذ بنده الانساني الخاص باغاثة هؤلاء الذين يتعرضون اليوم الى سياسة عقاب جماعي ممنهج تحرمهم من سلع ومستلزمات حياتية. لعل غاز الطهوي لا يمثل إلا واحدا منها. من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أكرم دلول، الميادين.
0: اقتحم آلاف المستوطنين ساحة حائط البراق شرق غربي المسجد الأقصى المبارك، فيما اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال في ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي. وأفادت محافظة القدس بأن الاقتحامات تضمنت طقوسا مرتبطة بقرابين الأعياد في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم. وفي الخليل أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين ومنعت رفع الأذان وإقامة الصلاة على أن يستمر الإغلاق حتى مساء الأربعاء بذريعة الأعياد اليهودية. أعربت هولندا عن أسفها الشديد للقرار الإسرائيلي بإلغاء اعتماد دبلوماسيها في الضفة الغربية، وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية سحبت الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين في رام الله وإمهالهما أسبوعا لإعادة الوثائق التي منحت لهما. وفي بيان لها ذكرت خارجية الاحتلال أن قرارها يأتي بعد حظر الحكومة الهولندية استيراد وتجارة المنتجات من مستوطنات في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة والجولان السوري المحتل. حول واقع غزة الميداني والإنساني، ورحب بك أحمد غانم، تضعنا في صورة آخر المعطيات سيما لناحية يعني إخلاء الطاقم الطبي لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال القطاع بشكل كامل مع كل ما يترتب على ذلك من المشهد.
6: محمد، الآن بينما يعني توجه إلي السؤال، قصفت إسرائيل مخيم المخيمات ويرجح أنه أمام إحدى المدارس التي المساكين في مخيم النصيرات للاجئين. نحن نتريث حتى ثبوت المعلومه اذا كان القصف كان داخل المدرسه او عقب غرفتها، لكن الثابت ان هناك قصفا اسرائيليا الان في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين. المعلومات الاولى تشير الى وجود بعض الاصابات في عمليه القصف الاسرائيليه التي تمت عبر مسيرات إسرائيلية. بالمناسبة منذ ساعات الصباح تشهد معظم القطاع تحليقا مكثفا وغير اعتيادي لهذه الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء القطاع، وهذا التحليق بطبيعة الحال ترجم قبل ساعة من الآن في قصف إسرائيلي في سقف أحد المنازل في منطقة المشاهرة بحي النصف إلى الشرق من مدينة النخ، الذي أثر عن التقاء شهيدة وإصابة زوجها بجراحة خطيرة بعد قصف الجيش الإسرائيلي بسطح أحد المنازل في تلك المنطقة، فضلا عن إصابة مواطنين آخرين من المارة بعد سقوط سقف أحد هذه المنازل على المارة خلال 24 ساعة الماضية محمد. واليوم هو اليوم 355 وقف إطلاق النار. طبعا حسب الإعلان الإسرائيلي آنذاك شهد خروقات واسعة لملف وقف إطلاق النار، وكما خلال 24 ساعة ارتقى 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي. الليلة الماضية ارتقى مواطن وأصيب 3 آخرون في منطقة إكرام، واغتالت إسرائيل أيضا يوم عام رجل الأعمال الفلسطيني شادي أبو حصيرة بعد قصف مركبته أمام مقر الوكالة روبوش سبيل اللاجئين الفلسطينيين، وارتقى فتى بنيران الجيش الإسرائيلي وسط غزة، فيما عاودت إسرائيل يوم عام اغتيال عدي عدل العصاق 28 سنة بقصف من طائرة مسيرة في مواقف اليونس. اليوم شهد قصفا مدفعيا مركزا على أحياء الزيتون والتفاح، ودبابات الاحتلال أطلقت النار جنوب شرق خان يونس، بالإضافة إلى أن الطائرات المروحية الإسرائيلية أطلقت النار شرقي دير البلح. أما الزوارق الحربية الإسرائيلية فتواصل عملية التضييق على الصيادين حتى الساعة بعمليات إطلاق نيران وقذائف مباشرة على كل صياد يحاول الاقتراب من الشاطئ. الخبر المهم أيضا هذا اليوم هو أن مستشفى كمال عدوان أخذ بالقوة بعد تقدم عدد من الآليات والدبابات الإسرائيلية باتجاه هذا المستشفى الذي كان قد تعرض خلال العملية العسكرية البرية قبل نحو عام من الآن إلى دمار كبير للغاية، ولكن مع تقدم هذه الآليات والدبابات اضطرت إدارة هذا المستشفى إلى إخلاء الطواقم وإخلاء ما يمكن إخلاءه تحسبا لمحاصرة هذا المستشفى، وهو ربما من المراكز، يعني ليس مستشفى بالمعنى الحقيقي، وإنما هو مركز صحي، هو واحد من بين عدة مراكز صحية تخدم سكان المناطق الشمالية تحديدا، أولئك الذين يقطنون على مشارف الخط الأصفر بإغلاقه أو تعطيل عمله جزئيا. يمكن القول بأنه سيكون له تداعيات كبيرة على حالة الصمود وبقاء الناس في تلك المناطق على تقوم المنطقة الصفراء، وهو بكل أسف ما تريده إسرائيل، الدفع بالسكان من تلك المناطق عبر قطع كل أسباب الحياة، ولعل الأسباب الصحية هي الأهم التي تدفع الناس للالتفاف حول هذه المشافي والبقاء في تلك المناطق. محمد،
0: شكرا لك. أحمد غانم من غزة. رفضت القوات المسلحة السودانية اتهامات رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية للخرطوم بدعم المعارضة الإثيوبية. وأكدت القيادة العامة في بيان توافر معلومات بشأن استمرار دعم قوات الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية بما يشمل التدريب والإمداد واستخدام الأراضي الإثيوبية في أنشطة عسكرية، داعية أديس أبابا إلى تحري الدقة والاحتكام إلى الحوار والقنوات الرسمية. والآن نفتح نافذة على المشهد العراقي الذي يطوي هذا الأسبوع أكثر من عقدين من الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.

0: اتهم رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء الشيخ علي الأسدي الموقف العراقي الرسمي بالانصياع لقرار واشنطن منع الطائرات الإيرانية. وفي حوار مع الميادين بلس ضمن برنامج عراقنا اليوم يبث مساء، حذر الأسدي من حراك جماهيري كبير في حال عدم تصحيح هذا الخطأ.
1: حقيقة نأسف على هكذا مواقف لا تستند إلى موقف قانوني دولي ولا موقف شعبي، باعتبار أنه الشعب هو مصدر السلطات، وإنما هو انصياع إلى البلطجة الأمريكية. فلا بد من صاحب القرار العراقي أن يعيد النظر بهذا المطلب، وإلا سوف يكون هناك تحرك جماهيري ضاغط لأجل التغيير بهذا القرار، لأنه ليس قرار دولي وليس صادر عن الأمم المتحدة، ولا هنالك حصار جوي عالمي على إيران، إنما هو بلطجة أمريكية. فأعتقد أنه من يوم غد سوف تكون هناك تحركات شعبية على المطارات، وخصوصا في مطار النجف. ومثلما وضع الشعب ثقته بهذه الطبقة السياسية يستطيع أن يرفع الثقة فيصبحوا غير شرعيين.
0: الشيخ الأسدي شكك خلال حديثه للميادين بلس في جدية الانسحاب الأمريكي في 30 أيلول، لكنه أكد أن السيادة تكتمل عندما يصبح العراق سيدا في قراراته وعلاقاته مع الدول، مشيرا إلى أن سلاح المقاومة رهن بانتفاء مسوغاتها.
1: يعني أعتقد إذا يعني حقيقة العراق استطاع أن يحكم نفسه بنفسه وخرجت كل المسوغات للمقاومة أبطلت وأصبح العراق سيد نفسه ولا يوجد هناك تدخل سافر من الأمريكان، تكون قد انتهت مسوغات المقاومة. هسه إذا خلصوا هؤلاء اللي كم جندي الموجودين بالعراق، احنا نتكلم عن أكثر من ذلك، نتكلم عن السيادة، نتكلم عن الأوامر، نتكلم عن لا يرفض مرشح جاء بعملية ديمقراطية شعبية بتغريدة من الرئيس الأمريكي. يجب أن يكون العراق سيد نفسه وحرا في جميع مجالات الحياة السياسية، ولا يتدخل الأمريكي أو المبعوث الأمريكي في المجالات السياسية العراقية والمجالات الأمنية والمجالات الاقتصادية.
0: بعد سنوات من الوجود العسكري لقوات التحالف الدولي في العراق، يحل الجلاء مع تسليم كل المواقع والقواعد إلى القوات العراقية. أبرز القواعد ومحطات مسار الجلاء في التقرير التالي. محمد نسيم،
2: أهلا بكم. الجلاء الأمريكي من العراق يطوي فصلا طويلا من الوجود العسكري الأجنبي الذي بدأ منذ الغزو عام 2003 ومر بمحطات أمنية وسياسية متلاحقة. محطة أيلول سبتمبر تتوج مسارا طويلا من الخطوات التي أدت عمليا إلى الجلاء، كان أبرزها قرار البرلمان العراقي في 5 من كانون 2 يناير 2020 الذي دعا إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية. وعلى امتداد سنوات الحرب على داعش، انتشرت قوات التحالف في نحو 11 قاعدة وموقعا عسكريا رئيسيا قبل أن تسلم 8 منها إلى القوات العراقية خلال عام 2020 وتحصر وجودها في بغداد والأنبار وأربيل. في الأنبار كانت عين الأسد إحدى أهم نقاط الارتكاز، وهي قاعدة جوية عراقية كبيرة استضافت القوات الأمريكية والتحالف واستخدمت للتدريب والإسناد والعمليات. واكتسبت عين الأسد أهمية إضافية بعد اغتيال الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد حجب 3 من كانون 2 2020، إذ استهدفتها إيران بصواريخ باليستية في إطار الرد، لتبقى لاحقا من آخر مواقع الوجود الأمريكي في العراق إلى أن تسلم الجيش العراقي منشآتها ومواقعها في كانون الثاني 2026. وفي نينوى كانت قاعدة الطيارة الجوية إحدى أبرز المحطات الجوية للتحالف جنوب الموصل وموقعا متقدما للإسناد والعمليات قبل تسليمها للقوات العراقية في آذار 2020. أما العاصمة فكانت قاعدة التاجي من أبرز مواقع التدريب، وهي قاعدة عراقية خصص داخلها موقع لقوات التحالف لتدريب القوات العراقية قبل أن تتسلم القوات العراقية هذا الموقع في آب 2020. فيما شكل مجمع فيكتوري قرب مطار بغداد أحد أبرز مواقع الوجود العسكري في العاصمة، وتعرض خلال العدوان الأمريكي على إيران لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت ومعدات عسكرية داخله. ومع إخلاء المواقع تباعاً انتقلت المرحلة الأخيرة إلى أقليم كردستان، حيث تركز الوجود المتبقي في قاعدة حرير ومواقع في محيط مطار أربيل التي تعرضت بدورها لهجمات خلال الفترة الأخيرة.
0: حول هذه التطورات نتابعها مع مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. مرحبا بك عبد الله. لا شك أن هذه التصريحات التي تخرج من يعني النجباء على ما تمثل هذه الحركة ضمن صفوف القوات الحشد الشعبي وما تمثل في الوعي الشعبي والجماهيري لكل من يدافع عن سيادة العراق وحفظ ثرواته وحقوقه في تحقيق هذا الجلاء من الجيوش المحتلة للعراق في المحافظات كافة، انطلاقا من القواعد والمنشآت التي لا يزال هناك فيها حضور احتلال أمريكي وتركي بجانب آخر. هل المشهد في العراق قابل للانفجار في الشارع أم أن الأمور قد تأخذ مسارا آخر؟

0: كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
1: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة، صفا صفا صفا، فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا شمسا، والكل نجوم في سمائها، في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
3: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
3: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
3: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
2: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
3: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
2: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
4: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، وهذه حلقة جديدة من عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في السؤال الأول: هل يجوز للرجل أن يغسل امرأته بعد وفاتها؟ الجواب نعم، يجوز، وقد فعلها سيدنا علي رضي الله عنه مع زوجته السيدة فاطمة رضي الله عنها. أخرج أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. تتحدث طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا خلاف بين الفقهاء في جواز تغسيل المرأة لزوجها بعد وفاته، أما تغسيل الزوج زوجته. السادة الحنفية في الأصح يقولون: ليس للزوج أن يغسل امرأته إذا ماتت، لأن الموت فرقة بين الزوجين، والدليل أنه بمجرد موت الزوجة يباح للرجل أن يتزوج أخته، ومن لم يكن الزواج بها مباحا حال حياتها. وعند جمهور الفقهاء مالكية وشافعية والمشهور عند الحنابلة أن للزوج أن يغسل امرأته إذا ماتت، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها واشتهد ذلك في الصحابة فلم ينكروه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك؟ قلت: لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. يتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي: هل يصح لرجل أن يغسل محارمه من النساء أو يغسل مثلا بنتا صغيرة ولو أجنبية عنه؟ في الجواب: أما أمه وبنته وأخته ونحو هذا فلا يغسلهن، بل تغسلهن النساء، والمنع من تغسيل النساء الأجنبيات من باب أولى، لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجل لا بأس إذا كانت دون السبع، وهكذا الطفل الذي عمره 7 سنوات فما دون يغسله أيضا النساء، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي: طالب يعمل في أوروبا في توصيل الطلبات ديليفري، هو لا يعلم ما بداخل الطلب الذي يوصله، وقد يكون يعني خمر الحم خنزير، يسأل: ما حكم هذا العمل وهو عمل يحتاج إليه ليعيد نفسه حتى يتخرج من الجامعة؟ طبعا الأصل في هذا العمل المباح أنه جائز، وهو كقيادة السيارة أو توصيل الطعام، لكن إذا كان العمل يتضمن توصيل محرمات وتحديدا الخمر أو الخنزير فهذا يدخل في قوله تعالى: ولا تعاون على الإثم والعدوان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والحديث في مسند الإمام أحمد. وحكم التعامل مع الخمر والخنزير واضح في قوله تعالى: فاجتنبوه، ودخله في هذه الحالة يصبح خليطا بمال كسب بطريقة غير شرعية. والتوجيه العملي هنا: إن استطاع أن يعلن لشركته أنه مسلم ويطلب إعفاءه من توصيل المحرمات، كون هذا يتعارض مع دينه فذلك هو الواجب، وإن كان مضطرا ولا يجد عملا آخر فليجعل هذا العمل مؤقتا وليجتهد في اجتناب المحرم قدر استطاعته، وليبحث عن رزق طيب مبارك، فإن الله تعالى وعد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سؤال آخر: إذا نسيت قراءة الفاتحة في الصلاة وبدأت بسورة أخرى ثم تذكرت، فهل أستطيع أن أعود فأقرأ الفاتحة أم أعيد الصلاة؟ إذا تذكر في أثناء الركعة يعني أنه لم يفتتح الركعة بالفاتحة فإنه طبعا يقطع قراءته ويعود إليها مباشرة، ثم يقرأ بعدها سورة قصيرة، وفي آخر الصلاة يسجد للسهو لأنه أخر واجبا من واجبات الصلاة عن مكانه. فقراءة الفاتحة في الصلاة واجب عند بعض الفقهاء وركن عند آخرين. أما إذا تذكر بعد الانتهاء من الصلاة أنه لم يقرأ الفاتحة فعليه أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت، أي لم يخرج وقت الصلاة بعد، وتكون الإعادة جبرا للأولى، لأن الصلاة لا تتكرر، وهو بتركه للفاتحة قد ترك ركنا من أركان الصلاة عند السادة الشافعية، وأقله نقول ترك واجبا من واجباتها عند من يقول بوجوبها. الحالة الثالثة: إذا تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة بعد خروج وقت الصلاة، هنا لا إعادة عليه وتكون صلاته ناقصة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سؤال آخر: هل يجوز للإنسان أن يأكل متربعا، نعم يجوز له أن يأكل متربعا، يجوز أن يأكل جالسا متربعا أو مفترشا، يجوز له أن يأكل وهو يجلس جلسة التشهد في الصلاة، كما يجوز له أثناء تناول طعامه أن يجلس جلسة التشهد في الصلاة مع رفع إحدى ركبتيه للأعلى. هذه الجلسات أو هذه الهيئات في الجلوس عند تناول الطعام بعضها له منافع صحية أيضا، وقد ورد النهي عن بعض الجلسات في أثناء الأكل. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا آكل متكئا. والسبب أن جبريل عليه السلام نهاه عن ذلك. سبب النهي أنها جلسة المتكبرين. من صفات بعض المتكبرين أو من شأن بعض المتكبرين أنهم يتكئوا حين الطعام، فكل جلسة إذن فيها تكبر تدخل في هذا الحكم وتأخذ حكم النهي. فالإنسان إذن عليه أن يتواضع حتى في طريقة تناوله للطعام، وتؤدي كذلك إلى الاستكثار من الطعام، وهذا خلاف التوجيهات الإسلامية التي تدعو إلى تخفف الإنسان من الطعام ويكتفي منه بقدر ما يشبعه. وعلة النهي الثانية أن هذه الجلسة فيها أضرار صحية كأن تؤدي إلى سوء الهضم، وهذا النهي محمول على الكراهة كما ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الرائع فتح الباري شرح صحيح البخاري. إلى هنا أيها الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقة قادمة. طبتم، السلام عليكم ورحمة الله.
4: من صوت الحاقدات التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه له كلمة لطيفة جدا ومعبرة جدا، يقول لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر شيء يعني بتلاقيه بيتساوى مع ايه؟ يتساوى مع الكفر، فقر والكفر. لانه الفقر للي ما عندوش عقيدة ممكن يخليه يبيع دينه ويبيع عرضه، يعمل حاجات مش لطيفة ابدا. الفقر ده شيء يعني نعوذ بالله منه. على فكرة الفقر مش فقر فلوس بس، الفقر فقر فلوس وفقر اخلاق وفقر ذمم وفقر ضمائر. عارف الفقير من الفقير؟ المفتقر الى غيره، والغني المستغني عن غيره. يبقى المسألة ما هياش بكم الثروة اللي عندك، انما بكم استغنائك عما في ايدي الناس. ما تيجوا بقى ندعي الدعاء ده اللي هتسمعوه، وعاوز اقول لكم دعاء مجرب للهروب والخلاص من الفقر والدخول في دائرة الغنى. دعاء للفقراء الذين يريدون الغنى، امنوا لان ذلك الدعاء هدية لكم جميعا. الله

0: اللهم امين اللهم امين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ عارف الدعاء دوت لو انت قعدت كده تمعن كده نفسك وتفكر فيه هتلقى حاجه غريبه جدا، هتلقى شيء في منتهى العجب. هتلقى انك انت بتقول له يا غني يا من لا يفقرك شيء، يا قوي يا من لا يضعفك شيء، يا قادر يا من لا يعجزك شيء. فانت بتطلب من ربنا اللي عنده كل ده. عارف لما تيجي تطلب من واحد غني والله المثل الاعلى تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ لو سمحت اديني كذا وكذا، انت مش هيأثر معاك، ده انت عندك وانت عندك وانت عندك وانت عندك. يعني انت زي ما انت تشوف، زي ما يقولك وريني الساعه، انت ما انت شايف الساعه. فلما تشوف الساعه قصاد منك كده بتاعت كل انسان هتعرف ان الدنيا دي فانيه. حد فينا شايف الساعه؟ ما حدش شايف الساعه. فلازم الانسان يكون عنده نوع من انواع اليقين ان كل الدنيا دي ما تسواش شيء. فلما تطلب من واحد، تطلب من غني الغني، انما هتروح لواحد فقير تطلب منه؟ يعني انت شايف واحد اصلا فقير هو معهوش حاجه واخد، فهتطلب منه ايه؟ هضرب لك مثال اوريك الناس زمان كانوا بيفكروا ازاي. واحد لقى واحد كده ماشي قصاد منه فعاوز يقول له اديني لله وانا مش باخد منك، ده العاطل وهاب هو الله سبحانه وتعالى. فراح رايح قايل له كالاتي، قال له ايه؟ هات ليس منك. بص الكلام، هات ليس منك، يعني من البداية بيقول له أنا مش باخد منك، أنا باخد من اللي عطاك، أنا باخد من اللي منحك. يقوم التاني يبص له هيقول له إيه ده؟ ده الراجل عنده عقيدة سليمة فعلا العاطي والله. راح الراجل حاطط إيده في جيبه كده ومطلع الدرهم وقال له خذ ليس لك. أظن بقى حوار انت لو دققت فيه هتلاقي كل الخير فيه. هات ليس منك، خذ ليس لك. لا انت بتدي لان الواهب هو الله، ولا انت بتطلب من حد غير ربنا سبحانه وتعالى لانه المانح هو الله. فلما نعرف هذا الامر يبقى حته انك تخاف على فقر، تخاف من الفقر او تخاف، ده كلام مش مظبوط. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هو انت متصور مين المانح والمعطي؟ هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده انك كنت في سورة الفاتحة واظن كلكم عارفينها وحافظينها والحمد لله. ربنا يقول في كتابه الكريم هو اصدق القائلين، يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الله، مالك يوم الدين. هو يملك وأنا وأنت لا نملك. عشان كده الدعاء ده الدعاء مؤثر جدا. شوف الدعاء يقولك إيه؟ اللهم رب السماوات ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. ربنا بيفلق الحبة والنبات، يعني بيوفر للبذرة رزقها. مش هيوفر لك رزقك، يرزق الدودة الصماء في الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يرزق من يشاء بغير حساب. ده بيقول لك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. محدش فينا يستطيع أنه يتخيل هذه القدرة الإلهية هتعجز إنها تسد فقرك، بس يكون عندك يقين. الفكرة أنك أنت تبقى عارف أنك بتتكلم مع غني سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لك إيه؟ ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. ولا خزائن السماوات والأرض يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا عنده الخزائن كلها. من أنا ومن أنت؟ هل سنعجز الله؟ لو عطاك شيء، هو ربنا يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني أنت بتظن أن ربنا سبحانه وتعالى منع عنك رزق أو أعطاك رزق عشان ليك كرامة عند الله خاصة؟ لا لا لا، ده كل ده امتحان. الفقر امتحان، ربنا بيبتلي الغني بغناه ويبتلي الفقير بفقره، يبتلي القوي بقوته ويبتلي الضعيف بضعفه، يبتلي العالم بعلمه ويبتلي الجاهل بجهله، يبتلي الصحيح بصحته ويبتلي المريضة بمرضه. اختبارات
1: وامتحانات.
0: عشان كده يقولك ومنزل التوراة والإنجيل
1: والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. مش ربنا اللي بيقبض أرواح العباد وأرواح المخلوقات؟
0: مش ربنا سبحانه وتعالى بيده الحياة وبيده الموت؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. في حد قبل ربنا؟ قبل القبل وبعد البعد، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا تحيط به الفهوم ولا تدركه العلوم، لا يعرف بالحواس، لا يدرك بالقياس، لا يقاس بالناس،
1: وكل ما خطر ببالك الله خلاف ذلك. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني.
0: فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك،
1: فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار.
0: فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك.
1: يا ابن آدم، خلقت كل الكون لك
0: وخلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. تعالوا ندعي ونأمن
1: وبعدين نرجع مرة تانية.
0: اللهم آمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي الأكارم، بتحية الإسلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية القرآنية التي تضرب مثلا هذا اليوم هي من سورة النحل. يقول تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
1: نعم،
0: هذا المثل الذي يحتاج توضيحا بين عبد مملوك وحر ينفق سرا وجهرا.
1: يعني هو الحقيقة المال حظ، الصحة حظ، القوة حظ، الذكاء حظ، العقل حظ. هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع توزيع جزاء. الآن هؤلاء العباد عند الله، إنسان مؤمن مستقيم، زوج صالح أو ابن صالح أو أخ صالح أو جد صالح أو حفيد صالح، دخله حلال، إنفاقه حلال، همه بيته، أولاده، همه عباداته، صلواته، أذكاره، أعماله الصالحة. إنسان متفلت، أعمى، أبكم، أصم، يتبع شهوته وغرائزه. يعني من سابع المستحيلات أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء. الحقيقة في إلي كلمة أرجو أن تكون صحيحة: أن يستوي المحسن مع المسيء، الكافر مع المؤمن، المعطي مع المانع، الخافض. هذا الاستواء يتناقض مع وجود الله. فالمؤمن متفائل، المؤمن في الأصل متفائل، أنه علاقته مع الله تماما كوحوش كاسرة مخيفة جائعة مربوطة بأزمة بيد جهة رحيمة حكيمة عادلة. فأنت علاقتك مع من يملك هذه الوحوش، أنه لو أرخى حبل أحدها وصل إلينا. فكيدوني جميعا، تحدي، ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإذا كنت مع الله كان الله معك، إن أقبلت عليه سعدت وتشجعت وكنت حكيما. يعني الحقيقة النتائج الإيجابية من الإيمان لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، من سعادة إلى حكمة إلى توفيق في بيتك، في عملك، في أوقات فراغك، حتى في لهوك البريء، حتى في الأشياء التي سمح الله لك بها. بل إني أقول إن الذي سمح لك أن تفعلها من الحلال تسعد به أضعاف مضاعفة مما يسعد بها أهل الدنيا.
0: لأنها ضمن المنهج،
1: ضمن المنهج. يعني إذا واحد عمل شيء وفق طاعة الله ما في عنده قلق أبدا، أما إذا في شيء خلاف المنهج عنده قلق. لذلك كتاب صدر بأوروبا: دع القلق وابدأ الحياة، وزع منه 5 ملايين نسخة. في قلق، في سبب عميق، أنت مبرمج، مولف، مفطور وفق منهج الله. فإذا عصى الإنسان ربه اختل توازنه، شعر بكآبة. أي إنسان لو أنه لم يؤمن بالأديان كلها، أنت مبرمج، مولف، على فطور، على أن تحب الأمر الإلهي وتبتعد عن النهي. لو ما تلقيت أي توجيه ديني إطلاقا، تأكل طعام طيب والأم جائعة، تحس بكآبة،
0: لأنه خلاف الفطرة.
1: طبعا أنه الله برمج الإنسان وفق، برمج فطرته وفق منهجه. فكل إنسان خالف المنهج خالف فطرته. هي الكآبة مخيفة جدا. أنا حدثنا دكتور في الجامعة اختصاصي بعلم النفس، قال نسب الكآبة بالعالم الغربي بالمية 152 بالضبط. قلنا له ما هذه النسبة؟ قال 100 معهم كآبة و52 معهم كآبتين، لمجرد أن تعصي الله معك كآبة، أما الأمن يتمتع به المؤمن وحده.
0: نعم. إذن سيدي نهاية الآية يقول هل يستوون؟ الحمد لله
1: أنهم لا يستوون.
0: نعم.
1: الله عز وجل
0: على عدل الله،
1: على عدل الله. الله عادل. الإنسان لما بيؤمن بالله عز وجل، الله الذات الكاملة، أصل الكمال والجمال والنوال، والعدل أساسي. يعني حتى في ملمح دقيق إنه وإن منكم إلا واردوها، هاي اللغة باللغة العربية إن منكم ما منكم، يعني أي إنسان كائنا من كان لا بد من أن يرد النار. بس العلماء قالوا هناك دخول وهناك ورود. الدخول عقاب وأبدي، الورود اتعاظ. يعني يفرضنا أنه بلدك شرق أوسطي عمل سجن حضاري، غرف مستقلة في مجلات في كذا، وجاءنا وزير الخارجية وزير الداخلية من دولة متقدمة، نأخذه لهذا السجن ليرى المستوى الحضاري لهذا السجن. هل هذا الوزير سجين؟
0: لا،
1: هو يزور السجن. هي معنى ورود، لأنه أسماء الله الحسنى كلها في الدنيا محققة، إلا اسم العدل محقق جزئيا. فالإنسان إذا ورد النار ليرى عدل الله المطلق كي تطمئن نفسه.
0: نعم. سيدي المثل الثاني في السورة نفسها، في سورة النحل، ثم يقول تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه عبء على سيده أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟
1: هذا الكلام يدفعني أن أقول المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، لأنه أنت علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، والقوة قوة المال أو قوة العلم أو قوة المنصب. أنا أقول وبالله المستعان إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا. ما دامت علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، فالقوي أقدر على العمل الصالح من الضعيف. بجرة قلم يحق حقا، بمبلغ من المال يزوج شابا، بتوقيع يقر عدلا. فإن كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما الضعف مقبول إن لم تستطع أن تكون قويا. النبي قال وفي كل خير، هذا جبر خاطر.
0: نعم.
1: وفي كل خير، فنحن نقول يجب أن تكون قويا، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى.
0: أيضا سيدي ألا يحمل هذا المثل، يعني عندما يخاطب الله تعالى هؤلاء المشركين في مكة يعني بأنواع الشرك، فيقول أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو يعني أن يتوجه الإنسان إلى جهة ضعيفة وأن يترك القوي جل جلاله، ألا يحتمل ذلك؟
1: يعني إذا اعتز إنسان ضعيف بإنسان أضعف منه أحمق.
0: نعم.
1: إذا توجه إنسان وهو يعاني ما يعاني إلى إنسان أضعف منه، يعني هو لا يملك شيء. أنت ابحث عن من بيده الأمر. يعني لو فرضنا لك معاملة مهمة جدا والدائرة 10 طوابق وبكل طابق في 100 موظف، أنت تعتقد يقينا الإنسان الوحيد بكل البناء بكل الوزارة الذي يملك أن يقول لك مع الموافقة هو المدير العام، هل تتذلل أمام أحد الموظفين؟
0: أبدا.
1: لذلك قيل من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، وأنا أقول ومن جلس إلى قوي أنت عبد لله، لا تتضعضع أمام إنسان، كن عزيزا. لذلك مشى صحابي مشية في خيلاء فقال النبي له إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، أظهر قوتك للآخر وأظهر ضعفك أمام الله. الصحابة الكرام نخبة البشر، في بدر افتقروا فانتصروا، هم وفيهم سيد البشر
0: صلى الله عليه وسلم.
1: في حنين لم ينتصروا. يعني الملخص، الإنسان بيقول أنا، يتخلى الله عنه، يقول الله ينصره الله.
0: نعم. إذن سيدي، هذه الآية ممكن أن تكون في مجال التوحيد وتثبيت عقيدة التوحيد، بأن لا يتوجه الإنسان إلا عند من يملك أن يعطيه حاجته وسؤله.
1: يعني هل تتصور أن آية واحدة فيها فحوى دعوة الأنبياء جميعا؟ وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، نقطين، أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. العلماء قالوا لا إله إلا أنا التوحيد، التوحيد نهاية العلم والعبادة نهاية العمل. فالإنسان إذا وحد وعمل حقق الهدف من وجوده.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبقى لنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن نشكر لكم حسن المتابعة. أرجو الله تعالى أن ألتقيكم دائما على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هار.
5: على شفا جرف هار،
3: مع الأستاذ أحمد بركات.
6: مع الأستاذ أحمد بركات.
7: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في برنامج على شفا جرف هار نتناول الكبائر السبعين، والكبيرة التي نفصل فيها القول والحكم الشرعي اليوم هي الفرار من الزحف والفرار من قتال الأعداء. والزحف على العدو هو الهجوم عليه واختراق خطوطه دفعة واحدة، والفرار من الزحف أي الهرب من قتال الأعداء، ويترتب على ذلك أضرار كبيرة جدا على جماعة المقاتلين المجاهدين في سبيل الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لذلك يجب الحذر، فخذلان المسلمين عند الشدائد يدخل في الفرار من الزحف. وإذا اتفقت جماعة على المضي بأمر ما فيه منفعة عامة وقد يتحقق ضرر عام بدونه، ثم قرر أحدهم الانسحاب لاشتداد الأمر من غير أن يأخذ على ذلك موافقة تلك الجماعة، فهذا من الخذلان والتراجع والتخلي عن النصرة والإعانة. ومن ذلك أيضا أن ترى الشعوب والأمة العربية والإسلامية كيف يحاصر قطر عربي أو مسلم ويقتل أبناؤه، وتغتصب النساء، وتدمر البيوت، ويقضى على الأطفال والشيوخ، ثم تقف مجتمعاتنا الإسلامية صامتة صمت القبور. وهذا بالتأكيد يدخل في إطار الخذلان، وقد يدخل في إطار الكبائر والعياذ بالله. ولا ننسى الحديث الذي يحفظه كبارنا وصغارنا، وفيه المسلم أخو المسلم لا يخذله. أيها الإخوة والأخوات، إن النصر مع الصبر، ويد الله مع الجماعة. والشخص الأناني الذي يؤثر مصلحته الشخصية على مصلحة الجماعة ولا يهتم بالضرر الذي سيعود على المجموعة سيحاسب على ارتكابه لهذه الكبيرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: كنا وإياكم مع برنامج
4: على شفا جرف هار.
3: على شفا جرف هار.
4: على شفا جرف هار.
3: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات.
6: الأستاذ أحمد بركات.
3: قدمناه لكم من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين، والأمانة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قاصرة على حفظ الودائع، بل لها مدلول واسع يشمل الدين والحياة كلها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على اتساع وشمول معنى الأمانة كثيرة، منها قصتنا اليوم المستوحاة من حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلننظر ونتابع ونتعجب. وكانت البداية حينما أراد رجل أن يبيع عقارا له، فبحث عن مشتر له حتى أبدى أحدهم إعجابه بالعقار واستعداده لدفع الثمن، فتم البيع وعقدت الصفقة.
5: بارك الله لك في بيتك الجديد يا أخي،
6: وبارك لك في مالك، وزادك من الخير دوما.
5: البيت يحتاج لبعض الإصلاح، متى ستبدأ؟
6: أحتاج أن أبدأ في أسرع وقت، ربما من الآن.
5: حسنا، أنت تعلم أين أسكن، وإن أردت أي مساعدة أرجوك أخبرني ولا تتردد.
6: بارك الله فيك يا أخي وزادك من فضله، تصحبك السلامة.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
4: وانتقل المشتري إلى عقاره الجديد فرحا به، فجعل يهيئه ويعده للسكنة. وبينما كان يقوم بالحفر في إحدى نواحي داره، إذا بفأسه يصطدم بجرة. ولما أخرجها وجدها مملوءة ذهبا تثقل اليد عن حملها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار:
6: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب.
4: وقال الذي له الأرض:
5: إنما بعتك الأرض وما فيها،

0: قال الذي تحاكما إلي:
1: ألكما ولد؟
2: قال أحدهما:
0: لي غلام.
2: وقال الآخر:
1: لي جارية.
2: قال:
1: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى القصة بكل أبعادها وأحداثها تشكل سفرا مفتوحا لنأخذ منها الدروس ونستلهم منها العبر. وآخر ما نختم به دلالة القصة على إمكانية الاحتكام إلى من كان ذا حظ من العلم والعقل، ما يعينه على تحقيق العدل وإصابة الحق.
3: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

يا شباب، نداء الحياة إلى الشباب، والشباب الصادقون المصابرون هم حملة الدعوة وهم أعمدة الحياة.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. موضوعنا اليوم يشغل بال الكثير من المسلمين، اللي هو أبنائي والعبادات. كيف أؤسس بطريقة صحيحة حب الله وعباداته في قلوب أبنائي، سواء كانوا أطفال أو كانوا يافعين؟ الموضوع ترى في أبحاث وفي دراسات وفي نماذج، حلخصها بما أستطيع من وقت عشان قدم نصائح عملية بهذا الموضوع. الموضوع الأول أو الأداة الأولى المهمة جدا هي القدوة. من أهم الأشياء اللي لازم أنتبه لها بتربية حب الله ورسوله وحب العبادات وعشق العبادات والخشوع أثناء العبادة والشوق للعبادة هو القدوة. فلما الطفل الصغير أو اليافع يشوف أب وأم أو أحدهما لديه الشغف، لديه الشوق، لديه خشوع أثناء وقوفه بين يدي الله صائما أو قائما أو قارئا لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويشوف قديش في أثر سلوكي عالي للعبادة على أمه وعلى أبوه أو على أحدهما، هون بيبدأ القدوة تتشكل عند ابني ويتكون عنده مفهوم مهم جدا، هو أن العبادة صلاح وأن العبادات خشوع وأن العبادات سعادة وفرح. عشان هيك منلاقي بعض الأطفال الصغار بتلاقي لما يؤدي الأذان بصير يؤدي معاه، أو بسحب أبوه بعد الأذان أنه تعال نصلي مع بعض، أو بسحب والدته أنه تعال نصلي مع بعض، لأنه شاف إشي إيجابي بهاي القدوة الوالدية أمام هذا الطفل. فالقدوة ثم القدوة ثم القدوة الإيجابية. إياكم من قدوتين، الأولى ترك العبادات، والثانية أن يكون تطبيقي للإسلام شكلا فقط، زي أبوي صلى شلفق بسرعة بسرعة وخلص صلاته، أو والله بابا بيصلي ولا ما بيصلي، دائما بضربنا دائما بيبهدلنا، ما شاف انعكاس العبادة والتأثر على أبوه أو على والدته. هذا الموضوع مهم جدا. اللي بدنا إياه الأداة الثانية، في إشي بالتربية بنسميه الانسحاب. طفلي بالذات في مرحلة المراهقة، بنحكي أو اليفاعة، بنحكي عن عمر 12-13 سنة، ممكن ينسحب ويترك بعض العادات أو بعض العبادات أو بعض السلوكيات اللي هو كان بيعملها وهو طفل أصغر من هيك. هذا طبيعي. لكن لما يبدأ ابني أو بنتي بمرحلة اليفاعة 12-13 سنة بترك أو بالتقصير ببعض العبادات وتحولها من عبادة حب لعبادة عادة أمامنا، ربما المشكلة اللي بتواجهه منا إنه أنا بخاف الصلاة، القرآن وين، فبشد عليه أو بشد عليها. هذا الشد رح يولد انسحاب أكثر منه اتجاه العبادة. فأنت بالعكس قرب إله وقرب إلها، وذكريها وذكره بالعبادة بطريقة كثير أبسط من هيك، بعيدا عن التخويف. يعني بابا شوف لي قديش ضايل لأذان المغرب، ذكروني كم يوم ضايل لرمضان، بالله بدي أتوضى جيبولي البشكير أو المنشفة، سجات الصلاة، بتحب تقم فينا. هاي العوامل أو الطرق الجاذبة التذكيرية بتخلي طفلي يصلي إنه بابا فاهمني، أبوي بحبني، أمي فهمتني وبتحبني، وهو عم بيذكرني بطريقة لبقة منتجة لموضوع الالتزام بالعبادات بشكل صحيح. لأنه موضوع الالتزام بالعبادة بسعادة وحب أهم بكثير بالجيل الجديد من الالتزام بالعبادة وكأنها مجرد عادة. علينا أن ننتبه للقدوة والتفهم الإيجابي لما يبدو ينسحبوا بمرحلة المراهقة أو اليفاعة، عشان يكون عندنا جيل جديد مميز.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: وأقول للجيل المحصن بالعقيدة والمتوج بالصباح، وأقول يا جيل الكفاح، إنا بلونا الليل والأحزان والموت المؤجل والجراح، وأقول يا جيل المصاحف، يا ضمير الأرض، يا طلق الولادة، ها أنت كالينبوع تدفق في صحارينا وتمنحنا الوثيقة والشهادة، أنت الذي سيبدل الأوزان والأحزان، يزرع في العيون نخيلها، فلكم تباطأ في الرحيل عن القرى عام الرماد.

0: من هنا انطلق ماض
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
4: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
3: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
4: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
3: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
4: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
3: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
4: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
3: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا. دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
5: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق الماء الجزء الثاني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. نحن على موعد معكم بإذن الله تعالى لنستكمل ما بدأناه معكم في اللقاء الماضي حول قصة خلق الماء.

0: إن العرب الذين خاطبهم الله تعالى بهذا القرآن ابتداء كان الماء النازل من السحب في صورته المباشرة هو مادة حياتهم وموضع احتفالهم والحديث الذي يهز نفوسهم، وقد تكلموا عنه وهاموا به في قصائدهم وأشعارهم.
1: ولا يستطيع أحد من البشر أو المخلوقات الحية الأخرى أن يعيش دون ماء، فسبحان الله العظيم الخالق الذي أنشأ الماء من عناصره الأولية وكونه في السحب وأنزله منها وجعله عذبا فراتا سائغا للشاربين، وأنبت به الزرع وأخرج به الثمار اليانعة.

0: إن ذكر الله تعالى إرسال الرياح بالمطر دليل على عظم القدرة والتدبير، وفي ذلك بشارة بإغداق الغيث على الأرض وإنبات الزرع وإخراج الثمار التي يأكلها الناس فينجون بفضل الله تعالى من القحط والجوع.
1: ولا بد أن العربي ابن البادية كان شديد التأثر بهذا الخطاب القرآني وحديثه عن الماء تلك السلعة النادرة الثمينة، ولا سيما في الصحاري الجرداء المقفرة.
0: ولا تنقص قيمة الماء بتقدم الإنسان الحضاري، بل لعلها تتضاعف وتزداد.
1: ومن المؤكد أن العلماء والمشتغلين بالعلم والذين يحاولون تفسير نشأة الماء الأولى أشد شعورا بقيمة هذا الحدث من سواهم، وأكثر إحساسا بقيمة الماء في الحياة. ويبقى الماء مادة اهتمام الإنسان البدائي في الصحراء، وكذا للعالم المشتغل بالأبحاث.
0: وقد كشفت لنا الأبحاث العلمية الأهمية البالغة للماء بالنسبة لكافة المخلوقات الحية.
1: لقد أراد الله تعالى أن يكون الماء هو المكون الأساس للسوائل في أجسام جميع المخلوقات الحية. فجسم الإنسان مثلا يحتوي على نحو 70% من الماء، أي ما يزيد عن ثلثي الجسم.
0: ويقدر العلماء أن الماء يشكل 3/4 جسم الدجاجة، كما أن نحو 80% من ثمرة الأناناس يتكون من الماء، كما يشكل الماء أكثر من 95% من ثمرة البطيخ.
1: فسبحان الله الذي خلق الماء وجعله سر الحياة، الذي يحرك الأرض الهامدة فتنبت الزرع.

0: لقد كشفت الأبحاث العلمية أن الماء يعد ضروريا لكل وظائف الجسم الحيوية، فهو يستخدم في عملية الهضم والامتصاص ونقل المغذيات إلى جميع خلايا الجسم.
1: كما يشكل الماء في جسم الإنسان وسيطا ضروريا ومهما لإتمام العمليات الكيميائية المختلفة داخل خلايا الجسم.
0: كما يعد الماء مذيبا لمخلفات الجسم الموجودة في العضلات ومخففا لها أيضا من أجل التقليل من سميتها، كما يساعد في عملية طرح السموم خارج الجسم.
1: ويساعد الماء كذلك في انتظام درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى ذلك فإنه يوفر ما يمكن اعتباره وسادة واقية للخلايا تحميها من الصدمات العنيفة والفجائية.
0: وسبحان الله الخالق الحكيم القادر العظيم، فقد اكتشف العلماء أن الماء يشكل السائل الذي يحيط بالجنين داخل الرحم، والمعروف بسائل السلة، وهو غشاء رقيق يحيط بالجنين النامي في بطن أمه ويحميه بفضل الله تعالى من أي أذى قد تتعرض له الأم أثناء الحمل.
1: والماء لازم وضروري لبناء كل أنسجة الجسم، بل هو المادة الأساسية في تكوين الدم والإفرازات السائلة في الجسم، مثل اللعاب والدموع وعصارات المعدة وأحماضها الهاضمة.
0: ويشكل الماء السائل الذي تفرزه أغشية المفاصل، كما يشكل الماء عدة سوائل أخرى في جسم الإنسان تقوم بتليين أعضاء ومفاصل الجسم الأخرى، بالإضافة إلى أن الماء يحافظ على نعومة الجلد وسلامته.
1: ومع تقدم الإنسان في العمر تقل كمية الماء في جسمه، فالماء الذي كان يشكل من 75 إلى 80% من جسم الرضيع حديث الولادة يصبح 50% فقط من جسم الإنسان بعد سن 65 أو 70.
0: وتنعكس قلة نسبة الماء في أجسام كبار السن في تجاعيد الجلد وانخفاض إفراز اللعاب وتصلب المفاصل الذي يظهر بشكل طبيعي مع التقدم في العمر.
1: ويعتقد كثير من الأطباء أن مرض تصلب المفاصل عند كبار السن يعزى إلى قلة نسبة الماء فيها وفي خلايا الجسم بشكل عام في هذه السن الكبيرة، وليس لأسباب أخرى كما كان يعتقد من قبل طوال عقود.
0: وفي العقود الأخيرة سجلت حالات شح في المياه العذبة في مناطق عديدة من العالم، وقدرت الإحصاءات الدولية الصادرة من منظمات الأمم المتحدة أن نحو مليار شخص على سطح الأرض لا يزالون يفتقرون لوسيلة ما للوصول إلى مصدر آمن لمياه الشرب.
1: كما كشفت الدراسات أن حوالي 2.5 مليار يفتقرون إلى وسيلة ملائمة من أجل تطهير مياه الشرب، وكل هذا يدعونا لعدم الإسراف في الماء والحفاظ عليه.
0: مستمعين الكرام، بهذه الحلقة ننهي الجزء الثاني في حديثنا عن خلق الماء، وبهذا نتم الحديث في هذه السلسلة عن خلق الماء، ولنا معكم موعد جديد في حلقة قادمة وموضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تأمل في الحياة التي تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
1: هذا خلق الله.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تلاوة قرآن.
1: تلاوة قرآن.
2: إنك أنت السميع العليم.
0: هداية الرحمن.
1: هداية الرحمن.
3: لما يتكبر الإنسان؟ لما يطغى؟ لما يسوف؟ والقبر صندوق العمل.
0: عذب الألحاح.
1: عذب الألحاح.

0: إنها صوت الحق،
1: صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي لكل لبنان،
1: لكل لبنان، لكل لبنان.

0: 3.5 ميجاهرتز اف ام،
1: 3.5 ميجاهرتز اف ام،
0: صوت الحق،
1: صوت الحق،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي،
0: تميز عبر الأثير،
1: تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث عظيم وجليل من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، انتهت قصتها بالحب. يقول عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. أعبد الناس من خلق الله عز وجل المؤمنين هم الذين يتقون المحارم، إذا علموا بأن هذا حرام اجتنبوه. وهذه صفة المؤمن الذي يحب أن يفعل ما يحبه الله وأن يترك ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى أو شيء الذي يبغضه الله ويكرهه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من هو الغني؟ ليس الغني اللي عند العرض الكثير، عند المال الكثير، حساباته وأرصدته دائما مرتفعة. ترى الغني الذي يرضى بما قسم الله عز وجله، وهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان فقط، اللي دخل في قلبه ووقر الإيمان الحقيقي، وذلك الإيمان بقضاء الله وقدره، بالقدر خيره وشره، والذي يؤمن بأن الله عز وجل قد كتب أن يأتيه ما يأتيه من الأرزاق ولن يموت إلا وقد استكمل هذا الإنسان كل رزقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هنيئا والله للجار بما جاءت يعني فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الوصايا القرآنية في الاهتمام بالجار وتوقير الجار وإكرام الجار، وإنه من الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك من الخير تكن مسلما. وأحب للناس ما تحب لنفسك من الخير تكن مسلما. لما أحد يسألك من المسلم الحقيقي، قل له: الذي يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، ما عنده أنانية. بل يصل الحال في أهل الإسلام والإيمان أنهم يحبون الخير للآخرين حتى أكثر من أنفسهم. والدليل الأنصار الذين هاجر إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الإنسان يعتلي والمسلم يعتلي في الرتب والشعب إلى أن يصل لهذه الدرجة أن يحب الخير.

الآخرين كما يحبه لنفسه. وختم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الجليل بقوله: ولا تكثر الضحك فإن الضحك تميت القلب. وهنا فيه إشارة: كن لطيفا، كن محبوبا، كن صاحب ابتسامة وضحكة، ولكن لا تبالغ في ذلك، فإن كثرة الضحك يميت القلب، وكل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. سبحان الله، هذه الرواية العظيمة التي تبين بأن الحب هو شعار الإسلام، وأن المسلم الحقيقي هو الذي يحب للآخرين ما يحب لنفسه، ولكن بشرط أن تضع بين قوسين من الخير: حب للآخرين من الخير ما أحببت لنفسك، وعند ذلك ستكون المسلم الحقيقي، المسلم الذي قد طبق ذلك الشعار العظيم الذي هو شعار الإسلام، واقتدى برسول الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وطبق بما جاء في كتاب الله عز وجل، والذي هي توجيهات الخير للعبد، ينال نصيبها في الدنيا والآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونلتقي مع مروية حب في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظف معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. منهاجنا دعوة،
2: دعوة إبراهيم،
0: دعوتنا عزة،
2: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا، معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم هو طريقة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع شباب الصحابة، بالذات لما حد فيهم يعمل موقف غير متوقع أو يغلط غلط شبابي كده. الحديث بيقول إن سيدنا الفضل بن العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الجمل بتاعه وهم بيحجوا، الحجة الوحيدة اللي حجها النبي، حجة الوداع. فجاءت امرأة حسناء من خثعم، خثعم ده اسم قبيلة. فجعل الفضل، وسيدنا الفضل على فكرة كان شكله جميل وشعره شكله حلو، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، والفضل بن العباس يعيد وجهه، والنبي يصرف وجهه مرة أخرى إلى الشق الآخر. فقالت المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذاك في حجة الوداع. خلص الحديث. قصة بتقول إن سيدنا محمد كان واخد ابن عمه وراه على الجمل بتاعه وهم في الحج، فجت بنت شكلها حلو والفضل كمان شكله حلو، فبتكلم النبي بتسأله سؤال فقهي وهي بتبص للفضل اللي شكله حلو وهو كمان بيبص لها. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حط ايده على دقن الفضل ابن العباس وقام قايله بص الناحية التانية، بس ايه، النبي حرك وشه كده يعني. فالفضل قام رجع وشه تاني وبص للبنت، والبنت بتبص له، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده على دقن الفضل ابن العباس وقال له بص الناحية التانية، وسيدنا الفضل بيرجع وشه تاني عشان يبص عليها. ثم اذا بالبنت تسأل النبي بتقول له: ابويا راجل عجوز لا يثبت على راحلة، مش عارف يصلب طوله وهو قاعد على الجمل، يعني مش عارف يحج، ينفع أحج عنه؟ فالنبي قال لها: أيوة، ينفع تحج عن أبوكي. ومشيت البنت بعد كده. كنز رائع، بل أكتر من كنز. رقم واحد، النبي المتفهم صلى الله عليه وسلم، المتفهم لهذا الشاب سيدنا الفضل بن العباس اللي ممكن تكون شكل البنت جميلة. ده مش مبرر ان اي حد يبص للبنت لو كانت جميلة، لكن كشباب كتير مننا ممكن يغلط غلطة زي دي. فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرجه امام الفتاة او يزعق له او يقول له انت قاعد ورا النبي واحنا بنحج في بيت الله الحرام وبتبص على بنت كمان، النبى بمنتهى اللطف والحنية والجمال منه صلى الله عليه وسلم يحط ايده على دقنه ويزقها الناحية التانية علشان ما يبصش على البنت. فاول حاجة، تفهم النبي عليه الصلاة والسلام لضعف بعضنا احنا كشباب او هذه الاخطاء المتكررة منا كشباب. قلتلك مش مبرر لو البنت جميلة، لكن حنية النبي واضحة جدا. الكنز التاني، ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم ييأس سيدنا الفضل بن العباس من رحمة ربنا. انت عارف كان ممكن لو واحد غير النبي يقول له انزل من على الجمل ما تمشيش معايا في الحج، يعني احنا طالعين حج مع بعض وبتبص على البنات، انا مش عايز اصحابك في الحج ده. فيروح الفضل بن العباس وهو يائس من رحمة ربنا او مصدوم في نفسه او حاسس انه زعل النبي يبقى حجته مش مقبولة. ما حصلش، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كمل معاه الحجة كأنه بيقول له: معلش انت ممكن تغلط، لكن احنا اصحاب مش هنفارق بعض ابدا، حتى لا يقنط ولا ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. التعامل مع اخطاء الشباب محتاج رحمة وتفهم وحنية وحكمة وصبر، لان الشباب ساعات بيضعف لكنه بيحب ربنا. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

لاقى أوجاعا وتألم، إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: تابع البيوع. النهي عن البيع على بيع البعوض. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع

بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيع ما لا يملك. عن حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. النهي عن بيع الولاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيع أمهات الأولاد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. أخرجه أبو داود. النهي عن بيع الغرر والمضطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم. النهي عن بيع القينات. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. أخرجه الترمذي. النهي عن النجش في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيعتين في بيعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أخرجه أبو داود. الرد بالعيب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. في التفريق بين الأقارب في البيع. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها
فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، أخرجه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع، أخرجه أبو داود. التفليس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه، أخرجه البخاري ومسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، أخرجه مسلم. إحياء الموات. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أخرجه مسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
1: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تغيير السياسات سهل، وتغيير الاقتصاد سهل، وبناء البيوت سهل، وإنشاء المدن سهل، وإعادة تأثيث مدينة بأكملها أمر سهل. إذن ما هو الصعب؟ الصعب هو تغيير الثقافة بالمفهوم الأنثروبولوجي، أي تغيير المفاهيم والأفكار والأخلاق والقيم والعادات والتطلعات والطموحات والعلاقات الاجتماعية. هذا هو التحدي، تغيير الثقافة. تغيير الثقافة يصطدم بالإرادة الحرة وبالروح الطليقة وبالاختيارات الشخصية للناس وبالشكوك التي يثيرونها حول من يريد تغيير أسلوب حياتهم. تغيير الثقافة أمر شاق وأمر صعب، وهو باستمرار عمل استراتيجي، عمل بعيد المدى، يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى المتابعة. ورب عادة يحاول فيها المجتمع جيلاً بعد جيل بعد جيل حتى يتمكن من ترسيخها في حياته العامة. خذ مثلا فضيلة تنظيف الأسنان قبل النوم، هذا شيء متفق على أنه شيء جيد، لكن حتى تتحول هذه الفضيلة إلى سلوك أسري فيكون هناك فراشي أسنان بعدد أفراد الأسرة وتستخدمها كل يوم قبل النوم، هذا قد لا يحتاج إلى 20 سنة، قد يحتاج إلى 200 سنة. ولهذا فيجب أن نتسلح بالصبر وبالمثابرة وبالوعي، نعرف كيف يمكن تغيير العادات. وأساس كل هذا وجود قدوات في المجتمع يفعلون في حياتهم الشخصية وفي أعمالهم وفي أسرهم وفي مدارسهم ما يطلبون من المجتمع فعله. إنهم الأئمة الذين يتقدمون الصفوف في ترسيخ العادات والأخلاق الاجتماعية الرفيعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساومة. إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سهل بن عبد الله ابن يونس التستري. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان سهل بن عبد الله يقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الإسلام أفعال وتروك، أمور أمرنا الإسلام أن نفعلها، وأمور أمرنا الإسلام أن نتركها. العلماء درسوا مسألة: أيهما أهم، فعل الأفعال أو ترك التروك؟ يعني الإسلام حرم الخمر، اترك الخمر، اترك السرقة، اترك الاعتداء على الأعراض، أعراض الآخرين، أموال الآخرين، هذون كلهم تروك. هلأ أمر بالصلاة، أمر بالصوم، أمر بالزكاة، أمر بالحج، أمر ببر الوالدين، هذون أفعال. العلماء قالوا: أنو أهم، فعل الأفعال أو ترك التروك؟ المسألة فيها اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول لا، ترك التروك أهم. هلأ فيما يبدو بأن سهل ابن عبد الله التستري من هؤلاء الزمرة أو الطائفة من العلماء اللي بيقولوا ترك التروك أهم. يقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، أما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. العفو، يعني هلأ إذا واحد كفل أيتام، البار يكفل الأيتام، والفاجر نسأل الله سلام يكفل الأيتام بسبب في نفسه. يعني والله تفطير صائم، الصالح بفطر صائم، بس مرات ممكن كمان الفاجر يفطر صائم. بس هلأ غض البصر ما يفعله إلا صالحون، شايف؟ ترك الخمر لا يفعله إلا صالحون، ترك السرقة لا يفعله إلا صالحون. هلأ في فاجر بيترك السرقة بيقول لك أنا ما مكانتي ومنزلتي وما بتسمح لي، بس يمكن في لحظة معينة إذا لقى الفرصة مناسبة وما بتتأثر منزلته بيسرق. ذكروا بأنه ببريطانيا انقطعت الكهرباء، فمدير بنك سرق البنك، يعني خلال هالربع ساعة زمان سرق البنك، شاف الوقت مناسب وما حدا حيدرى ومكانته بضل محفوظة. أما هلأ المسلم الذي يترك ينضبط بأوامر الشرع، هو ما بيسرق مو مشان مكانته، هو لا ريب ستنعكس على مكانته، بس ما بيسرق خوفا من الله عز وجل، لا يشرب الخمر خوفا من الله عز وجل، لا يعتدي على الأعراض خوفا من الله عز وجل، لا يقتحم المحرمات خوفا من الله عز وجل. فسهل بيقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، أما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. هلأ حتى الصديق المقرب، حتى الصالح ممكن تزل قدمه، بس يا أخوان عم يتكرر، يعني في فرق كبير بين زلة القدم وبين منهاج الحياة، بين أخي هو منهج حياته هيك، لا تحاكي بهالسيرة، يعني لا تحاكي بسيرة غض البصر أو ما غض البصر، هذا أمر هو ما له معني فيه. هلأ في فرق بين واحد هيك وبين واحد زلة قدمه فأطلق بصره، بين واحد زلت قدمه فامتدت يده، في فرق كبير. أهل التربية الروحية يقولون: الإسلام تخلية وتحلية، أول شيء بدك تتخلى عن أشياء بعدين تتحلى بأشياء. يعني هذه الكاسة إذا بدنا نحط فيها عطر، أول شيء بدنا نفضيها، فضيها من كل شيء فيها ونغسلها، بعدين بنحط عطر حتى تتسع. فالتحلية لا تكون إلا بعد تخلية، فبدو يتخلى عن المحرمات ثم إنه يتحلى بأوامر الله تعالى. على كل الأحوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فاجتهدوا يا أخوان أن واحدنا إذا أراد أن يسلك، ولا بد أن تسلك في درب الأولياء، أما الحرام فالممات دونه،
هذا خلاص يعني قرار أنت يعني متخذه. هلا إذا شي يوم واحدنا لأنه إنسان يخطئ ماشي الحال، بيستغفر بتوبة بيقلع، بس هو منهج حياته الحرام متروك. لو بيجوا أهل الدنيا كلها بدهم يفلسفوا له الحرام، وأنا بفضل الله، بفضل الله يا أيها الإخوة، والله يعني أنا أحيانا والله أدعو الله تعالى ببركتي يعني ببركتكم، لأنه يأتيني شباب الحقيقة تعرض عليهم فرص من الحرام بأشياء متنوعة ويتركونها لوجه الله تعالى. والله بعض الرجال والله يا أخوان بالملايين بالملايين المال الحرام، بس حرام تركهم. والأمر يعني كل جمعتين ثلاثة، كل جمعة إلا ما يأتيني أخ، والله آخرهم يعني من أيام يعني خلال الأسبوع الماضي اثنين أجوني، بس أخ بده يدخل في مناقصة، بيقولوا له المسؤولين موظفين المناقصة أنه أنت صاحبنا وحبيبنا وما بعرف شو، بدنا 10%، وبترسى عليك المناقصة بس بدنا 10%. جاء سأل أنه بيصير؟ لا ما بيجوز، حرام حرام، لأنه هذا الموظف عم يأخذ راتبه من مديره، وهو موجود من أجل أن يبحث عن مصلحة المدير، مو مبحث عن مصلحته. لأنه بجوز أنا تكون أنا أقدم العرض تبعي ما يكون كثير منيح، هذا الأخ مقدم عرض أحسن أو هذا، بس لأنه أنا بدي أدفع هالعشرة بالمئة بيروحوا بيبدوني، فبيكون أول أكل مالا حراما وآذى مديره. المهم بعدين هو موظف وأخذ كل معاشه، كل عائداته اللي بدأ تجي بده يرجعها للمدير تبعه، مو بيحطها بجيبته. المهم قالوا له أخي 10%، جاء سأل قلت له حرام، قال لي أستاذ فيها ملايين. والله هو يا أخوان هلأ شوفوا أنا بحكي له، أنا قلت له شوف أنا هلأ عم بقول لك حرام، وأنا يعني بالنسبة لي سهل، بس أنا بعرف قديش أنت في داخلك صراع صراع شديد، يعني إنه شلون بده يقول له لا، وطبعا إذا لا الله معك مع السلامة. المهم قال له لا، بس في حقيقة في صراع. هو لاحقا قال لي أستاذ والله بس أنا بقيت في صراع داخلي، قال لي والله بكيت بكيت بالبيت بكيت لك فيها ملايين الشغلة. المهم قال له لا راحت، رد بعد شي كم أسبوع في وحدة تانية، رد أقوله شو؟ قال له أخي أنا سألت شيخي وقال لي لا. قام بيقول له الموظف اسأل لي شيخك، هلا هي رقمها أعلى يعني، والله قال له. فإجا قال لي قال بيسلم عليك، قلت له لا ما بيجوز. رجع قال له لا، قال له مثل ما بدك، راحت عنه هاي الثانية راحت. بدي قال له الموظف بعد حين بيقول له لك يا أستاذ فلان روحت عن حالك، مو حرام تروح عن حالك المصاري. شوف يا لطيف يعني غير راحت عليه، هو عم يبكي بحاله بينه وبين حاله، يأتي من الخارج من يقول له لك مو حرام عليه، لك أنت مو أنت أولى في يوم من غيرك، شو عليه لو أخذتهم، شو عليه لو تصدقت بشوي. المهم خلاص راحوا التنتين. هلأ هو بيقول لي اشترى شروة دخل في مزاد بالسيارات، اشترى سيارتين. قال لي والله يا أستاذ الله أكرمني ربحت بهدون السيارات اللي اشتريتهم أكثر من اللي كان بده يطلع لي بقلب هذا المناقصة، وبأسهل بكثير شغلة سهلة يعني، زبون واحد خذ هات ادفع لي، مو أنه بدك تدخل وراء واستنى لتقبض بعد ما بعرف قديش جمعة جمعتين شهر شهرين، وقدم وراء وطلع وراء وجيب عروض. قال لي بلا كل هالشغلات الله أكرمني بأكثر اللي بعمري أنا ما ربحت بسيارة مثل ما ربحت بهدون السيارتين. فأنا قلت له هدون مو بس مو المكافأة تبعك، هي دفع الحساب بسألك كثير. هل أحيانا رب العالمين يسرع لك يعجل، وأحيانا يبطئ، وأحيانا يؤخر، وأحيانا يدخر، هو رب العالمين. بس 100% يا أخوان يا شباب يا رجال، أنتم في حياتكم تركوا الحرام، هذا شعارك، هذا ديدنك، هذه عادتك، هذه مسيرتك في الحياة، حرام ما في من أوله، وهذا أمر متكرر. أخ ثاني أخطيه، هو كان داخل والحقيقة مخربط وربحان ربح منيح، قال لي شو بدي أعمل بهذا اللي أخذتون؟ قلت له والله بده يرجعوا هدون، بدهم يرجعوا للدائرة العامة اللي أنت دخلت بتلك المناقصة، أو بدك تصدق فيهم بوجه خير عام.
لكن أنت كيف بدك تصير من الأولياء؟ شلون بدك تصير من أهل الجنة عرضها السماوات والأرض؟ شلون بدك تصير قريب من الله عز وجل؟ إن قال قال بالله، وإن نظر نظر بالله، وإن مشى مشى بأمر الله، وإن بسط بسط بأمر الله. كيف؟ والله يا أخوان، وأنتم جربتم الحمد لله يعني العيشة مع الله يا أستاذ، في سعادة تغمرك كلك، تغمرك بنفسك بذاتك، وتغمرك بأولادك وببيتك وبزوجتك. والمال الحرام بلا ريب سيعاقب صاحبه عليه بلا ريب، أكيد، لأنه الله الله يا أخي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وشرا، الله عم يحكي، وبده يدفع ثمن هذا المال الحرام. فيقول سهل ابن عبد الله: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله. سامحوني هلأ الصلاة فيها صعوبة، بس لعل يعني الأمر سهل كمان، الصلاة يصلي الصالح وغير الصالح، والصوم هيك، والزكاة هيك، والحج كمان بيطلع المنيح والردي على الحج. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويتوب علينا جميعا. بس ترك الحرام، يقول سهل ابن عبد الله: لكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. هذه فلسفة الأولياء، نحن نقرأ في سير الأولياء هكذا فلسفتهم. لعلي قلت لكم مرة بمجمع الشيخ أحمد كفتارو الله يرحمه، كان في دورات يجي طلاب من جنسيات مختلفة في العالم في الصيف، بيعملون دورة 100 يوم لتعليم الدين، طلاب أجانب. فالبرنامج كل يوم من الصبح للساعة 2 في دروس صفية، وبعدين بعد الظهر الساعة 5-6 كمان في محاضرات هيك ثقافية شرعية يعني وفكرية إسلامية، أو يأخذون زيارات إلى هيك معالم سياحية دينية أو غير دينية. فمرة في محاضرة تبع بعض الظهر طلبوا مني، الإدارة طلبت مني أنه أنا كون محاور، وفي شيخ سيأتي الله يرحمه، توفى الشيخ بشير الباني عليه رحمة الله. الشيخ بشير الباني كان بيته هون قريب حديقة الجاحي، والرجل من عليه رحمة الله من أهل الصلاح والورع والتقوى. المهم المحاضرة 3/4 ساعة، بعدين في 10 دقائق استراحة بضيف وضيافة، بعدين رد في ربع ساعة أسئلة وأجوبة. ساوى الشيخ المحاضرة بعد أن قدمته 3/4 ساعة، هلأ قلت لهم في استراحة تفضلوا في ضيافة على الطاولات. كانوا الإدارة مادة الطاولات يعني بتي فور، علبة شراب، لبن عيران هيك. المهم الأخ المسؤول على الضيافة بعت أخ، أنا كنت قاعد على الطاولة والشيخ يعني جنب الشيخ، الشيخ عمره شي 90 سنة 85 سنة، فبعت على الطاولة كاسة لبن عيران وبسكوتين للشيخ ولألي. فالشيخ بيقول له لهذا الأخ، قال له: هذا اللبن العيران منين؟ بقى الجامع المجمع في مطعم كان بيطعمي 500 طالب كل يوم فطور غدا عشاء، بالتالي فيهم يعني صانعين للطعام. قال له: من المطعم من هون تحت. قال له: يعني هذا من مال الزكاة. قال له: أنا ما باكل من مال الزكاة، روح قل له للمدير. بقى المدير كان عمي أبو زوجتي علي الله يسلمنا، روح قل له للمدير بيقول لك الشيخ بشير هو ما بيأكل من مال الزكاة، بتدفع من جيبتك حق كاسة اللبن تبع الشيخ بشير. أم أنا قلت له: سيدنا إذا سمحت اشربها، وأنا حبشرب كاسي هلا، وأنا حبدفع، بس أطلع حبدفع 500 ليرة. قال لي: أنت بتدفع؟ قلت له: إيه. قال: إيه طيب. أخذ كاسة اللبن وأنا أخذ كاسة اللبن وشرب اللبن. هلا خلصت الاستراحة، أجوا الطلاب سألوا الأسئلة، جاوب الشيخ عليهم الأجوبة، انتهت المحاضرة. رحت أنا ودعت الشيخ إلى الباب إلى سيارته. والله يا أخوان هو عم بيفوت على السيارة وأنا خلص بيسلم عليه أنه بده تمشي السيارة. قال لي: محمد خير، لا تنسى تدفع 500 ليرة سوري، هي كاسة لبن عيران من 20 سنة يعني قديش حق، أو كاسة هي البلاستيك مو كبيرة يعني، يعني قديش حقهم هدون 5 ليرات؟ بس الأولياء بالنسبة لهم ورعهم والحرام عندهم أمر حدي. اشرب دخيلك، وقفت عليك. هلا شو وقفت عليك؟ طبعا وقفت، وقفت لأنه أنا إلي علاقة مع الله عز وجل ولا أريد أن أخدشها بشيء من الحرام. بقى نصيحة يا شباب يا رجال يا أخوان يا أخوات، بالنسبة للحرام بالنسبة لك هذا أمر مقطوع به، لا ترضى أن تفكر به،
لا ترضى. لا ترضى حدا يجي يقول لك طيب ناقشني يعني معلش إذا اقتنعت بركي أنا معك بترك الحرام، ما في نقاش، أنا حرام ما بدي أرم. هلا بعدين بناقشك مشانك، حبيت أنت بساعدك، ما بدك أنت على راحتك، بس بالنسبة إلي الحرام مقطوع. لا بحرام بالأموال، ولا الحرام بالنساء، ولا الحرام بالطعام والشراب، ولا الحرام بجلسات فيها يدار حرام أو يتعاطى كلامه بالحرام. هذا بالنسبة لي أخي في رحلة بدنا ناخذك معنا بتتسلى أنت ورفقاتك، كل الرفقات طالعين وكل الشباب وكل الصبايا، ورحية حلوة يعني هيك، وبنتسلى وبتشوف مناظر طبيعية وبتتعلم لك كم دقة على الدربكة وكم عود هيك، وحلو ما حلو الواحد الناشف يعني بتلاين هيك شوي، بيقوم بفتله فتلة كمان وهيك يعني. أنت خدع عن شو؟ عن صفاء نية يعني، ليش نيتك أنت مراقص؟ أخي أنا شيء في حرام مالي هون، لأنه أنا زلمة في إلي صلة مع رب العالمين وناوي صير من الأولياء، مخطط على مشروع، فما بدي هالمشروع روحه لا تأخذني مشان طلعة لا ترضي الله، أو أكلة لا ترضي الله، أو مبلغ مالي لا يرضي الله، أو علاقة مع فتاة لا ترضي الله عز وجل. أنا سأكتفي عند هذا المقدار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء. فرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: فنمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نوره وضياء. نوره.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزك عبر الأثير.

0: قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
2: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
2: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
2: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
2: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق.
2: إذا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد، رحب بحضراتكم مجددا. ذكاء عبر الأثير، حاول معكم أن أوظف تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو بعضها.
3: أهلا بك وبجميع مستمعي إذاعة التوحيد عبر الأثير، كيف يمكنني مساعدتك في حلقة
2: فتحته قبل فسمعت؟
4: بس هي جاوبت قبل ما تطلب الجواب.
2: أيوة نعم، هي لسه بقى، هي بتقول لي الحلقة هنعمل إيه النهارده. خلينا استدعيها، حط إيدي بس على الشاشة كده وقت ما نستدعيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد أينما كنتم، لكم مني كل الحب والتحية والتقدير. معكم دكتور صلاح عبد السميع، برنامجنا ذكاء عبر الأثير. هذا البرنامج الذي نحاول من خلاله توظيف التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة القضايا الكثيرة. أود أن أركز معكم في حلقة اليوم وفي سلسلة من الحلقات حول القضايا التربوية التي تواجه الأسرة، وكم من أسر كثيرة تشعر بعناء وتعب عند التعاطي والتعامل مع الأبناء داخل البيت، داخل المدرسة، داخل الروضة. دعوني أنا وحضراتكم نضع أيدينا على بعض من تلك القضايا. يا ترى ما الأسباب التي تجعل الأبناء يميلوا إلى الكذب داخل الأسرة؟ ما ردود أفعال الأباء والأمهات أو المعلمين والمعلمات داخل الصف أو داخل الروضة؟ إلى أي مدى يمكن لنا أن نحكم على أن هذا الطفل كاذب أو كذب، أو أنه لديه مهارة ذهنية عقلية تدفعه إلى الكذب دون أن نصفه بالكذب؟ هل الكذب أنواع؟ وهل الكذب مباح؟ وهل الكذب في عالمنا وفي تربيتنا وفي إسلامنا يمكن أن يكون مقبول في مرحلة عمرية معينة دون أن نصفه أو نسمه بالكذب أسئلة كثيرة. دعوني أحاور جيميناي وأنا معكم حتى نضع أيدينا على الحروف وحتى نتعلم وحتى نستفيد، والموبايل مع حضراتكم تستطيع أن توظفوا به تلك الأمور. دعوني أستدعي جيميناي. جيميناي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نحن في إذاعة التوحيد برنامج الذكاء عبر الأثير، ونريد أن نثير قضية في غاية الأهمية، الكذب، كذب الأبناء. هل الكذب يمكن أن يقال عنه كذب في مرحلة ولا يقال عنه كذب في مرحلة أخرى؟ هل الكذب أنواع وفق النظريات الغربية؟ وما دلالة الكذب في وفق النظرية التربوية الإسلامية؟ وكيف يمكن أن نوجه الآباء إلى معالجة تلك القضية مع الأبناء وكذلك المعلمين؟
3: في المراحل العمرية المبكرة قد يخلط الطفل بين الخيال والواقع، لذا لا يعتبر ذلك كذبا بالمعنى الحقيقي، بينما مع التقدم في العمر يصبح الكذب أكثر تعمدا لإخفاء الأخطاء أو الحصول على مكاسب. الغربي يصنف أنواعا مختلفة مثل كذب الخيال، الكذب الدفاعي لتجنب العقاب، والكذب الاجتماعي لجعل الحياة أكثر سلاسة. في المنظور الإسلامي الكذب يعتبر خلقا ذميما ومخالفا للأمانة، لكن التربية تركز على غرس الصدق والتعامل مع الأسباب بالحكمة والرحمة. لتوجيه الآباء والمعلمين ينبغي التركيز على بناء علاقة قائمة على الثقة، وتجنب ردود الفعل القاسية التي تدفعهم للكذب خوفا، والحرص على كون الكبار قدوة حسنة في الصدق.
2: جميل، إذن هناك ما يسمى بالكذب التخيلي في مرحلة عمرية معينة، كم السن في تلك المرحلة؟
3: الكذب التخيلي يظهر غالبا بين سن الثالثة والسادسة، حيث يبدأ الطفل في استكشاف خياله الواسع، وقد يروي قصصا غير حقيقية دون نية الخداع.
2: عندما يفعل ذلك مع أمه أو مع المعلمة وتقول له اخرس يا كذاب، هل هذا يليق بالأم أو المعلمة؟
3: بالتأكيد لا يليق هذا الأسلوب بالأم أو المعلمة. استخدام ألفاظ نابية أو قاسية يعنف الطفل ويضر بثقته بنفسه وبمن حوله.
2: وما بالك إذا كان هذا يتردد على لسان الكثير من المربيات والمعلمات والأمهات الذين يستمعوا إلينا الآن؟
3: تكرار هذا الأسلوب أمر مؤسف، ويشير إلى الحاجة الماسة لنشر الوعي التربوي. يجب على المربيات والمعلمات استبدال العنف اللفظي بالحوار البناء وتفهم طبيعة مرحلة الطفولة، لتعليمهم الصدق بطريقة صحية تعزز ثقتهم بأنفسهم.
2: ما نوع الكذب الآخر الذي يمكن أن ينتشر في تلك المرحلة غير الكذب التخيلي؟ هل الكذب الالتباسي أو الادعائي أيضا مهم؟
3: نعم، الكذب الالتباسي أو الخلط بين الواقع والخيال يحدث عندما يواجه الطفل صعوبة في التفريق بينهما، وهذا أمر طبيعي في طور النمو. أما الكذب الادعائي فهو ينشأ عندما يحاول الطفل لفت الانتباه أو تعويض نقص معين بادعاء بطولات أو ممتلكات، وهو يستدعي الانتباه لمعرفة الأسباب العاطفية وراءه.
2: إذن ماذا تقول للوالدين، وما المرحلة التي يمكن أن يصار فيها هذا النوع أو النوع الآخر؟
3: أقول للوالدين إن تفهم طبيعة مرحلة الطفولة هو الأساس. الكذب التخيلي يظهر في سن مبكرة، عادة قبل سن السادسة، ويجب التعامل معه بهدوء دون اتهام مباشر. أما الكذب الادعائي فقد يبدأ لاحقا بسبب شعور بالنقص أو رغبة في لفت الانتباه، وهنا يجب التركيز على تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتشجيعه على الصدق.
2: ماذا إن استمر الأبناء في الكذب في مراحل عمرية متقدمة، في مرحلة البلوغ أو مرحلة الرشد؟
3: استمرار الكذب في مراحل البلوغ أو الرشد غالبا ما يشير إلى مشاكل أعمق، مثل الخوف من العواقب أو تدني الثقة بالنفس أو حتى بعض الاضطرابات السلوكية والنفسية. في هذه الحالة يصبح من الضروري فتح قنوات حوار صادقة، وربما الاستعانة بمختصين لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا السلوك.
2: ما روشتة النصائح التي يمكن أن نقدمها في نهاية هذا اللقاء حول الكذب؟
3: لتحقيق أفضل النتائج أنصحكم ببناء علاقة قوية قائمة على الثقة، وتجنب الانفعال وردود القاسية التي تدفع الطفل للخوف. من الضروري تفهم دوافع الكذب ومعالجتها من جذورها، مع الحرص على أن تكونوا قدوة حسنة في الأمانة والصدق أمام الأبناء.
2: ما الأدلة في القرآن والسنة التي يمكن أن ندعم بها تعميق قيمة الصدق في مواجهة الكذب؟
3: في القرآن الكريم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة.
2: ما الذي يمكن أن نختم به هذا اللقاء وأنت توجهي خطابك إلى السادة المستمعين في إذاعة التوحيد؟
3: أيها المستمعون الكرام في إذاعة التوحيد، تذكروا دائما أن الصدق هو أساس التربية الصالحة. أبناؤكم أمانة عندكم، فاجعلوا من بيوتكم ومدارسكم محاضنة للأمانة والصدق، لتنشئوا جيلا يعتز بقيمه ويبني مستقبله بكل ثقة. دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: شكرا جزيلا جيميناي، بارك الله فيك، ألتقي بك على خير في أمان الله أنت والسادة المستمعين.
3: وفيك بارك الله، وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
2: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
2: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
2: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
2: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. موضوعنا اليوم يشغل بال الكثير.

0: أثناء العبادة، والشوق للعبادة هو القدوة. فلما الطفل الصغير أو اليافع يشوف أب وأم أو أحدهما لديه الشغف، لديه الشوق، لديه خشوع أثناء وقوفه بين يدي الله صائما أو قائما أو قارئا لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويشوف قديش في أثر سلوكي عالي للعبادة على أمه وعلى أبوه أو على أحدهما، هون بيبدأ القدوة تتشكل عند ابني ويتكون عنده مفهوم مهم جدا، هو أن العبادة صلاح، وأن العبادات خشوع، وأن العبادات سعادة وفرح. عشان هيك منلاقي بعض الأطفال الصغار بتلاقي لما يؤدي الأذان بصير يؤدي معاه، أو بسحب أبوه بعد الأذان أنه تعال نصلي مع بعض، أو بسحب والدته أنه تعال نصلي مع بعض، لأنه شاف إشي إيجابي بهاي القدوة الوالدية أمام هذا الطفل. فالقدوة ثم القدوة ثم القدوة الإيجابية. إياكم من قدوتين، الأولى ترك العبادات، والثانية أن يكون تطبيقي للإسلام شكلا فقط، زي أبوي صلى شلفق بسرعة بسرعة وخلص صلاته، أو والله بابا بيصلي ولا ما بيصلي دائما بضربنا دائما بيبهدلنا، ما شاف انعكاس العبادة والتأثر على أبوه أو على والدته. هذا الموضوع مهم جدا. اللي بدنا إياه الأداة الثانية، في إشي بالتربية بنسميه الانسحاب. طفلي بالذات في مرحلة المراهقة، بنحكي أو اليفاعة، بنحكي عن عمر 12-13 سنة، ممكن ينسحب ويترك بعض العادات أو بعض العبادات أو بعض السلوكيات اللي هو كان بيعملها وهو طفل أصغر من هيك. هذا طبيعي. لكن لما يبدأ ابني أو بنتي بمرحلة اليفاعة 12-13 سنة بترك أو بالتقصير ببعض العبادات وتحولها من عبادة حب لعبادة عادة أمامنا، ربما المشكلة اللي بتواجهه منا إنه أنا بخاف الصلاة، القرآن وين، فبشد عليه أو بشد عليها، هذا الشد رح يولد انسحاب أكثر منه اتجاه العبادة. فأنت بالعكس قرب إله وقرب إلها، وذكريها وذكره بالعبادة بطريقة كثير أبسط من هيك، بعيدا عن التخويف. يعني بابا شوف لي قديش ضايل لأذان المغرب، ذكروني كم يوم ضايل لرمضان، بالله بدي أتوضى جيبولي البشكير أو المنشفة، سجات الصلاة، بتحب تقم فينا. هاي العوامل أو الطرق الجاذبة التذكيرية بتخلي طفلي يوصل له إنه بابا فاهمني، أبوي بحبني، أمي فهمتني وبتحبني، وهو عم بيذكرني بطريقة لبقة منتجة لموضوع الالتزام بالعبادات بشكل صحيح. لأنه موضوع الالتزام بالعبادة بسعادة وحب أهم بكثير بالجيل الجديد من الالتزام بالعبادة وكأنها مجرد عادة. علينا أن ننتبه للقدوة والتفهم الإيجابي لما يبدو ينسحبوا بمرحلة المراهقة أو اليفاعة، عشان يكون عندنا جيل جديد مميز.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي الأكارم بتحية الإسلام نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية القرآنية التي تضرب مثلا هذا اليوم هي من سورة النحل. يقول تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
1: نعم،
0: هذا المثل الذي يحتاج توضيحا بين عبد مملوك وحر ينفق سرا وجهرا.
1: يعني هو الحقيقة المال حظ، الصحة حظ، القوة حظ، الذكاء حظ، العقل حظ. هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع توزيع جزاء. الآن هؤلاء العباد عند الله، إنسان مؤمن مستقيم، زوج صالح أو ابن صالح أو أخ صالح أو جد صالح أو حفيد صالح، دخله حلال، إنفاقه حلال، همه بيته، أولاده، همه عباداته، صلواته، أذكاره، أعماله الصالحة. إنسان متفلت، أعمى، أبكم، أصم، يتبع شهوته وغرائزه. يعني من سابع المستحيلات أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء. الحقيقة في إلي كلمة أرجو أن تكون صحيحة: أن يستوي المحسن مع المسيء، الكافر مع المؤمن، المعطي مع المانع، الخافض. هذا الاستواء يتناقض مع وجود الله. فالمؤمن متفائل، المؤمن في الأصل متفائل أنه علاقته مع الله تماما كوحوش كاسرة مخيفة جائعة مربوطة بأزمة بيد جهة رحيمة حكيمة عادلة. فأنت علاقتك مع من يملك هذه الوحوش، لأنه لو أرخى حبل أحدها وصل إلينا. فكيدوني جميعا، تحدي، ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإذا كنت مع الله كان الله معك، إن أقبلت عليه سعدت وتشجعت وكنت حكيما. يعني الحقيقة النتائج الإيجابية من الإيمان لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، من سعادة إلى حكمة إلى توفيق في بيتك، في عملك، في أوقات فراغك، حتى في لهوك البريء، حتى في الأشياء التي سمح الله لك بها. بل إني أقول إن الذي سمح لك أن تفعلها من الحلال تسعد به أضعاف مضاعفة مما يسعد بها أهل الدنيا.
0: نعم، لأنها ضمن المنهج.
1: ضمن المنهج. يعني إذا واحد عمل شيء وفق طاعة الله ما في عنده قلق أبدا، أما إذا في شيء خلاف المنهج عنده قلق. لذلك كتاب صدر بأوروبا: دعي القلق وابدأ الحياة، وزع منه 5 ملايين نسخة. في قلق، في سبب عميق، أنت مبرمج مولف مفطور وفق منهج الله. فإذا عصى الإنسان ربه اختل توازنه، شعر بكآبة. أي إنسان لو أنه لم يؤمن بالأديان كلها، أنت مبرمج مولف على فطور، على أن تحب الأمر الإلهي وتبتعد عن النهي. لو ما تلقيت أي توجيه ديني إطلاقا، تأكل طعام طيب والأم جائعة، تحس بكآبة
0: لأنه خلاف الفطرة.
1: طبعا أنه الله برمج الإنسان وفق، برمج فطرته وفق منهجه. فكل إنسان خالف المنهج خالف فطرته. هي الكآبة مخيفة جدا. أنا حدثنا دكتور في الجامعة اختصاصي بعلم النفس، قال نسب الكآبة بالعالم الغربي بالمية 152 بالضبط. قلنا له ما هذه النسبة؟ قال 100 معهم كآبة و52 معهم كآبتين، لمجرد أن تعصي الله معك كآبة، أما الأمن يتمتع به المؤمن وحده.
0: نعم. إذا سيدي نهاية الآية يقول هل يستوون؟ الحمد لله
1: أنهم لا يستوون.
0: نعم
1: الله عز وجل
0: على عدل الله،
1: على عدل الله. نعم. الله عادل. يعني الإنسان لما بيؤمن بالله عز وجل، الله الذات الكاملة أصل الكمال والجمال والنوال والعدل الأساسي. يعني حتى في ملمح دقيق أنه وإن منكم إلا واردوها، هي اللغة باللغة العربية إن منكم ما منكم، يعني أي إنسان كائنا من كان لابد من أن يرد النار. بس العلماء قالوا هناك دخول وهناك ورود. الدخول عقاب وأبدي، الورود اتعاظ. يعني لو فرضنا أنه بلدك شرق أوسطي عمل سجن حضاري، غرف مستقلة في مجلات في كذا، وجاءنا وزير خارجي وزير داخلية من دولة متقدمة، نأخذه لهذا السجن ليرى المستوى الحضاري لهذا السجن، هل هذا الوزير سجين؟
0: لا،
1: هو يزور السجن. هي معنى ورود، لأنه أسماء الله الحسنى كلها في الدنيا محققة إلا اسم العدل محقق جزئيا. فالإنسان إذا ورد النار ليرى عدل الله المطلق كي تطمئن نفسه.
0: نعم. سيدي المثل الثاني في السورة نفسها في سورة النحل، ثم يقول تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه عبء على سيده أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟
1: هذا الكلام يدفعني أن أقول المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، لأنه أنت قلة وجودك في الدنيا العمل الصالح، والقوة قوة المال أو قوة العلم أو قوة المنصب. أنا أقول وبالله المستعان إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا. ما دامت علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، فالقوي أقدر على العمل الصالح من الضعيف. بجرة قلم يحق حقا، بمبلغ من المال يزوج شابا، بتوقيع يقر عدلا. فإن كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما الضعف مقبول إن لم تستطع أن تكون قويا. النبي قال وفي كل خير، هذا جبر خاطر. وفي كل خير، فنحن نقول يجب أن تكون قويا لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى.
0: أيضا سيدي ألا يحمل هذا المثل، يعني عندما يخاطب الله تعالى هؤلاء المشركين في مكة يعني بأنواع الشرك، فيقول أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو يعني أن يتوجه الإنسان إلى جهة ضعيفة وأن يترك القوي جل جلاله، ألا يحتمل ذلك؟
1: يعني إذا اعتز إنسان ضعيف بإنسان أضعف منه أحمق.
0: نعم.
1: إذا توجه إنسان وهو يعاني ما يعاني إلى إنسان أضعف منه، يعني هو لا يملك شيء. أنت ابحث عن من بيده الأمر. يعني لو فرضنا لك معاملة مهمة جدا والدائرة 10 طوابق وبكل طابق في 100 موظف، أنت تعتقد يقينا الإنسان الوحيد بكل البناء بكل الوزارة الذي يملك أن يقول لك مع الموافقة هو المدير العام، هل تتذلل أمام أحد الموظفين؟
0: أبدا.
1: لذلك قيل من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه، وأنا أقول ومن جلس إلى قوي أنت عبد لله، لا تتضعضع أمام إنسان، كن عزيزا. لذلك مشى صحابي مشية في خيلاء فقال النبي له إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، أظهر قوتك للآخر وأظهر ضعفك أمام الله. الصحابة الكرام نخبة البشر، في بدر افتقروا فانتصروا، هم وفيهم سيد البشر
0: صلى الله عليه وسلم،
1: في حنين لم ينتصروا. يعني الملخص، الإنسان بيقول أنا، يتخلى الله عنه، يقول الله ينصره الله.
0: نعم. إذا سيدي هذه الآية ممكن أن تكون في مجال التوحيد وتثبيت عقيدة التوحيد، بأن لا يتوجه الإنسان إلا عند من يملك أن يعطيه حاجته وسؤله.
1: يعني هل تتصور أن آية واحدة فيها فحوى دعوة الأنبياء جميعا؟ وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، نقطين، أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. العلماء قالوا لا إله إلا أنا التوحيد، التوحيد نهاية العلم والعبادة نهاية العمل. فالإنسان إذا وحد وعمل حقق الهدف من وجوده.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبقى لنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن نشكر لكم حسن المتابعة. أرجو الله تعالى أن ألتقيكم دائما على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارٍ.
0: على شفا جرف هارٍ.
1: على شفا جرف هارٍ.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في برنامج على شفا جرف هار نتناول الكبائر السبعين، والكبيرة التي نفصل فيها القول والحكم الشرعي اليوم هي الفرار من الزحف والفرار من قتال الأعداء. والزحف على العدو هو الهجوم عليه واختراق خطوطه دفعة واحدة، والفرار من الزحف أي الهرب من قتال الأعداء، ويترتب على ذلك أضرار كبيرة جدا على جماعة المقاتلين المجاهدين في سبيل الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لذلك يجب الحذر، فخذلان المسلمين عند الشدائد يدخل في الفرار من الزحف. وإذا اتفقت جماعة على المضي بأمر ما فيه منفعة عامة وقد يتحقق ضرر عام بدونه، ثم قرر أحدهم الانسحاب لاشتداد الأمر من غير أن يأخذ على ذلك موافقة تلك الجماعة، فهذا من الخذلان والتراجع والتخلي عن النصرة والإعانة. ومن ذلك أيضا أن ترى الشعوب والأمة العربية والإسلامية كيف يحاصر قطر عربي أو مسلم ويقتل أبناؤه، وتغتصب النساء، وتدمر البيوت، ويقضى على الأطفال والشيوخ، ثم تقف مجتمعاتنا الإسلامية صامتة صمت القبور. وهذا بالتأكيد يدخل في إطار الخذلان، وقد يدخل في إطار الكبائر والعياذ بالله. ولا ننسى الحديث الذي يحفظه كبارنا وصغارنا، وفيه المسلم أخو المسلم لا يخذله. أيها الإخوة والأخوات، إن النصر مع الصبر، ويد الله مع الجماعة. والشخص الأناني الذي يؤثر مصلحته الشخصية على مصلحة الجماعة ولا يهتم بالضرر الذي سيعود على المجموعة سيحاسب على ارتكابه لهذه الكبيرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة،

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين، والأمانة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قاصرة على حفظ الودائع، بل لها مدلول واسع يشمل الدين والحياة كلها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على اتساع وشمول معنى الأمانة كثيرة، منها قصتنا اليوم المستوحاة من حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلننظر ونتابع ونتعجب. وكانت البداية حينما أراد رجل أن يبيع عقارا له، فبحث عن مشتر له حتى أبدى أحدهم إعجابه بالعقار واستعداده لدفع الثمن، فتم البيع وعقدت الصفقة.
2: بارك الله لك في بيتك الجديد يا أخي،
3: وبارك لك في مالك وزادك من الخير دوما.
2: البيت يحتاج لبعض الإصلاح، متى ستبدأ؟
3: أحتاج أن أبدأ في أسرع وقت، ربما من الآن.
2: حسنا، أنت تعلم أين أسكن، وإن أردت أي مساعدة أرجوك أخبرني ولا تتردد.
3: بارك الله فيك يا أخي وزادك من فضله، تصحبك السلامة.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: وانتقل المشتري إلى عقاره الجديد فرحا به، فجعل يهيئه ويعده للسكنة. وبينما كان يقوم بالحفر في إحدى نواحي داره، إذا بفأسه يصطدم بجرة. ولما أخرجها وجدها مملوءة ذهبا تثقل اليد عن حملها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار:
3: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب.
1: وقال الذي له الأرض:
2: إنما بعتك الأرض وما فيها.
4: فتحاكما إلى رجل،

0: فقال الذي تحاكما إلي:
1: ألكما ولد؟
2: قال أحدهما:
3: لي غلام.
2: وقال الآخر:
1: لي جارية.
2: قال:
1: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى القصة بكل أبعادها وأحداثها تشكل سفرا مفتوحا لنأخذ منها الدروس ونستلهم منها العبر. وآخر ما نختم به دلالة القصة على إمكانية الاحتكام إلى من كان ذا حظ من العلم والعقل، ما يعينه على تحقيق العدل وإصابة الحق.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه له كلمة لطيفة جدا ومعبرة جدا، يقول لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر شيء يعني بتلاقيه بيتساوى مع إيه؟ يتساوى مع الكفر، فقر والكفر. لأنه الفقر للي ما عندوش عقيدة ممكن يخليه يبيع دينه ويبيع عرضه، يعمل حاجات مش لطيفة أبدا. الفقر ده شيء يعني نعوذ بالله منه. على فكرة الفقر مش فقر فلوس بس، الفقر فقر فلوس وفقر أخلاق وفقر ذمم وفقر ضمائر. عارف الفقير من الفقير؟ المفتقر إلى غيره، والغني المستغني عن غيره. يبقى المسألة ما هياش بكم الثروة اللي عندك، إنما بكم استغناءك عما في أيدي الناس. ما تيجوا بقى ندعي الدعاء ده اللي هتسمعوه، وعاوز أقول لكم دعاء مجرب للهروب والخلاص من الفقر والدخول في دائرة الغنى، دعاء للفقراء الذين يريدون الغنى. أمنوا، لأن ذلك الدعاء هدية لكم جميعا. الله.

0: الرحيم.
1: اللهم أمين اللهم أمين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ عارف الدعاء دوت لو انت قعدت كده تمعن كده نفسك وتفكر فيه هتلقى حاجة غريبة جدا، هتلقى شيء في منتهى العجب. هتلقى انك انت بتقول له يا غني يا من لا يفقرك شيء، يا قوي يا من لا يضعفك شيء، يا قادر يا من لا يعجزك شيء. فانت بتطلب من ربنا اللي عنده كل ده. عارف لما تيجي تطلب من واحد غني والله المثل الأعلى تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ لو سمحت اديني كذا وكذا، أنت مش هيأثر معاك، ده أنت عندك وأنت عندك وأنت عندك وأنت عندك. يعني أنت زي ما أنت تشوف، زي ما يقول لك وريني الساعة، أنت ما أنت شايف الساعة؟ فلما تشوف الساعة أقصد منك كده بتاعت كل إنسان هتعرف إن الدنيا دي فانية. حد فينا شايف الساعة؟ ما حدش شايف الساعة. فلازم الإنسان يكون عنده نوع من أنواع اليقين إن كل الدنيا دي ما تسواش شيء. فلما تطلب من واحد، تطلب من غني الغني، انما هتروح لواحد فقير تطلب منه؟ يعني انت شايف واحد اصلا فقير هو معهوش حاجه، واخد بالك؟ فهتطلب منه ايه؟ هضرب لك مثال اوريك الناس زمان كانوا بيفكروا ازاي. واحد لقى واحد كده ماشي قصاد منه فعاوز يقول له اديني لله وانا مش باخد منك، ده العاطي الوهاب والله سبحانه وتعالى. فراح رايح قايل له كالاتي، قال له ايه؟ هات ليس منك. بص الكلام، هات ليس منك، يعني من البداية بيقول له أنا مش باخد منك، أنا باخد من اللي عطاك، أنا باخد من اللي منحك. يقوم التاني يبص له هيقول له إيه ده؟ ده الراجل عنده عقيدة سليمة فعلا العاطي والله. راح الراجل حاطط إيده في جيبه كده ومطلع الدرهم وقال له خذ ليس لك. أظن بقى حوار انت لو دققت فيه هتلاقي كل الخير فيه. هات ليس منك، خذ ليس لك. لا انت بتدي لان الواهب هو الله، ولا انت بتطلب من حد غير ربنا سبحانه وتعالى لانه المانح هو الله. فلما نعرف هذا الامر يبقى حته انك تخاف على فقر، تخاف من الفقر او تخاف، ده كلام مش مظبوط. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هو انت متصور مين المانح والمعطي؟ هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده انك كنت في سورة الفاتحة واظن كلكم عارفينها وحافظينها والحمد لله. ربنا يقول في كتابه الكريم واصدق القائلين يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الله، مالك يوم الدين. هو يملك وأنا وأنت لا نملك. عشان كده الدعاء ده الدعاء مؤثر جدا. شوف الدعاء يقولك إيه؟ اللهم رب السماوات ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. ربنا بيفلق الحبة والنبات، يعني بيوفر للبذرة رزقها. مش هيوفر لك رزقك، يرزق الدودة الصماء في الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يرزق من يشاء بغير حساب. ده بيقول لك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. محدش فينا يستطيع أنه يتخيل هذه القدرة الإلهية هتعجز إنها تسد فقرك، بس يكون عندك يقين. الفكرة أنك أنت تبقى عارف أنك بتتكلم مع غني سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لك إيه؟
2: ولله خزائن السماوات والأرض
1: ولكن المنافقين لا يعلمون. ولا خزائن السماوات والأرض يعني إيه؟
2: يعني ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا عنده الخزائن كلها. من أنا ومن أنت؟ هل سنعجز الله؟
1: لو عطاك شيء، هو ربنا يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما،
2: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني أنت بتظن أن ربنا سبحانه وتعالى منع عنك رزق أو أعطاك رزق عشان
1: ليك كرامة عند الله خاصة؟
2: لا لا لا، ده كل ده امتحان. الفقر امتحان، ربنا بيبتلي الغني بغناه ويبتلي الفقير بفقره،
1: يبتلي القوي بقوته ويبتلي الضعيف بضعفه، يبتلي العالم بعلمه ويبتلي الجاهل بجهله، يبتلي الصحيح بصحته ويبتلي المريضة بمرضه. اختبارات
2: وامتحانات.
1: عشان كده يقولك ومنزل التوراة والإنجيل
2: والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. مش ربنا اللي بيقبض أرواح العباد وأرواح المخلوقات؟
1: ومش ربنا سبحانه وتعالى بيده الحياة وبيده الموت؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. في حد قبل ربنا؟ قبل القبل وبعد البعد، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا تحيط به الفهوم ولا تدركه العلوم، لا يعرف بالحواس، لا يدرك بالقياس، لا يقاس بالناس،
2: وكل ما خطر ببالك الله خلاف ذلك. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني.
1: فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك،
2: فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار.
1: فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك.
2: يا ابن آدم، خلقت كل الكون لك
1: وخلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. تعالوا ندعي ونأمن
2: وبعدين نرجع مرة تانية.
1: اللهم آمين.

0: يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
1: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
1: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: أيوة هيك بتعجبيني، لما أشوفك مبسوطة أنا هيك بنبسط.
2: الله يبسطك يا شيخ.
1: بديش أشوفك بعد هيك متنكدة، عرسك بعد بكرة.
2: طيب معقول يا وائل تكون حياتي سعيدة مع رجب؟
1: وليش ما تكونش سعيدة؟ اصحك تسمعي كلام الناس اللي بيقولولك إنه رجب مسكين وهبل. بالعكس الناس بتقول عن اللي قلبه طيب أهبل.
2: تعرف يا وائل أنا بالبداية كنت رافضة وكنت بديش، بس في الأخير حسبتها، قلت إيش ما يكون بضل أحسن من العيشة مع نهيل.
1: هادي مرت أخوي، والله ما نعرف كيف بدها تقبل ربنا.
2: يلا الله يسامحها. أجاني أخوك أبو الذكر مبارح.
1: إيش بده؟
2: قال بحكي لي احكي لوائل عشان بسمع منك.
1: إنه
2: قال تسيب له الغرفة تبعتي هاي إله.
1: الله أكبر، هذا أخوي كواش على الآخر. طب ما عنده غرفة، وأنا من يوم وعيت حالي وأنا بنام في الصالون.
2: معلش يا وائل علشان خاطري تتقتلش معاه، سيب له الغرفة.
1: طب وأنا وين أعيش؟ أنا بدي ضلي طول الوقت أنام في الصالون؟
2: معلش والله إلا ما ربنا يسهلها عليك.
1: ماشي ماشي، انت تتقيش على الأمر هذا، المهم انتبه لنفسك. مين اللي بدق؟
2: أكيد رجب، لأنه حكى بده يجي اليوم.
1: طب زبط زبط حالك وما ضيكش متنكد قدامه، بضل عريسك. هيني رايح افتح له. اهلا اهلا يا ابو نسب.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
3: ابو الديب موجود؟
1: ابو الديب شغال على الخط، بدك اشي منه؟
3: مقاس ما عشان اخوي ابو النصر قال لي روح عند ابو الديب.
1: انت جاي ابو الديب ولا على خطيبتك؟
3: ما جاي خطيبتي، ما بلاش يشوفني قاعد انا وياه لحالنا طب خبط طيب بالكريك.
1: وليش يا خبطك؟ انت قاعد مع واحدة غريبه؟ فوت فوت فوت، هاي هبه جوا بتستناك.
3: بدك تيجي معايا انت؟
1: وايش دخلني انا اجي معاك؟ انت خطيبها بدك تقعد انت وياها.
3: طب مين بده يجيب لنا فستق وبندق؟ ومين بده يجيب لنا القضام والاكل؟
1: تقلقش الضيافه موجوده يا رجب، بس فوت.
3: طب في حد عندك فاضي؟
1: ليش يا رجب؟
3: عشان يقف عند الحمار، بلاش يسرق الحمار، لانه بشتغل عليه في البلديه بكره. اربع طلبات عندي لاربع زبالات.
1: مش ربطته انت في عمود الكهرب ولا سبته؟
3: ربطته في العمود، بس بيجوا الاولاد بمخضوب بشوطوا عليه.
1: تقلقش محدش بهول، فوت تفضل. استقب لي خطيبك يا هبه، هيو اجا.
3: سلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: ليش مش مزوقة؟
2: مزوقة يا رجب بس على الخفيف.
3: بديش خفيف، بدك تحط كتير. بحب الشيخ، أنا بدي محمرة ومبودرة، وبدي البلمة هذا بحطوه.
2: قصدك البرق يا رجب؟
3: برق ما بحطوه، بطير العروس لا تلمع لمع هيك وتبرق برق.
2: طيب اتفضل اتفضل.
3: طبخين خبازة؟
2: لا طبخين كفتة.
3: طيب خلاص بجيب الكفتة بعد الفزنق. طيب
2: طيب اللي بدك اياه بجيب لك اياه، اقعد.
4: ايش في حد جوا؟
1: خطيب هبة.
4: خطيب هبة؟ والله اللي بسمع بصدق خطيب هبة.
1: طب يعني ها ايش اقول لك يعني، مش خطيبها؟
4: يلا مع القلعة، يتقلع هم الاثنين. المهم حكت معك هبة؟
1: بخصوص
4: حكت معك ولا ما حكت؟ ايش
1: قصدك على الغرفة؟
4: يعني هو في مواضيع بيننا غير الغرفة؟
1: يا سيدي حكت معايا.
4: وايش قلت انت؟
1: مبروك عليك يا اخوي الغرفة.
4: يعني انا عرفت لمين احكي 200 مرة فتحنا الموضوع هذا، بس لما هبة حكت معاك سمعت منها.
1: انا مش عشان هبة، انا بس عشان ما اخسركاش.
4: يا عين عليك اخو بتفهم والله. شو طبخة نهيل؟
1: كفتة.
4: وين هي؟
1: يمكن بتعمل ضيافة لهبة ورجب.
4: طيب يلا ماشي. العافية يا مرت أخوي.
5: يا أبو الذكر إيش بدك؟
4: طيب سيب اللي في إيدك وتطلع علي واحكي لي إيش بدك.
5: بعمل ضيافة لخطيب هبة، إيش بدك؟
4: كل هادي ضيافة؟
5: يوه هو انت بدك ايانا نقطر للناس تقطير في الضيافة؟
4: هذا جمال الاكل ما بتاكلوش، حطاله في صحن ابو العشرة كله فزدك حلبي؟ وايش هذا كمان؟ اوب اوب اوب اوب كاشو؟ وبندق؟ نيال امك يا رجب، ولا عمركم ما حطتوا لي في هالدار زي هيك.
5: طيب خلص ما تفضحناش، بعد ما نحط له بحط لك.
4: ما انا على الفضله بس ناكل من ورا رجب.
5: يا زلمه عيب عيب قد ما يكون.
4: طيب ماشي، روح روح ضيف رجب، بس انا جوزك بس يجي بتغدى انا وياه.
2: يا رجب، بتحب خلفه الاولاد ولا البنات؟ مين بتحب اكثر؟
3: واذا اجاني واحد اضل اصب على ابوه واضل اضرب فيه اموته من الكتل، عشان بضل يقف في الشارع بضل يسب على تبع السوبر ماركت ويطبش على حجار، فاضل يطبش على حجار يجي الحجر في الثلاجه ويخش في قزازه الكولا تندب الدنيا كل عيد الكولا.
2: طب وانت ليش حاطط في راسك انه يطلع شقي زي هيك؟
3: ما عارفهم كل هيتهم، كلهم عارفهم انا، كلهم بشوفهم في الشارع.
2: يعني بتحب البنات؟
3: ما بحبش البنات من مرة، انا بحبش ولا حدا انا.
2: طيب وانت ايش بتحب يعني؟ هو احنا بدنا نتجوز، بدناش نخلف؟
3: بدي اخلف اولاد انا، بحب الاولاد بدي اخلف كمان بنات، وبحبش البنات ولا الاولاد، بس اخلف اولاد وبنات.
2: انت بتحكي الكلمة وعكسها يا رجب، هذا غلط.
3: ما انا بحكي عشان حتى انا ما جبتش فصدق، ميت من الجوع انا.
2: يلا يلا هلقتنا هي الحتيجة.
5: الله يمسيكوا بالخير، كيف حالك يا نسيبنا؟
3: مين؟ انا بصيبش حدا بالمرة، ما تقولش ليش اصبتك، وقتاش اصبتك انا؟
5: مش قصدي انه تسيبنا، قصدي انه انت نسيبنا نسيبنا، جوز بنت عمي.
3: مين بنت عمك؟ انا بعرفش عمر شفتها.
5: ولك هبة، هبة بتكون بنت عمي.
3: انتو قرايب؟
2: يا رجب، نهيل بتكون بنت عمي ومرت ابن عمي.
3: كيف مرت ابن عمك متجوزة ابن عمك؟ كيف هادي بدي افهم انا؟ انا مش فاهم ولا حاجة. ابن عمك متجوز بنت عمك؟ وعمك متجوز عم عم عم مرت عمك، كيف؟
5: بعدين بتفهم يا رجب بعدين، مد ايدك بس انت مد ايدك. اتفضل مد ايدك.
3: هاتي هاتي هاتي.
5: تاخدش الصحن كله يا رجب، مد ايدك بس.
3: ما قلت بيجي واخدوا الصحن كلهم بضلهم يقعد يقرأ فيه هذا اتفرج عليها.
2: تقلقش يا رجب تقلقش، في عنا كتير، في عنا فستق وكاش وكتير
3: كتير، عشان بدي اخد كيس معايا مروح، عشان في الليل بضلني اصحى بعرفش ايش اعمل انا.
5: مرحبا بك يا رجب، مرحبا بك، اللي بدك اياه خده، المهم تدير بالك على هبة.
3: ما زعلان من هبة، زعلان بالمرة.
5: ليش الله لا يجيب زعل؟
3: بس مزوقة، قلت لها مزوقة تزوقة بحمرة ومبودرة بدي زي ما بحسوب التلفزيون. قبل قولي حطيت نكفة.
5: اي هو الزواج اكل يا رجب؟ بعدين هيا متزوقة ما شاء الله عليها زي القمر.
3: ما مش كتير، نكفة حاطة بس نكفة.
5: خلص المرة الجاية بتحط لك رتلين يا رجب، المهم ما تزعلش.
3: خلاص بديش ازعل انا، المرة الجاية بجيب معي جردل بويا وفخشية كبيرة، خلاص بدها كل حيطان.
5: ما هو ما فيش المرة الجاية يا رجب، بعد بكرة العرس.
3: والله ناسي بعد بكرة العرس، خلاص خلاص يوم العرس بروح على الشغل بخليها عندكم أنا، عشان ما تجيش عنا هناك كل واحد لحاله ضلوا قاعد في داره لحاله.
5: ليش يا رجب؟ هو اللي بيخطب بيسيب مرته عند أهلها؟
3: ما عشان بدها تجيب لها خيل أبيض خليها تركب عليه وظني أخبطه بالكرباج، أخبطه قاعد يرفص، أخبطه يقعد يفص وتقع، فأخي أنا أجي أحملها وأديها عضارنا.
5: يا عيني عليك يا رجب يا رومانسي، وأنا اللي بقول عنك بتفهمش حاجة.
3: ما بفهمش إيش أنا بالمرة، أنا بفهمش بس بحب أفهم أنا.
5: طب يلا أسيبكوا أنا براحتكوا. يلا
3: شكرا، وقتها بقى جيب الغدا هبة.
2: وقت ما بدك يا رجب، قول أنا جعان وأنا بجيب لك الغدا.
3: جعان.
2: طب خلينا بس نحكي شوية، ايش في بالظرف معاك؟
3: عجبتك هديتين؟
2: الله يسامحك يا رجب، غلبت حالك.
3: مهمش ما مقام قالوا لي بتروح خطيبتك بتجيب لها ايش معاك، لازم تجيب. جبت لك جواك كبس عن كشاف، صلحته ثلاث مرات عند الزامة، حطيت ورقة فيه في البطارية عشان ما تقعش.
2: جايب لي جوال كشاف يا رجب؟ وانا بفكرك بدك تجيب لي جوال جي 7 ولا جراند 2.
3: مين هذول يهود؟
2: هدول أسامي جوالات يا رجب.
3: ما قاس عمك أتجوازك بجيب لك كل بدك إياه، بعطيك المصاري كل هيتن وتجيب كل بدك إياه.
2: يلا مقبولة منك يا رجب. شو الهدية الثانية؟
3: حشيت لك خبزة فيها ملوخية.
2: الله يسامحك يا رجب، هو الملوخية بتنحشب؟
3: ما قلت لأخويا بديش أحشيها، بدي حطها في قلب الجنية أجيب لك إياها تحط فيها طرشة وزيتون. قال لي والله يقولوا عنك أهبل وبتفهمش. قلت خلاص بحشيها وخلاص. المهم مرة تانية بدي أجيب تحط زواج، هاي بقول لك أنا وما حطتيش زواج وحاط ببطل بقول أبع خلاص، كل واحد يأخذ تبعوته ومصاريه وروح.
2: إن شاء الله يا رجب يوم العرس إن شاء الله بدي بحال زواج.
3: بدي أدب حالك زواج كتير كتير، خلي كل ما يقع زواج على الأرض ألمه بالصحن.
6: ايش يا ابو العديان بدكش تشغل مخك معايا؟ الزيزي صهر ترجب، عارف ايش يعني؟
7: ايجي انا بنروح نرقص مع الدعية وندبك قربان حالي، انا ما بروح انا معيش مزاري ومبلز على اخر.
6: ولك يا مجنون احنا بنروح نرقص ولا ندحي؟
7: ولا ايش بدنا نعمل؟ انا بدك تروح عشان كوباية عزير نجرب عزير، بحب اجرب بالمرة عزير انا.
6: ركز معايا ابو العديان ركز.
7: ماجي قول يا قرن.
6: لقيت يا ابو العديان بما انه في حفله لرجب راح تكون كل الناس في الحفله عشان يشوفوا ايش بده يصير وكيف رجب برقص، صح؟
7: صحيح.
6: ومن ناحيه دار رجب مش راح يكون فيها حدا.
7: طيب ايش يعني؟ انا فكرتك بدك تقول لي يعني بنروح على السوبر ماركت نسرقه.
6: لا لا لا لا، السوبر ماركت فيه كاميرات، انسى سيبنا منه وقيمه من مخك.
7: طيب هاي ماجي ايش دار رجب؟ ايش بدنا نسرق برجب؟ ما كل المزاري ذبحها للعروس ولا الزواج ولا الزالة.
6: ايش رايك ابو العديان نفكفك الطقم ونسرقه تبعه؟
7: طب كيف بده يتجوز يعني؟ بده يقعد على البلاط ولا على البرندة؟
6: احنا ايش لنا في امه؟ احنا بنسرق الطقم وبنفكفكه بنبيعه، هذا حقه اقل حاجة 800 دينار جديد. احنا يا عم ابو العديان بدنا نبيعه ب 500، بدنا نتمصرف معيش ولا شكل يا زلمة. وبعدين بعد ما نبيعه إلك 250 دينار وإلي 250 دينار وبنظلنا نصرف فيه لآخر السنة.
7: طب ماجي بس رجب كيف بده يتجوز يا زلمة؟ كيف بده يتجوز؟ بدك تسرق الزواج والعطر والبخاخات وكل إجي
6: يا عم. إيش لك في أمه أنت وإيش بدنا فيه إحنا؟ هذا رجب اللي أنت شايفه بتقول عنه أهبال مدزن مصار مدزن قادر يشتري 10 دقوم.
7: طب كيف بدنا نسرق؟
6: تقلقش ابو العديان، بنتفق مع ابو الدينين وبنقول له جيب التوك توك تبعك عشان بدنا نحمل هالطقم وهو اصلا بيعرفش في القصه، وبنعطيه كمان اجار و25 شيكل وعلبه رياض صوره 01.
7: طب وين من نروح نعد الطقم
6: يا زلمه؟ ايش لك في هالشغله انت؟ انت قاعد بتعكر فيها، بحطه عندي في المخزن.
7: خلص ماجي.
8: أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شرفت يا جماعة، تفضلوا تفضلوا. ولا تقيم صبيعك من مناخيرك وقعد تستقبل الناس، قهرتني.
3: ما أخي بضعين يقني بضعين يقني، إيش أعمل لك؟
8: طب خلص خلص، نزل إيدك نزل اقعد. أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا جماعة، أهلا وسهلا، شرفتوا. أهلا أهلا أبو نسب حبيبنا أبو الديب، تفضل.
9: الله يزيد فضلك، ألف مبارك ألف مبارك عليكم يا جماعة. مبارك يا رجب.
3: أباك فيك الله أباك فيك يا ربي. جبت فستق معاك؟
9: اي لا، هذا الدور عليك، الفستق عليك هذه المرة.
8: عريتنا عريتنا يا ودي في بطين الله لا يبارك لك، ولكن انت خسارة فيك التبن، التبن خسارة فيك. تطلب من الناس يجيبوا لك فستق؟ مش بكفي الاكل اللي طفحته؟
3: عمي بس حبيت يتجوز لازم يضل يقل يقل يقل يقل.
8: قرد يوكلك يا بعيد ان شاء الله. هلا هلا ابو الزكر، هلا بلبل، هيا وائل، تفضلوا تفضلوا. يلا يا رجب، الشباب قاعدين بيستنوا فيك عشان يحملوك ويعملوا لك زفة ويعملوا لك عرس مرتب. يلا روح روح اجري.
3: بطيح بدهم يحملونك، اعطيهم بدهم يمسكوني يرموني فوق.
8: يا عمي وماله، ما بيرموك بالكفوك، ايش بدك انت احلى من هيك؟

0: ابو النصير مالك يا رجب مالك؟
1: وفي الناس بضعهم سلموا علي بوصوا فيه اش بدهم في اعضوء انا؟
0: لك ما هو اللي جاي يبارك لك بدي بوسك من المحبة
1: فاتش ما وصفي بالمرأة انا
0: خلاص يا سيدي اللي بيجي بوس فيك بتبعد راسك ليش اللي في ايدك هذا ورينا شو

0: وقل له
1: ولك ما احنا جايبينه لنا، ما احنا جايبينه للناس يا مسخم.
0: خلاص حقيت انا نعسان كتير بروح انام.
1: ولك وين تنام والحفله والناس
0: حق لهم يجوا انام.

0: يا ورديش اكلنا خازوق قبل العديان.
1: ولا فيش فيه مالك ودي صوتك حملت الطقم ولا لا؟
0: رجب هذا اللي شايفه اللي بنقول عنه اهبل رابط الطقم تبعه بجنازير ومثبته بخشب في الارض، والخزانة تعرف ايش عامل فيها؟ حاطط حديدي هان وحطيته هان وثبتها في الحيط تثبي.
1: يعني ايجي بنقدرش نسرق ولا حاجة؟
0: ما بنقدرش نسرق الطقم، خلاص انسى الموضوع
1: ده. بيشوف بدي جاي حاجة زرنا جابين الدقدق، خلاص يسرق اي حاجة.
0: تعرف ايش في الغرفة؟ خبيزة فاصوليا ملفوف، عاملها مطبخ مش عاملها غرفة نوم.
1: طيب خلاص خلاص خلاص انسى الموضوع، عزنا بالمرة عزنا.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث عظيم وجليل من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، انتهت قصتها بالحب. يقول عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. أعبد الناس من خلق الله عز وجل المؤمنين هم الذين يتقون المحارم، إذا علموا بأن هذا حرام اجتنبوه. وهذه صفة المؤمن الذي يحب أن يفعل ما يحبه الله وأن يترك ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى أو شيء الذي يبغضه الله ويكرهه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من هو الغني؟ ليس الغني اللي عند العرض الكثير، عند المال الكثير، حساباته وأرصدته دائما مرتفعة. ترى الغني الذي يرضى بما قسم الله عز وجله، وهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان فقط، اللي دخل في قلبه ووقر الإيمان الحقيقي، وذلك الإيمان بقضاء الله وقدره، بالقدر خيره وشره، والذي يؤمن بأن الله عز وجل قد كتب أن يأتيه ما يأتيه من الأرزاق ولن يموت إلا وقد استكمل هذا الإنسان كل رزقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هنيئا والله للجار بما جاءت يعني فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الوصايا القرآنية في الاهتمام بالجار وتوقير الجار وإكرام الجار، وإنه من الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحب للناس ما تحب لنفسك من الخير تكن مسلما. وأحب للناس ما تحب لنفسك من الخير تكن مسلما. لما أحد يسألك من المسلم الحقيقي، قل له: الذي يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير، ما عنده أنانية. بل يصل الحال في أهل الإسلام والإيمان أنهم يحبون الخير للآخرين حتى أكثر من أنفسهم. والدليل الأنصار الذين هاجر إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الإنسان يعتلي والمسلم يعتلي في الرتب والشعب إلى أن يصل لهذه الدرجة، أن يحب الخير للآخرين كما يحبه لنفسه. وختم صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الجليل بقوله: ولا تكثر الضحك فإن الضحك تميت القلب. وهنا فيه إشارة: كن لطيفا، كن محبوبا، كن صاحب ابتسامة وضحكة، ولكن لا تبالغ في ذلك، فإن كثرة الضحك يميت القلب، وكل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. سبحان الله، هذه الرواية العظيمة التي تبين بأن الحب هو شعار الإسلام، وأن المسلم الحقيقي هو الذي يحب للآخرين ما يحب لنفسه، ولكن بشرط أن تضع بين قوسين من الخير. حب للآخرين من الخير ما أحببت لنفسك، وعند ذلك ستكون المسلم الحقيقي، المسلم الذي قد طبق ذلك الشعار العظيم الذي هو شعار الإسلام، واقتدى برسول الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، وطبق بما جاء في كتاب الله عز وجل، والذي هي توجيهات الخير للعبد ينال نصيبها في الدنيا والآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونلتقي مع مروية حب في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

هذا خلق الله كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله.
2: خلق الماء الجزء الثاني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله. نحن على موعد معكم بإذن الله تعالى لنستكمل ما بدأناه معكم في اللقاء الماضي حول قصة خلق الماء. أفرأي

0: يشكرون.
1: إن العرب الذين خاطبهم الله تعالى بهذا القرآن ابتداء كان الماء النازل من السحب في صورته المباشرة هو مادة حياتهم وموضع احتفالهم والحديث الذي يهز نفوسهم، وقد تكلموا عنه وهاموا به في قصائدهم وأشعارهم.
2: ولا يستطيع أحد من البشر أو المخلوقات الحية الأخرى أن يعيش دون ماء، فسبحان الله العظيم الخالق الذي أنشأ الماء من عناصره الأولية وكونه في السحب وأنزله منها وجعله عذبا فراتا سائغا للشاربين، وأنبت به الزرع وأخرج به الثمار اليانعة. وهو

0: إن ذكر الله تعالى إرسال الرياح بالمطر دليل على عظم القدرة والتدبير، وفي ذلك بشارة بإغداق الغيث على الأرض وإنبات الزرع وإخراج الثمار التي يأكلها الناس فينجون بفضل الله تعالى من القحط والجوع.
1: ولا بد أن العربي ابن البادية كان شديد التأثر بهذا الخطاب القرآني وحديثه عن الماء تلك السلعة النادرة الثمينة، ولا سيما في الصحاري الجرداء المقفرة.
0: ولا تنقص قيمة الماء بتقدم الإنسان الحضاري، بل لعلها تتضاعف وتزداد.
1: ومن المؤكد أن العلماء والمشتغلين بالعلم والذين يحاولون تفسير نشأة الماء الأولى أشد شعورا بقيمة هذا الحدث من سواهم، وأكثر إحساسا بقيمة الماء في الحياة. ويبقى الماء مادة اهتمام الإنسان البدائي في الصحراء، وكذا للعالم المشتغل بالأبحاث.
0: وقد كشفت لنا الأبحاث العلمية الأهمية البالغة للماء بالنسبة لكافة المخلوقات الحية.
1: لقد أراد الله تعالى أن يكون الماء هو المكون الأساس للسوائل في أجسام جميع المخلوقات الحية. فجسم الإنسان مثلا يحتوي على نحو 70% من الماء، أي ما يزيد عن ثلثي الجسم.
0: ويقدر العلماء أن الماء يشكل 3/4 جسم الدجاجة، كما أن نحو 80% من ثمرة الأناناس يتكون من الماء، كما يشكل الماء أكثر من 95% من ثمرة البطيخ.
1: فسبحان الله الذي خلق الماء وجعله سر الحياة، الذي يحرك الأرض الهامدة فتنبت الزرع.

0: لقد كشفت الأبحاث العلمية أن الماء يعد ضروريا لكل وظائف الجسم الحيوية، فهو يستخدم في عملية الهضم والامتصاص ونقل المغذيات إلى جميع خلايا الجسم.
1: كما يشكل الماء في جسم الإنسان وسيطا ضروريا ومهما لإتمام العمليات الكيميائية المختلفة داخل خلايا الجسم.
0: كما يعد الماء مذيبا لمخلفات الجسم الموجودة في العضلات ومخففا لها أيضا من أجل التقليل من سميتها، كما يساعد في عملية طرح السموم خارج الجسم.
1: ويساعد الماء كذلك في انتظام درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى ذلك فإنه يوفر ما يمكن اعتباره وسادة واقية للخلايا تحميها من الصدمات العنيفة والفجائية.
0: وسبحان الله الخالق الحكيم القادر العظيم، فقد اكتشف العلماء أن الماء يشكل السائل الذي يحيط بالجنين داخل الرحم، والمعروف بسائل السلة، وهو غشاء رقيق يحيط بالجنين النامي في بطن أمه ويحميه بفضل الله تعالى من أي أذى قد تتعرض له الأم أثناء الحمل.
1: والماء لازم وضروري لبناء كل أنسجة الجسم، بل هو المادة الأساسية في تكوين الدم والإفرازات السائلة في الجسم، مثل اللعاب والدموع وعصارات المعدة وأحماضها الهاضمة.
0: ويشكل الماء السائل الذي تفرزه أغشية المفاصل، كما يشكل الماء عدة سوائل أخرى في جسم الإنسان تقوم بتليين أعضاء ومفاصل الجسم الأخرى، بالإضافة إلى أن الماء يحافظ على نعومة الجلد وسلامته.
1: ومع تقدم الإنسان في العمر تقل كمية الماء في جسمه، فالماء الذي كان يشكل من 75 إلى 80% من جسم الرضيع حديث الولادة يصبح 50% فقط من جسم الإنسان بعد سن 65 أو 70.
0: وتنعكس قلة نسبة الماء في أجسام كبار السن في تجاعيد الجلد وانخفاض إفراز اللعاب وتصلب المفاصل، الذي يظهر بشكل طبيعي مع التقدم في العمر.
1: ويعتقد كثير من الأطباء أن مرض تصلب المفاصل عند كبار السن يعزى إلى قلة نسبة الماء فيها وفي خلايا الجسم بشكل عام في هذه السن الكبيرة، وليس لأسباب أخرى كما كان يعتقد من قبل طوال عقود.
0: وفي العقود الأخيرة سجلت حالات شح في المياه العذبة في مناطق عديدة من العالم، وقدرت الإحصاءات الدولية الصادرة من منظمات الأمم المتحدة أن نحو 1 مليار شخص على سطح الأرض لا يزالون يفتقرون لوسيلة ما للوصول إلى مصدر آمن لمياه الشرب.
1: كما كشفت الدراسات أن حوالي 2.5 مليار يفتقرون إلى وسيلة ملائمة من أجل تطهير مياه الشرب، وكل هذا يدعونا لعدم الإسراف في الماء والحفاظ عليه.
0: مستمعين الكرام، بهذه الحلقة ننهي الجزء الثاني في حديثنا عن خلق الماء، وبهذا نتم الحديث في هذه السلسلة عن خلق الماء، ولنا معكم موعد جديد في حلقة قادمة وموضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم هو طريقة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع شباب الصحابة، بالذات لما حد فيهم يعمل موقف غير متوقع أو يغلط غلط شبابي كده. الحديث بيقول إن سيدنا الفضل بن العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الجمل بتاعه وهم بيحجوا، الحجة الوحيدة اللي حجها النبي حجة الوداع. فجاءت امرأة حسناء من خثعم، خثعم ده اسم قبيلة. فجعل الفضل، وسيدنا الفضل على فكرة كان شكله جميل وشعره شكله حلو، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، والفضل بن العباس يعيد وجهه، والنبي يصرف وجهه مرة أخرى إلى الشق الآخر. فقالت المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذاك في حجة الوداع. خلص الحديث. قصة بتقول إن سيدنا محمد كان واخد ابن عمه وراه على الجمل بتاعه وهم في الحج، فجت بنت شكلها حلو والفضل كمان شكله حلو، فبتكلم النبي بتسأله سؤال فقهي وهي بتبص للفضل اللي شكله حلو وهو كمان بيبص لها. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حط ايده على دقن الفضل بن العباس وقام قايل له بص الناحية التانية، بس ايه، النبي حرك وشه كده يعني. فالفضل قام رجع وشه تاني وبص للبنت والبنت بتبص له، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده على دقن الفضل بن العباس وقال له بص الناحية التانية، وسيدنا الفضل بيرجع وشه تاني عشان يبص عليها. ثم اذا بالبنت تسأل النبي بتقول له: ابويا راجل عجوز لا يثبت على راحلة، مش عارف يصلب طوله وهو قاعد على الجمل، يعني مش عارف يحج، ينفع أحج عنه؟ فالنبي قال لها: أيوة ينفع تحج عن أبوكي. ومشيت البنت بعد كده. كنز رائع، بل أكتر من كنز. رقم واحد: النبي المتفهم صلى الله عليه وسلم، المتفهم لهذا الشاب سيدنا الفضل بن العباس اللي ممكن تكون شكل البنت جميلة. ده مش مبرر ان اي حد يبص للبنت لو كانت جميلة، لكن كشباب كتير مننا ممكن يغلط غلطة زي دي. فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرجه امام الفتاة او يزعق له او يقول له انت قاعد ورا النبي واحنا بنحج في بيت الله الحرام وبتبص على بنت كمان، النبي بمنتهى اللطف والحنية والجمال منه صلى الله عليه وسلم يحط ايده على دقنه ويزقها الناحية التانية علشان ما يبصش على البنت. فاول حاجة تفهم النبي عليه الصلاة والسلام لضعف بعضنا احنا كشباب او هذه الاخطاء المتكررة منا كشباب. قلتلك مش مبرر لو البنت جميلة، لكن حنية النبي واضحة جدا. الكنز التاني ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم ييأس سيدنا الفضل بن العباس من رحمة ربنا. انت عارف كان ممكن لو واحد غير النبي يقول له انزل من على الجمل ما تمشيش معايا في الحج، يعني احنا طالعين الحج مع بعض وبتبص على البنات، انا مش عايز اصحابك في الحج ده. فيروح الفضل بن العباس وهو يائس من رحمة ربنا او مصدوم في نفسه او حاسس انه زعل النبي يبقى حجته مش مقبولة. ما حصلش، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كمل معاه الحجة كأنه بيقول له: معلش انت ممكن تغلط، لكن احنا اصحاب مش هنفارق بعض ابدا حتى لا يقنط ولا ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. التعامل مع اخطاء الشباب محتاج رحمة وتفهم وحنية وحكمة وصبر، لان الشباب ساعات بيضعف لكنه بيحب ربنا. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سهل بن عبد الله ابن يونس التستري. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان سهل بن عبد الله يقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الإسلام أفعال وتروك، أمور أمرنا الإسلام أن نفعلها وأمور أمرنا الإسلام أن نتركها. العلماء درسوا مسألة: أيهما أهم، فعل الأفعال أو ترك التروك؟ يعني الإسلام حرم الخمر، اترك الخمر، اترك السرقة، اترك الاعتداء على الأعراض، أعراض الآخرين، أموال الآخرين، هذون كلهم تروك. هلا أمر بالصلاة، أمر بالصوم، أمر بالزكاة، أمر بالحج، أمر ببر الوالدين، هذون أفعال. العلماء قالوا: أنه أهم، فعل الأفعال أو ترك التروك؟ المسألة فيها اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول لا، ترك التروك أهم. هلا فيما يبدو بأن سهل ابن عبد الله التستري من هؤلاء الزمرة أو الطائفة من العلماء اللي بيقولوا ترك التروك أهم. يقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، أما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. عفوا، يعني هلا إذا واحد كفل أيتام، البار يكفل الأيتام والفاجر نسأل الله السلامة يكفل الأيتام بسبب في نفسه، يعني والله تفطير صائم، الصالح بفطر صائم، بس مرات ممكن كمان الفاجر يفطر صائم. بس هلأ غض البصر ما يفعله إلا صالحون، شايف؟ ترك الخمر لا يفعله إلا صالحون، ترك السرقة لا يفعله إلا صالحون. هلأ في فاجر بيترك السرقة بيقول لك أنا ما مكانتي ومنزلتي وما بتسمح لي، بس يمكن في لحظة معينة إذا لقى الفرصة مناسبة وما بتتأثر منزلته بيسرق. ذكروا بأنه ببريطانيا انقطعت الكهرباء، فمدير بنك سرق البنك، يعني خلال ربع ساعة زمان سرق البنك، شاف الوقت مناسب وما حدا حيدرى ومكانته بتضل محفوظة. أما هلأ المسلم الذي يترك ينضبط بأوامر الشرع، هو ما بيسرق مو مشان مكانته، هو لا ريب ستنعكس على مكانته، بس ما بيسرق خوفا من الله عز وجل، لا يشرب الخمر خوفا من الله عز وجل، لا يعتدي على الأعراض خوفا من الله عز وجل، لا يقتحم المحرمات خوفا من الله عز وجل. فسهل بيقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، أما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. هلأ حتى الصديق المقرب حتى الصالح ممكن تزل قدمه، بس يا أخوان عم يتكرر، يعني في فرق كبير بين زلة القدم وبين منهاج الحياة، بين واحد أخي هو منهج حياته هيك، لا تحاكي بهالسيرة، يعني لا تحاكيه بسيرة غض البصر أو ما غض البصر، هذا أمر هو ما له معني فيه. هلأ في فرق بين واحد هيك وبين واحد زلة قدمه فأطلق بصره، بين واحد زلت قدمه فامتدت يده، في فرق كبير. أهل التربية الروحية يقولون: الإسلام تخلية وتحلية، أول شيء بدك تتخلى عن أشياء بعدين تتحلى بأشياء. يعني هذه الكاسة إذا بدنا نحط فيها عطر أول شيء بدنا نفضيها من كل شيء فيها ونغسلها بعدين بنحط عطر حتى تتسع، فالتحلية لا تكون إلا بعد تخلية. فبدو يتخلى عن المحرمات ثم إنه يتحلى بأوامر الله تعالى. على كل الأحوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني كله، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فاجتهدوا يا أخوان أن واحدنا إذا أراد أن يسلك ولا بد أن تسلك في درب الأولياء، أما الحرام فالممات دونه،
هذا خلاص يعني قرار أنت يعني متخذه. هلا إذا شي يوم واحدنا لأنه إنسان يخطئ ماشي الحال، بيستغفر بتوبة بيقلع، بس هو منهج حياته الحرام متروك. لو بيجوا أهل الدنيا كلها بدهم يفلسفوا له الحرام، وأنا بفضل الله، بفضل الله يا أيها الإخوة، والله يعني أنا أحيانا والله أدعو الله تعالى ببركتي يعني ببركتكم، لأنه يأتيني شباب الحقيقة تعرض عليهم فرص من الحرام بأشياء متنوعة ويتركونها لوجه الله تعالى. والله بعض الرجال والله يا أخوان بالملايين بالملايين المال الحرام، بس حرام تركه. والأمر يعني كل جمعتين ثلاثة، كل جمعة إلا ما يأتيني أخ، والله آخرهم يعني من أيام يعني خلال الأسبوع الماضي اثنين أجوني، بس أخ بده يدخل في مناقصة، بيقولوا له المسؤولين موظفين المناقصة أنه أنت صاحبنا وحبيبنا وما بعرف شو، بدنا 10%، وبترسى عليك المناقصة بس بدنا 10%. جاء سأل أنه بيصير؟ لا ما بيجوز، حرام حرام، لأنه هذا الموظف عم يأخذ راتبه من مديره، وهو موجود من أجل أن يبحث عن مصلحة المدير، مو يبحث عن مصلحته. لأنه بجوز أن تكون أنا أقدم العرض تبعي ما يكون كثير منيح، هذا الأخ مقدم عرض أحسن أو هذا، بس لأنه أنا بدي أدفع العشرة بالمئة بيروحوا بيبدوني، فبيكون أول أكل مالا حراما وأذى مديره. المهم بعدين هو موظف وأخذ كل معاشه، كل عائداته اللي بدأ تجي بده يرجعها للمدير تبعه، مو بيحطها بجيبته. المهم قالوا له أخي 10%، جاء سأل قلت له حرام، قال لي أستاذ فيها ملايين. والله هو يا أخوان هلأ شوفوا، أنا بحكي له، أنا قلت له شوف أنا هلأ عم بقول لك حرام، وأنا يعني بالنسبة لي سهل، بس أنا بعرف قديش أنت في داخلك صراع صراع شديد، يعني إنه شلون بده يقول له لا، وطبعا إذا لا الله معك مع السلامة. المهم قال له لا، بس في حقيقة في صراع. هو لاحقا قال لي أستاذ والله بس أنا بقيت في صراع داخلي، قال لي والله بكيت بالبيت، بكيت لك فيها ملايين الشغلة. المهم قال له لا، راحت رد بعد شي كم أسبوع في واحدة تانية، رد أقوله شو؟ قال لهم أخي أنا سألت شيخي وقال لي لا. قام بيقول له الموظف اسأل لي شيخك، هلا هي رقمها أعلى يعني، والله قال له. فإجا قال لي قال بيسلم عليك. قلت له لا ما بيجوز. رجع قال له لا، قال له مثل ما بدك. راحت عنه هي الثانية، راحت بده يقول له الموظف بعد حين، بيقول له لك يا استاذ فلان روحت عن حالك، مو حرام تروح عن حالك المصاري. شوف يا لطيف، يعني غير راحت عليه وهو عم يبكي بحاله بينه وبين حاله، ياتي من الخارج من يقول له لك مو حرام عليه، لك انت مو انت اولى فيهم من غيرك، شو عليه لو اخذتهم، شو عليه لو تصدقت بشوي. المهم خلاص راحوا التنتين. هلا هو بيقول لي اشترى شروه دخل في مزاد بالسيارات، اشترى سيارتين. قال لي والله يا أستاذ الله أكرمني ربحت بهدون السيارات اللي اشتريتهم أكثر من اللي كان بده يطلع لي بقلب هذا المناقصة، وبأسهل بكثير. شغلة سهلة يعني، زبون واحد خذ هاد ادفع لي، مو أنه بدك تدخل وراء واستنى لتقبض بعد ما بعرف قديش جمعة جمعتين شهر شهرين، وقدم وراء وطلع وراء وجيب عروض. قال لي بلا كل هالشغلات الله أكرمني بأكثر اللي بعمري أنا ما ربحت بسيارة مثل ما ربحت بهدون السيارتين. فأنا قلت له هدون مو بس هدون مو المكافأة تبعك، هي دفع على الحساب، لسه لك كثير. هلأ أحيانا رب العالمين يسرع لك يعجل، وأحيانا يبطئ، وأحيانا يؤخر، وأحيانا يدخر، هو رب العالمين. بس 100% يا أخوان يا شباب يا رجال، أنتم في حياتكم تركوا الحرام، هذا شعارك، هذا ديدنك، هذه عادتك، هذه مسيرتك في الحياة، حرام ما في من أوله، وهذا أمر متكرر. أخ ثاني خطيه، هو كان داخل والحقيقة مخربط وربحان ربح منيح، قال لي شو بدي أعمل بهذا اللي أخذتون؟ قلت له والله بدو يرجعوا، هدون بدهم يرجعوا للدائرة العامة اللي أنت دخلت بتلك المناقصة، أو بدك تصدق فيهم بوجه خير عام.
لكن أنت كيف بدك تصير من الأولياء؟ شلون بدك تصير من أهل الجنة عرضها السماوات والأرض؟ شلون بدك تصير قريب من الله عز وجل؟ إن قال قال بالله، وإن نظر نظر بالله، وإن مشى مشى بأمر الله، وإن بسط بسط بأمر الله. كيف؟ والله يا أخوان، وأنتم جربتم الحمد لله يعني العيشة مع الله يا أستاذ، في سعادة تغمرك كلك، تغمرك بنفسك بذاتك، وتغمرك بأولادك وببيتك وبزوجتك. والمال الحرام بلا ريب سيعاقب صاحبه عليه بلا ريب، أكيد، لأنه الله الله يا أخي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وشرا، الله عم يحكي وبده يدفع ثمن هذا المال الحرام. فيقول سهل ابن عبد الله: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله. سامحوني هلا الصلاة فيها صعوبة، بس لعل يعني الأمر سهل كمان، الصلاة يصلي الصالح وغير الصالح، والصوم هيك، والزكاة هيك، والحج كمان بيطلع المنيح والردي على الحج. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا ويتوب علينا جميعا. بس ترك الحرام، يقول سهل ابن عبد الله: لكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. هذه فلسفة الأولياء، نحن نقرأ في سير الأولياء هكذا فلسفتهم. لعلي قلت لكم مرة بمجمع الشيخ أحمد كفتارو الله يرحمه، كان في دورات يجي طلاب من جنسيات مختلفة في العالم في الصيف، بيعملوا لهم دورة 100 يوم لتعليم الدين، طلاب أجانب. فالبرنامج كل يوم من الصبح للساعة 2 في دروس صفية، وبعدين بعد الظهر الساعة 5-6 كمان في محاضرات هيك ثقافية شرعية يعني وفكرية إسلامية، أو ياخذون زيارات إلى هيك معالم سياحية دينية أو غير دينية. فمرة في محاضرة تبع بعض الظهر طلبوا مني، الإدارة طلبت مني أنه أنا أكون محاور، وفي شيخ سيأتي الله يرحمه، توفى الشيخ بشير الباني عليه رحمة الله. الشيخ بشير الباني كان بيته هون قريب حديقة الجاحي، والرجل من عليه رحمة الله من أهل الصلاح والورع والتقوى. المهم المحاضرة 3/4 الساعة، بعدين في 10 دقائق استراحة بضيف وضيافة، بعدين رد في ربع ساعة أسئلة وأجوبة. ساوى الشيخ المحاضرة بعد أن قدمته 3/4 الساعة، هلأ قلت لهم في استراحة، تفضلوا في ضيافة على الطاولات. كانوا الإدارة مادة طاولات يعني بتيفور، علبة شراب، لبن عيران هيك. المهم الأخ المسؤول على الضيافة بعت أخ، أنا كنت قاعد على الطاولة والشيخ يعني جنب الشيخ، الشيخ عمره شي 90 سنة 85 سنة، فبعت على الطاولة كاسة لبن عيران وبسكوتين للشيخ ولإلي. فالشيخ بيقول له لهذا الأخ، قال له: هذا اللبن العيران منين؟ بقى الجامع المجمع فيه مطعم كان بيطعمي 500 طالب كل يوم فطور غدا عشاء، بالتالي فيهم يعني صانعين للطعم. قال له: من المطعم من هون تحت. قال له: يعني هذا من مال الزكاة. قال له: أنا ما باكل من مال الزكاة. روح قل له للمدير. بقى المدير كان عمي أبو زوجتي علي الله يسلمنا. روح قل له للمدير بيقول لك: الشيخ بشير هو ما بيأكل من مال الزكاة، بتدفع من جيبتك حق كاسة اللبن تبع الشيخ بشير. أم أنا قلت له: سيدنا إذا سمحت اشربها، وأنا حبشرب كاسي هلا، وأنا حبدفع، بس أطلع حبدفع 500 ليرة. قال لي: أنت بتدفع؟ قلت له: إيه. قال: إيه طيب. أخذ كاسة اللبن وأنا أخذ كاسة اللبن وشرب اللبن. هلا خلصت الاستراحة، أجوا الطلاب سألوا الأسئلة، جاوب الشيخ عليهم الأجوبة، انتهت المحاضرة. رحت أنا ودعت الشيخ إلى الباب إلى سيارته. والله يا أخوان هو عم بيفوت على السيارة وأنا خلص دي سلم عليه أنه بده تمشي السيارة. قال لي: محمد خير، لا تنسى تدفع 500 ليرة سوري، هي كاسة لبن عيران من 20 سنة يعني قديش حق، أو كاسة هي البلاستيك مو كبيرة يعني، يعني قديش حقهم هدون 5 ليرات؟ بس الأولياء بالنسبة لهم ورعهم والحرام عندهم أمر حدي. اشرب دخيلك. وقفت عليك. هلا شو وقفت عليك؟ طبعا وقفت، وقفت لأنه أنا إلي علاقة مع الله عز وجل ولا أريد أن أخدشها بشيء من الحرام. بقى نصيحة يا شباب يا رجال يا أخوان يا أخوات، بالنسبة للحرام بالنسبة لك هذا أمر مقطوع به، لا ترضى أن تفكر به،
لا ترضى، لا ترضى حدا يجي لك طيب ناقشني يعني معلش إذا اقتنعت بركي أنا معك بترك الحرام، ما في نقاش، أنا حرام ما بدي أريم، هلا بعدين بناقشك مشانك حبيت أنت بساعدك ما بدك أنت على راحتك، بس بالنسبة إلي الحرام مقطوع، لا بحرام بالأموال ولا الحرام بالنساء ولا الحرام بالطعام والشراب ولا الحرام بجلسات فيها يدار حرام أو يتعاطى كلامه بالحرام. هذا بالنسبة لي أخي في رحلة بدنا ناخذك معنا بتتسلى أنت ورفقاتك، كل الرفقات طالعين وكل الشباب وكل الصبايا ورحية حلوة يعني هيك، وبنتسلى وبتشوف مناظر طبيعية وبتتعلم لك كم دقة على الدربكة وكم عود هيك، وحلو ما حلو الواحد الناشف يعني بتلاين هيك شوي بيقوم بفتله فتلة كمان وهيك يعني، أنت خدع عن شو عن صفاء نية يعني، ليش نيتك أنت مراقص؟ أخي أنا شيء في حرام مالي هون، لأنه أنا زلمة في إلي صلة مع رب العالمين وناوي صير من الأولياء، مخطط على مشروع، فما بدي هالمشروع روحه لا تأخذني مشان طلعة لا ترضي الله أو أكلة لا ترضي الله أو مبلغ مالي لا يرضي الله أو علاقة مع فتاة لا ترضي الله عز وجل. أنا سأكتفي عند هذا المقدار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يعني حديثنا بعد صلاة المغرب بوجوب متابعة الإمام كان أثر طيب في أداء المتابعة من المصلين في العشاء، إن هذه علامة على أن الأمة قابلة لأن تتعلم وقابلة لأن تطيع، وهذا فعل خير وبشارة طيبة أن المأموم لا يسابق إمامه، لا في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع ولا في القيام ولا في السجود ولا في الجلوس، متابعة. وكما قلنا، عندما يكبر الإمام وينتهي من التكبير نبدأ نحن بالركن، نبدأ بالركن، يعني لا نبدأ معه ولا نسابقه. والحديث الذي ذكرناه حديث يخوف، أيحب أحدكم أن يأتي يوم القيامة رأسه رأس حمار يسابق إمامه؟ يعني هذا التشبيه بشع، يعني الحمار ما بيفهم كثير، كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يعني التأدب بأدب الصلاة، هذا التأدب فيه طاعة وفيه نظام، والإسلام يقوم على الطاعة، والطاعة تساوي النظام، والفوضى تساوي المعصية. وين ما تلاقي فوضى يعني معصية، وين ما بتلاقي نظام يعني في طاعة، سواء كانت الطاعة لله تعالى أو طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام أو طاعة لولي الأمر أو طاعة للوالد أو طاعة للمعلم أو طاعة للعالم، كل هذه هي فرع عن الطاعة في الصلاة والمتابعة في الصلاة. ومما يجب متابعة الإمام فيه النحر، يوم النحر ما أحد يذبح بالإمام، إذا علم الناس أن الإمام نحر ينحرون، وقبل الإمام لا ينحر أحد، الإمام أو من ينوب عنه في البلد، هذا متابعة. يوم النحر يعني يوم الأضحى، فكل واحد يذبح أضحيه، تنتظر حتى تعرف أن الإمام أو نائبه في البلد قد نحر فتنحر، فيبدأ المسلمون بالنحر، هذا من المتابعة أيضا. فعلينا أن نتعلم من هذه الصلاة المتابعة في كل شأن من شؤون الحياة، يعني لا يجوز في الدخول إلى المسجد أن تقدم اليسرى على اليمنى في مسابقة. اليسرى لا تسبق اليمنى في متابعة، اليسرى تتبع اليمنى في الدخول إلى المسجد، مفهوم يا أخوان؟ اليسرى تتبع اليمنى في الخروج من الخلاء. هكذا التنظيم، هكذا النظام. لا نبدأ بالطعام قبل الغسل، فالغسل قبل الأكل، غسل اليدين قبل الطعام. لا نأكل ثم نغسل، نغسل ثم نأكل، يعني حتى ما يصير في مسابقة في الآداب، حتى الآداب لها أولويات. تغسل يديك، تجلس إلى الطعام، تقول بسم الله، تأكل بيمينك، هذه متابعة. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني لا تقدم أدبا في الطعام على أدب آخر. وإذا أكلت تأكل ما يكفيك دون التخمة، لأن الله تعالى حرم الإسراف في الأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن أسرف فقد خالف الاتباع، فقد خالف الاتباع بالعمل، اتباع رسول الله وهدي رسول الله وكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهيت تنتهي بحمد الله، كما بدأت بسم الله تنتهي بحمد الله تعالى، ثم تغسل يديك وتقول الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة. وإذا أكلت عند أحد الناس تدعو له، الله أكل طعامكم الأبرار أو الأخيار، وصلت وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده. هذا الدعاء أيضا في الترتيب بعد أن تأخذ طعام المضيف، طعام من استضافك. هذه كلها يا أخوان من آداب الإسلام، حتى لا نؤخر شيئا ولا نقدم شيئا آخر. الآن في الصلاة سكت الإمام قليلا في الركعة الجهرية الثانية، ليس في هذا سجود للسهو، لأن الركن لم يدخل بعد، لم يفوت. لو أننا ركعنا دون أن نجهر بالركعة الثانية كان علينا أن نسجد للسهو، لأن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين واجب من الواجبات، فمن تركه وجب عليه أن يسجد للسهو، ولكن لم يفوت الوقت، إن الركعة لم تدخل. سكت الإمام ساهيا، ولكن لم يستمر السهو إلى انتهاء ركن القيام، فاستدرك فاستفتح المصلون على الإمام فجهر، فليس هناك من سجود للسهو، لأن الركن لم يخرج عن مكانه، بقي الركن في مكانه، يعني القيام بقي، وتمت الصلاة الجهرية بذلك. من أجل هذا نتعلم، قد يسأل سائل لقد سهى الإمام فلماذا لم يسجد للسهو؟ قلنا السهو بشرط أن تتجاوز الركن إلى ركن آخر، عندها يجب سجود للسهو، وما لم يفت، مفهوم يا أخوان؟ هذه بعض آداب الإسلام وبعض الإرشادات الإسلامية القرآنية والنبوية. من أجل هذا على المسلم أن يتعلم دينه ليتعلم الحياة، وإن لم تتعلم دينك فلن تتعلم الحياة. كثير من الناس يصنع لنفسه دينا، والمسلم لا يستطيع أن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مرفوض غير الإسلام. والإسلام هو كل الشرائع والآداب والعقائد والعبادات، كل هذه اسمها الإسلام. ومن غير شيئا من أركان الإيمان أو شيئا من أركان الإسلام أو شيئا من آداب الإسلام فهو عاصم، إن فعل ذلك وهو يعتقد بمشروعية ذلك. أما من ترك ذلك لاعتقاده أن هذا غير صحيح فهو كافر. لذلك الذين يستحلون ادعاء الخمور هؤلاء يعتبرون مستحلين لنفس الخمور. يعني كل إعلام للخمر، مسلم يعمل إعلان للخمر أو يبيع الخمر، فمعنى ذلك أنه يستحل الخمر،
6: لو ما كان يستحل الخمر لا يروج لها بالإعلام. فمن روج لكفر أو لكبيرة من الكبائر وتكسب بها وهو يعلم بأنها حرام ولكنه يفعلها مكابرة فأوشك أن يخرج من الإسلام. ومن قام بإفساد الناس، من قام بإفساد الناس، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والله تعالى يقول في حق المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء يسمون الفساد إصلاحا ويسمون الإصلاح فسادا، هؤلاء كفار لأنهم عكسوا النصوص الشرعية، عكسوا معانيها وشوشوا ولغوا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذا من اللغو في القرآن، إن اللغو بتشريع القرآن. واحد بيعرض بنات عاريات في السينما أو بيعمل حفلة بارتي رقص ببيته بيعرض البنات وبيجيب الشباب يرقصوهم، هذا أيضا معارض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن المسؤولية أن تمنع الفساد ولا تقربوا الزنا. مقاربة الزنا يعني لا تفعلوا دواعي الزنا. من أكبر دواعي الزنا تعري النساء أمام الرجال، وهؤلاء يعرون البنات والنساء أمام الرجال لدعوتهم إلى الفاحشة. هؤلاء مغضوبون من الله تعالى، ملعونون. لذلك على المسلمين أن يرفعوا دعوة ضد هذه وسائل الإعلام، يقولون إن الله تعالى يحرم الفاحشة، حتى القانون اللبناني يحرم الدعارة والدعوة إليها ولو كان شكلا. فيجب أن يرفع دعاوى بحق هذه الأجهزة الإعلامية المرخصة التي رخصت للفساد. من أكبر المفسدين في الأرض الذي يدعو إلى تعاطي الزنا وتعاطي الخمور وإلى تعاطي الفواحش. وهكذا في كل بيت نسمع صار في خمارة وفي بيت دعارة بواسطة التلفزيونات التي تدخل صورها إلى بيوتنا. اتصل امبارح واحد من البحرين أو من الإمارات مباشرة على تلفزيون المستقبل، بيقول له يا عمي انتوا بلبنان شو عم بتوزدوا لنا؟ لأن صرنا عم نبث عالميا الحمد لله، صارت الفواحش تبعنا عالمية، ما بقت إقليمية، ما بقى محلية، لا الفواحش عم نوزعها للعالم. افتح انت تلفزيون إسرائيل بتراقي اليهود أكثر التزاما بالأدب من تلفزيون المستقبل والال بي سي والام تي في. ما بيضر النفايات الكيماوية مهما أضرت بتضر بالجسم، بس نفايات العقائد اللي عم بيجيبوا لناها بتضر في ديننا وفي أخلاقنا وفي مروءتنا وفي أجيالنا، وبتوجب غضب الله على الساكتين عليهم. فاسألوا الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الحق ومخالفة أهل الباطل، وادعوا الله تعالى على كل مغضوب أن يلعنه الله، لأنه يريد أن يسوق نفايات الإلحاد والكفر والعلمنة كلها، يريد أن يسوقها في بلادنا، وهذا من أكبر الإجرام. فاسألوا الله تعالى أن يردنا إلى دينه. ونحن والحمد لله ثابتون ما تأثر، ولكن نخاف على الصغار من أولادنا على الناشئة. أحدنا يرى المنكر فيقفل التلفزيون أو لا يتضرر لأن عنده وقاية ذاتية في إيمانه قوي، ويدعو على هذا الذي يعرض علينا بضاعته السامة والمضرة. فاسألوا الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى لا نأخذ من الإسلام إلا ما هو أمر من الله تعالى، وأن نترك ما نهانا الله تعالى عنه، أن نترك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يعرفها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي

ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، كلنا يقرأ فاتحة القرآن العظيم سورة الفاتحة، ونقرأ فيها بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظوا هناك ثلاثة معاني، أما الإنعام فننسبه إلى الله سبحانه وتعالى فنقول أنعمت عليهم، وأما الغضب فلا نقول غير الذين غضبت عليهم بل نقول المغضوب عليهم. لما نفعل ذلك؟ أدبا مع الله سبحانه وتعالى. كذلك نقول ولا الضالين، مع أن الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، لكن لا نقول غير الذين أضللتهم أدبا مع الله، فلا ننسب الإضلال إلى الله ولا ننسب الغضب نقول غضبت عليهم إلى الله، بل ننسب

إنعام فقط. هكذا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب أن نتأدب معه، فننسب له الخير وننسب له المعاني السامية، مع أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل لكل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا الأدب مع الله عز وجل. هذا الأدب نلاقيه أيضا في كلام الجن في سورة الجن لما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أشر لما تكلموا عن الشر قالوا أشر أريد بمن في الأرض، فبنوا الفعل للمجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما تكلموا عن الرشد نسبوا الرشد إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الأدب. بل إن الله عز وجل أيضا يعلمنا الأدب في سورة آل عمران بقوله قل اللهم، قل فعل أمر، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم قال بيدك الخير، بيدك الخير، مع أن الله عز وجل بيده كل شيء بما في ذلك الشر، لأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فكل شيء في قبضته وكل شيء تحت أمره بما في ذلك الشر. لكن أدب الكلام مع الله عز وجل يقتضي أن نقول بيدك الخير. علمنا أن نقول بيدك الخير، ما نقول مثلا بيدك الخير والشر، مع أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. إذن ما أجمل الأدب في الحديث مع الله عز وجل، ما أجمل الأدب في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل الأدب في الحديث مع العلماء والصالحين، ما أجمل الأدب في الحديث مع الوالدين. اللهم ارزقنا الأدب معك والأدب مع أنبيائك الكرام والأدب مع كتابك المعظم القرآن العظيم، إنك على ما تشاء قدير. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين، والأمانة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قاصرة على حفظ الودائع، بل لها مدلول واسع يشمل الدين والحياة كلها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على اتساع وشمول معنى الأمانة كثيرة، منها قصتنا اليوم المستوحاة من حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلننظر ونتابع ونتعجب. وكانت البداية حينما أراد رجل أن يبيع عقارا له، فبحث عن مشتر له حتى أبدى أحدهم إعجابه بالعقار واستعداده لدفع الثمن، فتم البيع وعقدت الصفقة.
2: بارك الله لك في بيتك الجديد يا أخي،
3: وبارك لك في مالك وزادك من الخير دوما.
2: البيت يحتاج لبعض الإصلاح، متى ستبدأ؟
3: أحتاج أن أبدأ في أسرع وقت، ربما من الآن.
2: حسنا، أنت تعلم أين أسكن، وإن أردت أي مساعدة أرجوك أخبرني ولا تتردد.
3: بارك الله فيك يا أخي وزادك من فضله، تصحبك السلامة.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: وانتقل المشتري إلى عقاره الجديد فرحا به، فجعل يهيئه ويعده للسكنة. وبينما كان يقوم بالحفر في إحدى نواحي داره، إذا بفأسه يصطدم بجرة. ولما أخرجها وجدها مملوءة ذهبا تثقل اليد عن حملها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار:
3: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب.
1: وقال الذي له الأرض:
2: إنما بعتك الأرض وما فيها.
4: فتحاكما إلى رجل

0: قال الذي تحاكما إلي:
1: ألكما ولد؟
2: قال أحدهما:
0: لي غلام.
2: وقال الآخر:
1: لي جارية.
2: قال:
1: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى القصة بكل أبعادها وأحداثها تشكل سفرا مفتوحا لنأخذ منها الدروس ونستلهم منها العبر. وآخر ما نختم به دلالة القصة على إمكانية الاحتكام إلى من كان ذا حظ من العلم والعقل، ما يعينه على تحقيق العدل وإصابة الحق.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه له كلمة لطيفة جدا ومعبرة جدا، يقول لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. الفقر شيء يعني بتلاقيه بيتساوى مع ايه؟ يتساوى مع الكفر، فقر والكفر. لانه الفقر للي ما عندوش عقيدة ممكن يخليه يبيع دينه ويبيع عرضه، يعمل حاجات مش لطيفة ابدا. الفقر ده شيء يعني نعوذ بالله منه. على فكرة الفقر مش فقر فلوس بس، الفقر فقر فلوس وفقر اخلاق وفقر ذمم وفقر ضمائر. عارف الفقير من الفقير؟ المفتقر الى غيره، والغني المستغني عن غيره. يبقى المسألة ما هياش بكم الثروة اللي عندك، إنما بكم استغنائك عما في أيدي الناس. ما تيجوا بقى ندعي الدعاء ده اللي هتسمعوه، وعاوز أقول لكم دعاء مجرب للهروب والخلاص من الفقر والدخول في دائرة الغنى. دعاء للفقراء الذين يريدون الغنى، أمنوا لأن ذلك الدعاء هدية لكم جميعا. الله.

0: اللهم أمين اللهم أمين. شفت الدعاء جميل ازاي؟ عارف الدعاء دوت لو انت قعدت كده تمعن كده نفسك وتفكر فيه هتلقى حاجة غريبة جدا، هتلقى شيء في منتهى العجب. هتلقى انك انت بتقول له يا غني يا من لا يفقرك شيء، يا قوي يا من لا يضعفك شيء، يا قادر يا من لا يعجزك شيء. فانت بتطلب من ربنا اللي عنده كل ده. عارف لما تيجي تطلب من واحد غني والله المثل الاعلى تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ لو سمحت اديني كذا وكذا، انت مش هيأثر معاك، ده انت عندك وانت عندك وانت عندك وانت عندك. يعني انت زي ما انت تشوف، زي ما يقول لك وريني الساعه، انت ما انت شايف الساعه. فلما تشوف الساعه قصاد منك كده بتاعت كل انسان هتعرف ان الدنيا دي فانيه. حد فينا شايف الساعه؟ ما حدش شايف الساعه. فلازم الانسان يكون عنده نوع من انواع اليقين ان كل الدنيا دي ما تسواش شيء. فلما تطلب من واحد، تطلب من غني الغني، انما هتروح لواحد فقير تطلب منه؟ يعني انت شايف واحد اصلا فقير هو معهوش حاجه، واخد بالك؟ فهتطلب منه ايه؟ هضرب لك مثال اوريك الناس زمان كانوا بيفكروا ازاي. واحد لقى واحد كده ماشي قصاد منه فعاوز يقول له اديني لله وانا مش باخد منك، ده العاطي الوهاب والله سبحانه وتعالى. فراح رايح قايل له كالاتي، قال له ايه؟ هات ليس منك. بص الكلام، هات ليس منك، يعني من البداية بيقول له أنا مش باخد منك، أنا باخد من اللي عطاك، أنا باخد من اللي منحك. يقوم التاني يبص له هيقول له إيه ده؟ ده الراجل عنده عقيدة سليمة فعلا العاطي والله. راح الراجل حاطط إيده في جيبه كده ومطلع الدرهم وقال له خذ ليس لك. أظن بقى حوار انت لو دققت فيه هتلاقي كل الخير فيه. هات ليس منك، خذ ليس لك. لا انت بتدي لان الواهب هو الله، ولا انت بتطلب من حد غير ربنا سبحانه وتعالى لانه المانح هو الله. فلما نعرف هذا الامر يبقى حته انك تخاف على فقر، تخاف من الفقر او تخاف، ده كلام مش مظبوط. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هو انت متصور من المانح والمعطي؟ هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده انك كنت في سورة الفاتحة واظن كلكم عارفينها وحافظينها والحمد لله. ربنا يقول في كتابه الكريم هو اصدق القائلين، يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الله، مالك يوم الدين. هو يملك وأنا وأنت لا نملك. عشان كده الدعاء ده الدعاء مؤثر جدا. شوف الدعاء يقولك إيه؟ اللهم رب السماوات ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. ربنا بيفلق الحبة والنبات، يعني بيوفر للبذرة رزقها. مش هيوفر لك رزقك؟ يرزق الدودة الصماء في الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يرزق من يشاء بغير حساب. ده بيقول لك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. محدش فينا يستطيع أنه يتخيل هذه القدرة الإلهية هتعجز إنها تسد فقرك، بس يكون عندك يقين. الفكرة أنك أنت تبقى عارف أنك بتتكلم مع غني سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيقول لك إيه؟ ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. ولا خزائن السماوات والأرض يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا عنده الخزائن كلها. من أنا ومن أنت؟ هل سنعجز الله؟ لو عطاك شيء، هو ربنا يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يعني أنت بتظن أن ربنا سبحانه وتعالى منع عنك رزق أو أعطاك رزق عشان ليك كرامة عند الله خاصة؟ لا لا لا، ده كل ده امتحان. الفقر امتحان، ربنا بيبتلي الغني بغناه ويبتلي الفقير بفقره، يبتلي القوي بقوته ويبتلي الضعيف بضعفه، يبتلي العالم بعلمه ويبتلي الجاهل بجهله، يبتلي الصحيح بصحته ويبتلي المريضة بمرضه. اختبارات
1: وامتحانات.
0: عشان كده يقول لك ومنزل التوراة والإنجيل
1: والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. مش ربنا اللي بيقبض أرواح العباد وأرواح المخلوقات؟
0: مش ربنا سبحانه وتعالى بيده الحياة وبيده الموت؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. في حد قبل ربنا؟ قبل القبل وبعد البعد، لا شيء قبله ولا شيء بعده، لا تحيط به الفهوم ولا تدركه العلوم، لا يعرف بالحواس، لا يدرك بالقياس، لا يقاس بالناس،
1: وكل ما خطر ببالك الله خلاف ذلك. يا ابن آدم، خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي، وأنت تهجرني وتعصيني.
0: فإن هجرتني وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب، فإن تبت إلي قبلتك،
1: فإن قبلتك غفرت لك، فإن غفرت لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار.
0: فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم؟ يا ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك.
1: يا ابن آدم، خلقت كل الكون لك
0: وخلقتك لي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. تعالوا ندعي ونأمن
1: وبعدين نرجع مرة تانية.
0: اللهم آمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع خواطرنا المختصرة التي نتحدث من خلالها عن ربنا سبحانه وتعالى، وعنوانها والشوق إلى لقائك. جزء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. إذا اشتقت لربك سبحانه وتعالى دعاك ذلك إلى العمل، إلى البذل، إلى الصبر، إلى الاشتياق، إلى التلذذ وأنت تصلي وأنت تبذل وأنت تصوم، لأنك تعلم أنك في يوم من الأيام ستقابل ربك سبحانه وتعالى خالق الجمال، وإن الله جميل يحب الجمال. إلى لقاء الله سبحانه وتعالى الذي أكرمك وأعطاك ومنحك ويسر لك، والشوق إلى لقائك. ثلاثة أسماء من أسماء ربنا سبحانه وتعالى جاءت في مكان واحد، في آية واحدة، أتأمل فيها معكم علها أن تثير فينا أن نتعرف على بقية أسماء ربنا سبحانه وتعالى. لو خرج الإنسان من هذه الدنيا لا يعرف اسم أبيه، أو يعاتب؟ نعم يعاتب. كيف تخرج من هذه الدنيا لا تعرف اسم أبيك، لا تعرف اسم والدتك، لا تعرف اسم أخيك؟ فما بالكم بمن سيخرج من هذه الدنيا لا يعرف معاني أسماء ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه. قال الله في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق الذي خلق هذا الخلق وأبدعه على غير مثال سابق، الله سبحانه وتعالى أوجد هذه المخلوقات من العدم. هو الله الخالق البارئ، هو الذي سبحانه وتعالى أخرج ما قدر خلقه إلى الوجود. هو الله الخالق البارئ المصور ثم أعطاه صورته. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وفي الحوار ما بين موسى عليه السلام وفرعون قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطاه صورته، طوله، عرضه، وزنه، ثم هداه ليعيش في هذه الحياة الدنيا. نحن مقصرون بحق في معاني أسماء ربنا سبحانه وتعالى. فأنا أدعو نفسي وأدعوكم ولو في كتاب مختصر، ولأخيكم كتاب مختصر في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، آخذ كل يوم اسمين، ثلاثة أسماء مع نفسي أو مع أهلي، ثم أحدث بها الآخرين حتى تتسع دائرة العبودية لله. نحن لا نعبد الله عز وجل إلا من خلال مجموعة من الأسماء، ونترك أكثر الأسماء. ألم يقل الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ غالب دعواتنا: يا غفار اغفر لي إذا كنت مذنبا، يا شافي اشفني إذا كنت مريضا، يا معين أعني إذا كنت عاجزا. طيب متى أدعو ربي سبحانه وتعالى باسمه السلام، باسمه المؤمن؟ ما معنى هذه الأسماء؟ متى أدعو ربي باسمه المقيت؟ من دعا ربه باسمه المقيت؟ من عرف معاني اسم الله عز وجل المقيت؟ من عرف معنى اسم الله المقيت لا يمكن أن يقلق على رزقه. نعم أبذل الأسباب، لكن أعلم أن ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأقوات ويسر وصولها إلى المخلوقين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فوجب علينا أن نتأمل في هذه الأسماء. والله العظيم لا يستريحن القلب ولا تطمئن النفس ولا يرتاح البال حينما تتعرف على أسماء الله، على عظيم ما عنده، على كرم صفاته وجمال أسمائه، على تقربه من هذا العبد الضعيف. فهي دعوة مني لنفسي ولإخواني أن نعرض على قلوبنا معاني أسماء الله عز وجل القائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاملات في السنة.
1: تابع البيوع. النهي عن البيع على بيع البعوض. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيع ما لا يملك. عن حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. النهي عن بيع الولاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيع أمهات الأولاد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. أخرجه أبو داود. النهي عن بيع الغرر والمضطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم. النهي عن بيع القينات. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. أخرجه الترمذي. النهي عن النجش في البيع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه البخاري ومسلم. النهي عن بيعتين في بيعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. أخرجه أبو داود. الرد بالعيب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفريق بين الأقارب في البيع. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. أخرجه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جاره

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه، أخرجه البخاري ومسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، أخرجه مسلم. إحياء الموات. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أخرجه مسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تغيير السياسات سهل، وتغيير الاقتصاد سهل، وبناء البيوت سهل، وإنشاء المدن سهل، وإعادة تأثيث مدينة بأكملها أمر سهل. إذن ما هو الصعب؟ الصعب هو تغيير الثقافة بالمفهوم الأنثروبولوجي، أي تغيير المفاهيم والأفكار والأخلاق والقيم والعادات والتطلعات والطموحات والعلاقات الاجتماعية. هذا هو التحدي، تغيير الثقافة. تغيير الثقافة يصطدم بالإرادة الحرة وبالروح الطليقة وبالاختيارات الشخصية للناس وبالشكوك التي يثيرونها حول من يريد تغيير أسلوب حياتهم. تغيير الثقافة أمر شاق وأمر صعب، وهو باستمرار عمل استراتيجي، عمل بعيد المدى، يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى المتابعة. ورب عادة يحاول فيها المجتمع جيلاً بعد جيل بعد جيل حتى يتمكن من ترسيخها في حياته العامة. خذ مثلا فضيلة تنظيف الأسنان قبل النوم، هذا شيء متفق على أنه شيء جيد، لكن حتى تتحول هذه الفضيلة إلى سلوك أسري فيكون هناك فراشي أسنان بعدد أفراد الأسرة وتستخدمها كل يوم قبل النوم، هذا قد لا يحتاج إلى 20 سنة، قد يحتاج إلى 200 سنة. ولهذا فيجب أن نتسلح بالصبر وبالمثابرة وبالوعي، نعرف كيف يمكن تغيير العادات. وأساس كل هذا وجود قدوات في المجتمع يفعلون في حياتهم الشخصية وفي أعمالهم وفي أسرهم وفي مدارسهم ما يطلبون من المجتمع فعله. إنهم الأئمة الذين يتقدمون الصفوف في ترسيخ العادات والأخلاق الاجتماعية الرفيعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم هو طريقة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع شباب الصحابة، بالذات لما حد فيهم يعمل موقف غير متوقع أو يغلط غلط شبابي كده. الحديث بيقول إن سيدنا الفضل بن العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على الجمل بتاعه وهم بيحجوا، الحجة الوحيدة اللي حجها النبي حجة الوداع. فجاءت امرأة حسناء من خثعم، خثعم ده اسم قبيلة. فجعل الفضل، وسيدنا الفضل على فكرة كان شكله جميل وشعره شكله حلو، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، والفضل بن العباس يعيد وجهه، والنبي يصرف وجهه مرة أخرى إلى الشق الآخر. فقالت المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذاك في حجة الوداع. خلص الحديث. قصة بتقول إن سيدنا محمد كان واخد ابن عمه وراه على الجمل بتاعه وهم في الحج، فجت بنت شكلها حلو والفضل كمان شكله حلو، فبتكلم النبي بتسأله سؤال فقهي وهي بتبص للفضل اللي شكله حلو وهو كمان بيبص لها. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حط ايده على دقن الفضل بن العباس وقام قايل له بص الناحية التانية، بس ايه، النبي حرك وشه كده يعني. فالفضل قام رجع وشه تاني وبص للبنت والبنت بتبص له، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده على دقن الفضل بن العباس وقال له بص الناحية التانية، وسيدنا الفضل بيرجع وشه تاني عشان يبص عليها، ثم اذا بالبنت تسأل النبي بتقول له: ابويا راجل عجوز لا يثبت على راحلة، مش عارف يصلب طوله وهو قاعد على الجمل، يعني مش عارف يحج، ينفع أحج عنه؟ فالنبي قال لها: أيوة ينفع تحج عن أبوكي. ومشيت البنت بعد كده. كنز رائع، بل أكتر من كنز. رقم واحد، النبي المتفهم صلى الله عليه وسلم، المتفهم لهذا الشاب سيدنا الفضل بن العباس اللي ممكن تكون شكل البنت جميلة. ده مش مبرر ان اي حد يبص للبنت لو كانت جميلة، لكن كشباب كتير مننا ممكن يغلط غلطة زي دي. فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرجه امام الفتاة او يزعق له او يقول له انت قاعد ورا النبي واحنا بنحج في بيت الله الحرام وبتبص على بنت كمان، النبي بمنتهى اللطف والحنية والجمال منه صلى الله عليه وسلم يحط ايده على دقنه ويزقها الناحية التانية علشان ما يبصش على البنت. فاول حاجة تفهم النبي عليه الصلاة والسلام لضعف بعضنا احنا كشباب او هذه الاخطاء المتكررة منا كشباب. قلتلك مش مبرر لو البنت جميلة، لكن حنية النبي واضحة جدا. الكنز التاني، ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم ييأس سيدنا الفضل بن العباس من رحمة ربنا. انت عارف كان ممكن لو واحد غير النبي يقول له انزل من على الجمل ما تمشيش معايا في الحج، يعني احنا طالعين الحج مع بعض وبتبص على البنات، انا مش عايز اصحابك في الحج ده. فيروح الفضل بن العباس وهو يائس من رحمة ربنا او مصدوم في نفسه او حاسس انه زعل النبي يبقى حجته مش مقبولة. ما حصلش، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كمل معاه الحجة كأنه بيقول له: معلش انت ممكن تغلط، لكن احنا اصحاب مش هنفارق بعض ابدا حتى لا يقنط ولا ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. التعامل مع اخطاء الشباب محتاج رحمة وتفهم وحنية وحكمة وصبر، لان الشباب ساعات بيضعف لكنه بيحب ربنا. ربنا يفهمنا ويعلمنا ويهدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي الأكارم بتحية الإسلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، الآية القرآنية التي تضرب مثلا هذا اليوم هي من سورة النحل. يقول تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
1: نعم.
0: هذا المثل الذي يحتاج توضيحا بين عبد مملوك وحر ينفق سرا وجهرا.
1: يعني هو الحقيقة المال حظ، الصحة حظ، القوة حظ، الذكاء حظ، العقل حظ. هذه الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع توزيع جزاء. الآن هؤلاء العباد عند الله، إنسان مؤمن مستقيم، زوج صالح أو ابن صالح أو أخ صالح أو جد صالح أو حفيد صالح، دخله حلال، إنفاقه حلال، همه بيته، أولاده، همه عباداته، صلواته، أذكاره، أعماله الصالحة. إنسان متفلت، أعمى، أبكم، أصم، يتبع شهوته وغرائزه. يعني من سابع المستحيلات أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء. الحقيقة في إلي كلمة أرجو أن تكون صحيحة: أن يستوي المحسن مع المسيء، الكافر مع المؤمن، المعطي مع المانع، الخافض. هذا الاستواء يتناقض مع وجود الله. فالمؤمن متفائل، المؤمن في الأصل متفائل أنه علاقته مع الله تماما كوحوش كاسرة مخيفة جائعة مربوطة بأزمة بيد جهة رحيمة حكيمة عادلة. فأنت علاقتك مع من يملك هذه الوحوش، لأنه لو أرخى حبل أحدها وصل إلينا. فكيدوني جميعا، تحدي، ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإذا كنت مع الله كان الله معك، إن أقبلت عليه سعدت وتشجعت وكنت حكيما. يعني الحقيقة النتائج الإيجابية من الإيمان لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، من سعادة إلى حكمة إلى توفيق في بيتك، في عملك، في أوقات فراغك، حتى في لهوك البريء، حتى في الأشياء التي سمح الله لك بها. بل إني أقول إن الذي سمح لك أن تفعلها من الحلال تسعد به أضعاف مضاعفة مما يسعد بها أهل الدنيا.
0: نعم، لأنها ضمن المنهج.
1: ضمن المنهج. يعني إذا واحد عمل شيء وفق طاعة الله ما في عنده قلق أبدا، أما إذا في شيء خلاف المنهج عنده قلق. لذلك كتاب صدر بأوروبا: دعي القلق وابدأ الحياة، وزع منه 5 ملايين نسخة. في قلق، في سبب عميق، أنت مبرمج مولف مفطور وفق منهج الله. فإذا عصى الإنسان ربه اختل توازنه، شعر بكآبة. أي إنسان لو أنه لم يؤمن بالأديان كلها، أنت مبرمج مولف على فطور، على أن تحب الأمر الإلهي وتبتعد عن النهي. لو ما تلقيت أي توجيه ديني إطلاقا، تأكل طعام طيب والأم جائعة، تحس بكآبة
0: لأنه خلاف الفطرة.
1: طبعا أنه الله برمج الإنسان وفق، برمج فطرته وفق منهجه. فكل إنسان خالف المنهج خالف فطرته. هي الكآبة مخيفة جدا. أنا حدثنا دكتور في الجامعة اختصاصي بعلم النفس، قال نسب الكآبة بالعالم الغربي بالمية 152 بالضبط. قلنا له ما هذه النسبة؟ قال 100 معهم كآبة و52 معهم كآبتين، لمجرد أن تعصي الله معك كآبة، أما الأمن يتمتع به المؤمن وحده.
0: نعم نعم. إذا سيدي نهاية الآية يقول هل يستوون؟ الحمد لله
1: أنهم لا يستوون.
0: نعم.
1: الله عز وجل
0: على عدل الله،
1: على عدل الله. نعم. الله عادل. الإنسان لما بيؤمن بالله عز وجل، الله الذات الكاملة أصل الكمال والجمال والنوال والعدل الأساسي. يعني حتى في ملمح دقيق إنه وإن منكم إلا واردوها، هاي اللغة باللغة العربية إن منكم ما منكم، يعني يعني أي إنسان كائنا من كان لابد من أن يرد النار. بس العلماء قالوا هناك دخول وهناك ورود. الدخول عقاب وأبدي، الورود اتعاظ. يعني يفرضنا أنه بلدك شرق أوسطي عمل سجن حضاري، غرف مستقلة، في مجلات، في كذا، وجاءنا وزير خارجي، وزير داخلية من دولة متقدمة، نأخذه لهذا السجن ليرى المستوى الحضاري لهذا السجن. هل هذا الوزير سجين؟
0: لا،
1: هو يزور السجن. هي معنى ورود، لأنه أسماء الله الحسنى كلها في الدنيا محققة، إلا اسم العدل محقق جزئيا. فالإنسان إذا ورد النار ليرى عدل الله المطلق كي تطمئن نفسه.
0: نعم. سيدي المثل الثاني في السورة نفسها، في سورة النحل، ثم يقول تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه عبء على سيده أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟
1: هذا الكلام يدفعني أن أقول المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، لأنه أنت قلة وجودك في الدنيا العمل الصالح، والقوة قوة المال أو قوة العلم أو قوة المنصب. أنا أقول وبالله المستعان إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا. ما دامت علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، فالقوي أقدر على العمل الصالح من الضعيف. بجرة قلم يحق حقا، بمبلغ من المال يزوج شابا، بتوقيع يقر عدلا. فإن كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما الضعف مقبول إن لم تستطع أن تكون قويا. النبي قال وفي كل خير، هذا جبر خاطر.
0: نعم.
1: وفي كل خير، فنحن نقول يجب أن تكون قويا، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى.
0: أيضا سيدي ألا يحمل هذا المثل، يعني عندما يخاطب الله تعالى هؤلاء المشركين في مكة يعني بأنواع الشرك، فيقول أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو يعني أن يتوجه الإنسان إلى جهة ضعيفة وأن يترك القوي جل جلاله، ألا يحتمل ذلك؟
1: يعني إذا اعتز إنسان ضعيف بإنسان أضعف منه أحمق.
0: نعم.
1: إذا توجه إنسان وهو يعاني ما يعاني إلى إنسان أضعف منه، يعني هو لا يملك شيء. أنت ابحث عن من بيده الأمر. يعني لو فرضنا لك معاملة مهمة جدا والدائرة 10 طوابق وبكل طابق في 100 موظف، أنت تعتقد يقينا الإنسان الوحيد بكل البناء بكل الوزارة الذي يملك أن يقول لك مع الموافقة هو المدير العام، هل تتذلل أمام أحد الموظفين؟
0: أبدا.
1: لذلك قيل من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلث دينه، وأنا أقول ومن جلس إلى قوي أنت عبد لله، لا تتضعضع أمام إنسان، كن عزيزا. لذلك مشى صحابي مشية فيه خيلاء، فقال النبي له إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموطن، أظهر قوتك للآخر وأظهر ضعفك أمام الله. الصحابة الكرام نخبة البشر، في بدر افتقروا فانتصروا، هم وفيهم سيد البشر
0: صلى الله عليه وسلم.
1: في حنين لم ينتصروا. يعني الملخص، الإنسان بيقول أنا، يتخلى الله عنه، يقول الله ينصره الله.
0: نعم. إذا سيدي هذه الآية ممكن أن تكون في مجال التوحيد وتثبيت عقيدة التوحيد، بأن لا يتوجه الإنسان إلا عند من يملك أن يعطيه حاجته وسؤله.
1: يعني هل تتصور أن آية واحدة فيها فحوى دعوة الأنبياء جميعا؟ وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، نقطين، أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. العلماء قالوا لا إله إلا أنا التوحيد، التوحيد نهاية العلم والعبادة نهاية العمل. فالإنسان إذا وحد وعمل حقق الهدف من وجوده.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبقى لنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر لشيخنا ما تفضل به، وأن نشكر لكم حسن المتابعة. أرجو الله تعالى أن ألتقيكم دائما على خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سهل بن عبد الله ابن يونس التستري. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان سهل بن عبد الله يقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، وأما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الإسلام أفعال وتروك، أمور أمرنا الإسلام أن نفعلها، وأمور أمرنا الإسلام أن نتركها. العلماء درسوا مسألة: أيهما أهم، فعل الأفعال أو ترك التروك؟ يعني الإسلام حرم الخمر، اترك الخمر، اترك السرقة، اترك الاعتداء على الأعراض، أعراض الآخرين، أموال الآخرين، هذون كلهم تروك. هلا أمر بالصلاة، أمر بالصوم، أمر بالزكاة، أمر بالحج، أمر ببر الوالدين، هذون أفعال. العلماء قالوا: أنو أهم، فعل الأفعال أو ترك التروك؟ المسألة فيها اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول لا، ترك التروك أهم. هلا فيما يبدو بأن سهل بن عبد الله التستري من هؤلاء الزمرة أو الطائفة من العلماء اللي بيقولوا ترك التروك أهم. يقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، أما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. العفو، يعني هلأ إذا واحد كفل أيتام، البار يكفل الأيتام، والفاجر نسأل الله السلامة يكفل الأيتام بسبب في نفسه. يعني والله تفطير صائم، الصالح بفطر صائم، بس مرات ممكن كمان الفاجر يفطر صائم. بس هلأ غض البصر ما يفعله إلا صالحون، شايف؟ ترك الخمر لا يفعله إلا صالحون، ترك السرقة لا يفعله إلا صالحون. هلأ في فاجر بيترك السرقة بيقول لك أنا ما مكانتي ومنزلتي وما بتسمح لي، بس يمكن في لحظة معينة إذا لقى الفرصة مناسبة وما بتتأثر منزلته بيسرق. ذكروا بأنه ببريطانيا انقطعت الكهرباء، فمدير بنك سرق البنك، يعني خلال ربع ساعة زمان سرق البنك، شاف الوقت مناسب وما حدا حيدرى ومكانته بتضل محفوظة. أما هلأ المسلم الذي يترك ينضبط بأوامر الشرع، هو ما بيسرق مو مشان مكانته، هو لا ريب ستنعكس على مكانته، بس ما بيسرق خوفا من الله عز وجل، لا يشرب الخمر خوفا من الله عز وجل، لا يعتدي على الأعراض خوفا من الله عز وجل، لا يقتحم المحرمات خوفا من الله عز وجل. فسهل بيقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، أما أعمال البر فيعملها البر والفاجر. هلأ حتى الصديق المقرب، حتى الصالح ممكن تزل قدمه، بس يا أخوان عم يتكرر، يعني في فرق كبير بين زلة القدم وبين منهاج الحياة، بين واحد أخي هو منهج حياته هيك، لا تحاكي بهالسيرة، يعني لا تحاكي بسيرة غض البصر أو ما غض البصر، هذا أمر هو ما له معني فيه. هلأ في فرق بين واحد هيك وبين واحد زلة قدمه فأطلق بصره، بين واحد زلت قدمه فامتدت يده، في فرق كبير. أهل التربية الروحية يقولون: الإسلام تخلية وتحلية، أول شيء بدك تتخلى عن أشياء بعدين تتحلى بأشياء. يعني هذه الكاسة إذا بدنا